0: الأفلاك الكبيرة والعظيمة
1: وراءها من يجريها ويسيرها ويمسكها ولا يؤذي هذا. يعني لو لم مثلا يوجد الغلاف الجوي الذي جعله الله تعالى كالسقف كالظلة كالظلة بالنسبة لبني آدم في الأرض كالظلة أو كالسقف يمنع سقوط الأجرام السماوية إلى الماء الأرض، وإذا سقط أي جسم الغلاف الجوي يأكله ما عاد ينزل الله قدومه توت توت ما عاد يدخل جنات ولا من لهم أن يحلوا على هذا الأرض والسماء بتساقط فوقهم. هل لإنسان أن يسكن في بيت والسقف حقه بتساقط فوقه؟ طبعا لا. فمن يحمينا إلا الله؟ قل من يكلأكم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أيضا يأتي لنا من الشمس بقدر حاجتنا، لأنه ساعة الفلتر الغلاف الجوي هذا يرشح الشمس لأنها حقها القوة ما يسموها الضوء حقها أشعة الشمس هذا. لو ما بش هذا الفلتر هذا لا تحرق من في الأرض. بدي لهم بقدر حاجتهم جل جلاله عظم شأنه بيختزل لنا الأكسجين ما يتبدش يخرج إلى الفضاء الخارجي بيسوي أشياء كثيرة جدا ونحن لا ندرك. ما بيسوي لنا الباري وما بيرعانا الباري وما بيحضن الباري من أضافه وإحنا غر علينا ناكل ونبعبع. والله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس. في مش بني آدم فتحت الجن والملائكة والحيوانات والحشرات قائم على كل نفس. من يقدر على ذلك؟ من يقدر على ذلك؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. التايلي فوق البومبة لا ما يسنب فوقها وسرقت أنجح التايزال وحرقت البومبة ما اشتي من يسنب فوقها مستمر. الطاحون اشتي فوقه واحد فوقه مستمر يوبه للطحن والطحنة ماشي يفسد يحرق الطاحون. نفس الآلات كل هذه حاجة إلى قائم عليها. من يقوم على السماوات والأرض إلا الله؟ نحن نتعب الله نزمر يوم يعني 5-6 ساعات قد احنا هالك قد احنا بالنحس. الله تعالى قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سأل اليهود بطبيعتهم في الجدال والنقاش هل ينام ربنا؟ سألوا موسى عليه السلام هل ينام ربنا؟ فأوحى الله تعالى إلى موسى أن خذ قارورتين قارورة في يد وقارورة في يد وأمسكهما حتى لا يسقط عن يديك. صبر صبر صبر غلبها النوم نكعين تكسرين. أنا ضرب مثل سماوات وأرض لو من يمسك السماء والأرض؟ لو كان الله تعالى ينام لسقطت السماء على الماء. لذلك قال لا تأخذه سنة السنة هي القفلة الناس ولا نوم الذي يطرح واحد لو ما يشخر. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض كل شيء ملك الله لا يشاركه فيه شيء ما في السماوات وما في الأرض. إن كنا نعظم أحدا في الدنيا لأنه والله هذا مع آلاف اللبن وهذا حق فلان التاجر الفلاني ونبشر السور كيلو متر 2 كيلو متر تصور على تي الأرضية 3 كيلو متر 4 كيلو متر 10 ألف كيلو متر سواء ونعظم لأنه يملك. من يملك السماوات والأرض؟ إذا كنا نعظم من أجل الملك فمن المالك الحقيقي؟ فعلينا أن نعظم المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. نعود فنقول وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر في تدبير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله الذي خلق كل شيء قال يدبر. ها أنا معي حاجة وأنت معك حاجة كم إحنا مليارات كل واحد معه حاجة من يقضي حاجات الناس؟ الله. هذا مريض وهذا يتزوج وهذا كذا هذا بالنسبة لبني آدم. بالنسبة للحيوانات للطيور الحشرات الحيتان السماوات كل شيء مع ذلك لا يشغله سبحانه وتعالى شأن عن شأن. يجي واحد يحاكيني بيستفتي واحد يحاكيني مهانة ما عرف ذلك اسمه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما معي إلا قلب واحد واثنان إذا يسمع واحد ما أمكنك، وإذا وش يسمع على اثنين أين تعال اثنين ما عندي ما يظهر لنا قال هذا ولا ما قال هذا. لكن الله تعالى بجاه جلاله ولأنه على هذا النحو عبدناه، لأنه على هذا النحو عبدناه وشكرناه وعظمناه وآمنا به وصدقنا به سبحانه وتعالى وخشينا من صدوته وعقابه وعذابه والعياذ بالله من عذاب الله، لأنه لا أحد مثل الله سبحانه وتعالى أبدا أبدا أبدا. قال يدبر الأمر يفصل الآيات في تدبيره سبحانه وتعالى الأمور فيما خلق وفيما قدر وفيما قضى، سواء من تدبيره سبحانه وتعالى، هذا مثلا يجي عمره 5 سنين وهذا يخرج من بطن أمه ويموت، وهذا ما يموت في بطن أمه، وهذا يرد إلى أرض للمه العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذا يبقى أبيض اللون وهذا يبقى أسود اللون، هذا نكبر نخرته وهذا نصغر نخرته، وهذا سواء هذا نخلي فصيح وهذا نخلي كذية وهذا دلع عقل وافر، وهذا هذا تقسيم الأرزاق وتدبير الأمر. من يفعل ذلك؟ سبحانه وتعالى جل جلاله عظم شأنه يدبر الأمر. بعد قال يفصل الآيات، يفصلها بمعنى ينوعها ويشكلها ويأتي بآية، كل آية تعبد آية. مثلا ما ذكرنا في سورة الروم تقريبا في قوله سبحانه وتعالى وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشر. نحن نعلم أننا من تراب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، هذا توزيع، هذا التفصيل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعل الله ذكرا وأنثى، خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجة للذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى إلى آخره. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء، هذا كله من تفصيل الآيات، هذا كله من تفصيل الآيات، جاء بها على هذا النحو في هذه السورة في سورة الروم. في هذه السورة في سورة الرعد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى، هذا تفصيل آخر، تنويع في الدليل بصورة أخرى وتذكير به وهو نفس الدليل لكنه نوعه وأتى به بطريقة أخرى. قال في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سواء قال في موضع آخر قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا ضوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. فهو يفصل، هذا تفصيل، تفصيل آخر في كيفية الخلق، تفصيل آخر في التشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، تفصيل آخر في الحكم والمواعظ والأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. كم ذكر موسى عليه السلام في أكثر من سورة، وفي كل سورة يذكره بطبيعة وخصوصية غير التي ذكرها في سورة الأخرى، وهذا أيضا نوع من التفصيل الذي أراده الله. وفي التفصيل فائدة أنه مقنع، مقنع عندما تأتي لإنسان بدليل واحد فقط دون أن تفصل ودون أن تنوع قد ربما يسأم من هذا الدليل الواحد، سواء فهو بحاجة إلى تنويع، تماما. عندما مثلا بنو إسرائيل قالوا سواء لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وبصلها وعدسها وبصلها سواء ما يعني عندما يمل واحد. لكن عندما تنوع الأدلة تنوع الدلائل والبراهين فيها حجة كافية على بني آدم قل فلله الحجة البالغة، وفي نفس الوقت مقنع للناس وفيه أيضا تشويق للنفوس لسماع هذه الحجج، وفي نفس الوقت تعظيم وشد الناس إلى عظمة الله سبحانه وتعالى جل جلاله عظم شأنه. يفصل الآيات قال لماذا هذا كله يا رب؟ قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الغرض من هذا كله أن تعرفوا أن هذا الصنع هذا وراءه صانع لعلكم بلقاء ربكم. أين لقاء ربنا؟ يوم المه. فالمؤمن بالله وبلقاء الله وبالجنة والنار عندما يؤمن بذلك حق الإيمان ما عاد أشرك ولا يكذب ولا يحلف اليمين الفاجرة ولا يمنع الأرحام حق المواريث ولا يزور ولا يغش ولا يخدع ولا يتحايل على الناس يأخذ أموالهم بالباطل ولا يتولى أعداء الله. لماذا؟ لأنه مؤمن بالبعث والنشور، مؤمن بلقاء ربه. فالله تعالى نوع هذه الآيات وأتى بهذه الآيات على الأوجه المختلفة وفصلها تفصيلا. الغرض من ذلك كله إثبات يعني إسفال قناعة إلى قلوب الناس أنه لعلكم بلقاء ربكم توقنون. نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يحمد. الحمد لله حمدا يواكب نعماءه ويملأ أرضه وسماءه، حمدا يليق بجلاله وكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، فأولا وقبل كل شيء أعزي أهل بيت المصطفى وسلالة المرتضى وولد فاطمة الزهراء خصوصا والأمة الإسلامية عموما في شهيد كربلاء، الشهيد المظلوم المستشهد عطشانا من أجل إحياء كلمة الله وانتعاش شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فنقول عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن عزاءنا وعزاءكم في سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة، وأحد ريحانتي نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. ثم إن الحسين سلام الله عليه مدرسة ضافحة بجميع التعاليم التي لو تمثلها المسلمون وانتهجوها واستلهموا منها قضاياهم لما رأيتهم على ما هم عليه الآن. مدرسة في الشهامة، مدرسة في الكرامة، مدرسة بالعزة، مدرسة في الاهتمام بقضايا الأمة، مدرسة في الكرم، في الزهد، في جميع صفات المؤمن المتربي في أحضان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأحضان علي وفاطمة سلام الله عليهما. فمولده سلام الله عليه في السنة الثانية تقريبا للهجرة أو في الثالثة، ولد من صلب علي عليه السلام أخير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وناصره وعبده الذي طلبه من الله سبحانه وتعالى فأعطاه إياه، ومن بطن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وفي بيت محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، فهو رضيع لبان التقوى والزهد والعلم والورع وجميع صفات الكمال التي ينبغي أن نستلهم منها جميع ما يصلحنا في ديننا ودنيانا. ثم تربى في حجر المصطفى وفاطمة الزهراء وعلي المرتضى حقبة من الزمن تقريبا 7 سنوات أو 6 سنوات. فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان لا يزال طفلا هو والحسن سلام الله عليهما، ولكنهما أيضا تربيا على يد علي وفاطمة، فتعلم القرآن بأخلاقه وفضائله وفواضله ولفظه ومعناه. رضع القرآن منذ الطفولة وهو قد بريا في أيام نزوله وبعد نزوله مباشرة، فلم يبلغ الحلم إلا وهما كاملين بعد أبيهما وبعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. بماذا كانا خيرين؟ هل لمجرد أنهما ابني فاطمة بنت محمد؟ طبعا هذا شرف وهذه مكانة عظيمة، لكن هي لمجردها لا تنفع، ولكن إذا اقترنت مع الصفة الحميدة مع الخصال الشريفة في الرجل أو في المرأة رفعت إحداهما الأخرى فكانت كاملة. انظر الشهداء كثيرون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، المستبشرون كثيرون في غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لكن لما استشهد حمزة سمي سيد الشهداء مع أنه شهيد كسائر الشهداء، لكن لقرابته من رسول الله أضيفت مع بشارته وعمله فرفع كل شيء منهما الآخر. ولو أن أحدا من قرابة رسول الله تلبس بالمعاصي وترك مكانته التي هو فيها لانحط إلى الحضيض، ولذا أنزل الله في أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
4: شورة برمتها يعني تهزئه وتمجثه، وهي تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الكفار كثيرون، المشركون كثيرون، لم يذكر أحد باسمه أو بلقبه أو بخصوصيته إلا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ذلك لأن القرابة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إن اقترنت بعمل صالح ارتفعت به، وإن اقترنت بعمل سيء انحطت به إلى الحضيض. فالحسين عليه السلام كان كاملا في صفات الرفعة والكمال بعد أبيه وأخيه، بعد أخيه وأبيه وبعد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سخيا تقيا شجاعا كميا يعطف على المساكين ويأبى ظلم الظالمين، ينتصف للمظلومين ويقف حجر عثرة في طريق الظلمة والمعتدين منذ نعومة أظفار. له مقام في وقت أبي بكر، وأبو بكر هو من عظماء الصحابة، لكن لما أخذ الخلافة ففي يوم من الأيام وهو لا زال طفلا دخل المسجد ورجى المنبر وتربع على يعني على المنبر، فجاء أبو بكر وقال ما بالك يا ولد بهذا المعنى في هذا المكان؟ قال هذا منبر جدي، يعني عاد لا زال في طفولته، لكن أراد أن يبين للناس أنه يستنكر أخذ الأشياء من غير مآخذها. قال صدق إنه منبر جدك، منبر جدك. فهو يأبى دائما منذ طفولته ومنذ نعومة أظفاره ألا يقول كلمة الحق. عندما تصالح الحسن ومعاوية كان له موقف، أراد أن يحول بين معاوية وبين إبرام الصلح، لولا يعني نظر الحسن عليه السلام للأمة لئلا تتفانى قتلا، وكان عند الحسين بمكانة، فقال له أنشدك الله ألا تفسد علي أمري. فاحتراما لأخيه يعني سكت وترك المعارضة في الصلح. تربى في حجر علي ذلك البطل المغوار المشهود له بين العالم بأسره، بعظمته وجلالته وفروسيته وعلمه وقضائه وفتياه وجميع مناحي الرفعة، جميع فنون ويعني صور العظمة تتمثل في علي عليه السلام، فرباه وغذاه على هذه الصفات الحسنة. فبعد صلح الحسن كان دائما هو وأخوه الحسن سلام الله عليهما يعترض معاوية وبني أمية وعمالهم في جميع ما يأتونه من ظلم، لم يهدأ لمعاوية بعد، لأن الحسن والحسين سلام الله عليهما لم يرضخا لظلمه ولم يسكتا، فكان كلما حدث ظلم من بني أمية أو من عمالهم قام الحسن والحسين فأنكر ذلك واستنكرا وتكلما فيه، فلذا حرص على إهلاكهما، مع أنه كان من بنود الصلح أن يكون الحسن عليه السلام هو الخليفة بعده، يعني ما عاد يسلمها لأحد إلا له.

0: جعده بنت الأشعث بن قيس الكندي أحد مشايخ كندة، فدس السم أعطاها سما ناجعا مقابل أن تسم يعني تسم الحسن عليه السلام، ولها مبلغ من المال، ولها أن يزوجها بولده يزيد بعد الحسن. فطمعت في الشيئين، في المال وفي زواجتها بيزيد ابن الخليفة، فسمت للحسن ولم يبق له إلا الحسين، فأراد أن يحول بينه وبين ما يريد، فاستشار أصحابه وحاشيته في أن يستخلف يزيد المعروف بالسكر والمجون والخلاعة رغم صغر سنه، وفي أصحابه وفي مواطنيه الصحابة العظام الذين لا زالوا على قيد الحياة، وفيهم الحسين بن علي، وفيهم عبد الله بن عباس، وفيهم محمد بن علي بن أبي طالب، وفيهم عبد الله بن جعفر، وفيهم يعني عظام أجلاء علماء، ولكن أراد أن يمرغ حدودهم بتأمير يزيد بن معاوية. السكير الخميس المشهور بشربه الخمر جهار النهار، فاستشار حاشيته السيئة في ذلك فأشاروا عليه بذلك، فطلب الناس للبيع وأمر عماله في الأمصار أن يبايعوا اليمين بيعة ولا يفعل، فكان ممن أبى واعترض الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير وكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن عباس ومحمد بن علي، هؤلاء كانوا أكثرهم في المدينة، فكان يحاول فيهم المرة تلو الأخرى أن يبايعوا ضوعا أو كرها، وكانوا يتملصون ويعني يرفضون ذلك. فلما مات معاوية جددت البيعة من الحاشية السيئة ليزيد، وأمر عماله أن يأخذوا له البيعة ضوعا أو كرها من جميع الأمصار بما في تلك الأمصار مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله. فأبى الحسين وأبى أباس الضيم جميعا أن يرضوا لهذا، وأقبل الحج، فسافر الحسين عليه السلام مع عدد من أصحابه ومع أسرته نسائه وأطفاله، وسافر إلى مكة للحج. فلما بلغ مكة وقبل أن يسافر من المدينة تواردت عليه كتب أي مكاتب أهل العراق أن أقبل إلينا فنحن جنود مجندة، فالكوفة جنود مجندة لك يا ابن رسول الله، وأرحنا من الظلم. حتى بلغت الرسائل المرسلة إليه من أجناد الكوفة من قوادها وعظمائها ووجهائها 1000 كتاب، فالناس في هذا المجال بين مفرط ومفرط، فمن الناس من يستشهد على وجوب القيام على الظلم والظلمة مهما كانت القلة ومهما كان الضعف ومهما كانت الأعذار بفعل الحسين إذ خرج من مكة إلى الكوفة في عدد يسير من أصحابه، وهذا إفراط. فالحسين عليه السلام لم يخرج وهو في هذا الضعف بانيا على أنه في هذا الضعف، وإنما خرج على أساس أن الكوفة كلها جنود مجندة تحت رأيه وفي سمعه وطاعته، ولذا خرج بنساء وأطفال، فلو كان يريد قتالا بهؤلاء الذين معه من الجنود من الرجال أو الفرسان لما سافر بأسرته بأطفاله بنساء مع هذا العدد، وإلا لكان طائشا وكان غير حكيما غير حكيم، ولكنه إنما خرج مسافرا سفرا عاديا ليصل إلى مصر الذي فيه الجنود والذي فيه القوات والذي فيه المعسكرات بأسرها وهي مجندة له على حد ما وصله من الرسائل. فهذا يعني هذا النوع من الناس الذي يستشهد بثورة الحسين على وجوب القيام في كل بر هو مخطئ، لأن الحسين لم يكن يريد قتالا بهذه الكوكبة التي معه، وإنما أراد أن يصل إلى الكوفة ليبدأ مرحلة الجهاد من الكوفة بالمئات والآلاف. ومن الناس من يفرق فيقول لا يمكن ثورة على ظلم إلا بأعداد هائلة حتى يكون معك نص ما مع عدوك من جنود وقوات وعتاد، وهذا إفراط في الجانب الآخر، إدمان الإمام من عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإلى عصرنا هذا، ثار على الظلم بمثل ما مع أعدائه من الجنود أو بمثل نصهم إطلاقا، إلا أن يكون الإمام علي فهو لم يتر، فإنما تسلم الخلافة ثم ثارت عليه السائرة هو. أما الحسن زيد بن علي فمعلوم أنه ثار على الأمويين بآلاف معدودة، والأمويون يمتلكون العالم الإسلامي بأسره، هو جند مجند تحت راية بني أمية بما فيه من قوات وبما فيه من عتاد وبما فيه من قوات وبما فيه من جنود، ومع ذلك كان وثار. كذلك يحيى بن زيد بعشرات أو مئات تعد وقام بالجيش حتى ما أظن موصل المين جنود يحيى بن زيد، وقام ضد بني أمية وفعل فيهم الأفاعل، لم يستشهد حتى أدب مضاجعه. وكذلك محمد بن عبد الله النفس الزكية، إبراهيم بن عبد الله النفس الزكية، الحسين بن علي البقي، يعني عندما جاد الجنود لمجاهدة بني العباس، بني العباس كان في 310 جندي، عتادهم الوحيد السيوف والرماح، وبنو العباس الذين واجهوا في مكة 40,000، 40,000 مقابلهم 300 وبضاعة. فلا إفراط ولا تفريط، الحسين خرج من مكة في نسائه من زوجات وأخوات وبنات وفي أسرته من إخوته وبني عمه وأولاد أعمامه وقرابته بنسائهم وأطفالهم. فهذا من البعيد أن يكون خرج يريد القتال بهؤلاء، ولكنه خرج يعني يعد نفسه للقتال فيما بعد، وأرسل قبله مسلم بن عقيل رضي الله عنه ابن عم هو الحسين بن علي بن أبي طالب، وهذا مسلم بن عقيل بن أبي طالب ولد عم، أرسله قبله ليأخذ له البيعة من هؤلاء الذين أرسلوا إليه الرسائل في طلبه للحضور إليه ومن سائر الأجناد. فوصل إلى الكوفة وأخذ في تجهيز نفسه وفي أخذ البيعة للحسين عليه السلام، فما من قائد إلا وأخذ منه البيعة إلا من كان يعرف بالنصر والميل إلى بني أمية وكذلك أخذ البيعة من الجنود حتى قيل إنه أحصى ديوانه المبايعين الذين بايعوا وأعطوا العهود والمواثيق لمسلم بن عقيل بيعة للحسين عليه السلام 12,000 مقاتل. فأرسل مسلم بن عقيل رسالة إلى الحسين يبشره بأخذ البيعة له وأن الكوفة صارت جندا مجندة تنتظر وصوله. استبشر بوصول هذه الرسالة، وهذه فيها دلالة على الإمام الذين يقولون بأن الإمام يعلم الغيب وأنه يعلم ما مضى وما سيدع إلى يوم القيامة وأنه لا يحتاج إلى تعلم. فلو كان الحسين عليه السلام يعلم الغيب لما خرج في نسائه وأطفاله. يعني نفرض أن أراد الاستشهاد، أراد الشهادة، أراد أن يضحي، فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من المروءة أن يضحي بالنساء وبالأطفال ليروعنا ويروع الأطفال وليسبينا وليكشفنا أمام الرجال. ثانيا، لو كان يعلم الغيب لما استبشر بوصول البيعة من هؤلاء الأجناد، ولعلم أنها كذبة وأنهم سيأخذون وأنهم سينقذون البيعة. ففي هذه دلالة على الاثناعشرية أو القائلين بأن الإمام يعلم الغيب، رغم أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يعني حاكيا عن رسوله أو مرجنا لرسوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في سفره حتى وصل في يعني مغربة من الفرات، فإذا بالحر بن زياد أحد قواد بني أمية في وقته يقود عددا من الفرسان كبير كأن آلاف أو مئات على الأقل، مأمورا من قبل عبيد الله بن زياد ومن قبل عمر بن سعد قائد الجيش المعد لقتال الحسين عليه السلام، مأمورا أن لا يقاتل، ولكنه لا يتركه يعني يعدل شمالا أو يمينا، يجعجع به يعني يزيل أي سائرة حتى أنه يوصله إلى المقصد. فسار معه يبيت بمبيته و يشد لشد ويسير بسير حتى أوصله في كربلاء. عندما وصل الحسين عليه السلام أرض كربلاء خطر بباله ما كان يخبره به علي عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله من أنه سيقتل في أرض كربلاء، فخطر بباله أن هذه أرض استشهاد، فعسكر بأهله وبذويه بنسائه وبأطفاله في هذه الأرض على مغربة من الفرات النهر المشهور والذي لا زال إلى الآن، فخيم وجمع أطنان الحلفاء والقصب، الحلفاء نوع من الشجر يشبه الدرق، وأحاط بها معسكره وخيامه حتى يعني أراد في نفسه أن إذا قامت المعركة يحرقها من جميع الجهات حتى تكون كالسور على أهله ونسائه ويقاتل من وجه واحد. فإذا عمرو بن سعد المجرم الشديد يصل بجنده وقبضه وقبيضه على رأس آلاف أو عشرات الآلاف من الجنود، معظمهم أو كلهم ممن بايع مسلم بن عقيل للحسين عليه السلام، هؤلاء الذين رازموا الحسين وكاتبوا أن اقبل فالكوفة جند مجندة لك، هم الذين نكثوا البيعة ولم يكتفوا بنفس البيعة والخذلان حتى تجندوا حربا لك. فخرج تعسكر عمرو بن سعد في مواجهة معسكر الحسين وبينهم الميدان، ولكنهم أخذوا على الحسين شريعة الماء، الضفة ضفة النهر مستطيل، ولكن الحسين في أقرب بقعة للنهر، وهؤلاء كذلك محاذين له وأخذوا عليه حرب ويعني جنود مجندة في طريق النهر لا يمكنه الوصول إليه لأخذ شربة الماء، فحصروه عن الماء 3 أيام، يوم 8 ويوم 9 ويوم 10، حتى كان يصيح الطفل من أهل بيته وعما ذبحني العطش، كان يسمع لنداءاته ويسمع لاستجدائه وهو يعرف أنه لا يستطيع أن يوصل إليهم الماء، فكان يرسل الدفعة تلو الدفعة لمحاولة أخذ الماء للأطفال للنساء وله أيضا، وهذه ليست من شيء من العرب أن يحصروا المستضعفين ولا حتى المقاتلين من شربة الماء، من الدواء، من الحاجيات، يعني مستنكرة دوليا، مستنكرة في جميع الأعراف والديان، إلا عند هؤلاء الظلمة الذين يعني أخذوا أخلاق بني أمية بالحرف الواحد، أخلاق سيئة، أخلاق لا ترحم، أخلاق لا تبنى، ليس فيها شيء من الشفقة، ليس فيها شيء من الإيمان. فممن أرسل أخاه العباس بن علي ويسمى فيما بعد هذه المعركة بذي القربة، أخذ القربة وأقسم ليعودن بها ملأى أو يموتن دونها، فأخذها ببشارة وقاتل الجنود الذين أعدوا له لصده ولصد الحسين ومن معه عن الماء، فقاتلهم قتالا شديدا وكانوا يفرون منه كما تفر الشاه من الأسد، حتى وصل إلى ضفة الماء وأخذ القربة وهو عطشان، فكلما حاولت فيه نفسه أن يشرب تذكر الحسين والنساء والأطفال أنهم لا زالوا عطشان، فأبت نفسه أن تذوق الماء حتى يشرب الحسين ويشرب النساء والأطفال ومن خلفه وراءه، فلما ملأ القربة وعاد بها اعترضه الجبابرة والظلم فجعلوا يقاتلونه وهو مشغول بالقربة مع القتال، ولكنه قاتل قتال المستميت حتى ربعت يده، فأخذ القربة باليد التي لا زالت سليمة وجعل يحاوي على نفسه باليد الجذاء المقطوعة حتى قطعت الأخرى وشكت القربة، ثم قتل بعد ذلك 6 شهور سلام الله عليه. وهذا في يوم الثالث، لأنها بدأت المعركة منذ الصباح، وكان الحسين عليه السلام يقاتل، قبل أن يقاتل خرج بين الصفين وطلب منهم أن يجتمعوا ويسمعوا، فلما سمعوا حمد الله وأثنى عليه وذكرهم بمكانته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم طلب منهم 3 خلال، واحدة من 3 خلال يختارها، قالوا وما؟ قال الأولى أن تدعني يا عمر، يا عمر بن سعد، أعود إلى مدينة جدي. قال أما هذا فليس إليها سبيل، قد أمر الأمير ألا ندع. قال يعني اتركني أعود من حيث أتيت إلى مدينة جدي وخلاص ما عاد ينقاتل ولا عاد يشتمت، يعني متخانوا أصحابه. لكن هذا يدل على أنه إيش لم يخرج بالنساء والأطفال من أجل القتال، وإنما خرج بهم بناء على أنه سيصل الكوفة سالما ويبدأ الجهاد بالرجال دون النساء والأطفال. قال أما هذه فليس إليها سبيل. هذا الثاني قال أو تتركني أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين ليجاهد فيها الكفار. ثغر من ثغور المسلمين يقاتل، هم قاتل للمسلمين والثورة ثورة للمسلمين. قال وهذا ليس إليها سبيل. هذا الثالث قال أو تدعني أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يده ويرى في رأي. خلينا نسير ونحفظ، لا تعتقلني، لا ما أنا يعني بهذا المعنى، ما أنا شاهد تربطني، ما أنا راضي تربط، لكن أنا بسير الصلاة على قدمي حتى أضع يدي في يدي ويرى في رأي. قال لا والله حتى تنزل على حكم عبيد الله الأمير عبيد الله بن زياد. قال هيهات من الدنيا، والله لا يحكم في ابن الدعي. ابن الدعي يعني دعوة، ما هو من أبي، كان لا معروف، كان أبوه زياد يسموه زياد بن أبيه أو زياد بن سمية، ليس له أب في الجهل، يعني شاجر فيه خاصم فيه سبعة فغلبهم الأموان سبعا كما قال الحسن عليه السلام العاص أو بهذا الاسم، قال جزار قريش، وكان يسمى ابن سمية. فكان أحد أمراء علي في أول أمر اللي هو زياد بن أبي أبو هذا عبيد الله بن زياد، ثم انقلب مع معاوية وقال يتابع الشيعة، كل من عرف بحب علي عليه السلام كان يسموه سوء الحدث. هذا زياد. ثم أنجب عبد الله هذا الشرير الجبار اللئيم الذي لم يرد أن يحيا الحسين عليه السلام، فالحرص في إهلاك. بعدها يعني دخل المعركة وقاتل قتال الشرفاء قتال الأبطال، فكان يجفل منها الفرسان كما تجفل الأغنام من الأسد، وقتل العشرات، قتل العشرات من معسكر بني أمية. ثم أخذ يبدأ أصحابه بالدراج مبارد، فقتلوا، قتل من أصحابه من أبنائه وإخوانه وبني عمه وقراباته 17، ومنهم الطفل الرضيع الذي ولد لتوه عندما ولدت إحدى زوجاته رضي الله عنهم، ناولوا الحسين ليعوذه ويستبشر به، فلما أخذه بكفه رماه أحد الجنود بسهم فذبحه. قال فأخذ الحسين عليه السلام دمه بكفه ورماها إلى السماء وقال اللهم لا يكن عليك أهون من نادق صالح أو من جزء أو من فصيل نادق صالح. قالوا فلم يسكوا الأرض من تلك الدم، قال فالدم قطر. تقل المعركة واستمرت المعركة ساعات، أسفرت عن قتل جميع من مع الحسين وأهل الحسين كل بالغ، ولم يبق إلا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، كان مريضا، ثم أرادوا أن يذبحوه بعد ذلك زيادة في ليش في اللؤم وهو لا زال قبل البلوغ، لكنهم يعرفون أنه يعني يكون عدوا بعد البلوغ، ولم يسكت على هذه المجزرة التي شاهدها، وإذا لم يستطع فسيربي أولاده وأحفاده على الثورة على هؤلاء الظلمة. وكانوا يريدون التهاب المعسكر في حياتهم، فقال أنشدكم الله والعروبة، إن لم تكونوا أهل الإيمان فليكن فيكم نخوة العرب، أن تتركوا النساء والأطفال حتى أموت، فإذا مت فشأنكم أنتم وشأنكم فيه. بعد أن قتل الحسين عليه السلام واستشهد انتهى المعسكر بما فيه النساء، وأخذوهن على أنهن جواري، وكشفوا حجابهن وأركبوهن على الإبل بدون هواتف، وكان عادة العرب أن النساء الحرائر يركبوهن في هواتف، يعني تكون كالغرفة على ظهر البعير تسترها من أعين الناس، أركبوهن على الإبل بدون هوادك سافرات كاشفات، وجعلوهن في مقدمة الجيش ليراهن الجيش جميعا، زيادة في اللعب زيادة في النكاية، هذه الأفعال لا يفعلها لا كافر ولا مسلم على الإطلاق. وإلى الآن لم يشاهد مثل هذه الأشياء، يعني أن تساق النساء أثار مكشوفات أمام المعسكر في تاريخنا هذا، محرومين من الماء، محرومين من الزاد، محاطين من جميع الجهات بالجنود المجندة لقتالهم وهم عشرات، والجيوش آلاف المؤلفة، الجيوش الذين ردهم. ولكن هذا الفعل كان كالبذرة للجهاد في نفوس الأوفياء وباقي الضيم من الآل المطهرين وشيعتهم الأكرمين، بل وأباك الضيم كما ذكر الولد حسين بن حسين في جميع العالم وفي جميع الأديان، يعني ترك بذرة في قلوب الناس تعلمهم أنه لا بد أن يثار ضد الظالم مهما كانت النتيجة. إذن فاستشهاده وما لقيه من العناء وما لقيه من الشدة وما لقيه أهله من الاستهزاء ومن الاحتقار ومن الاستهانة كان بذرة في قلوب الخيرين تعلمهم بأنه لا بد أن يثأر من الظالم مهما كانت النتائج. الذي يتعلم في ثورته ضد الظلم بضعفه أو بقلته هو ليس من أتباع الحسين عليه السلام، لأن الحسين ضحى رغم قلة من معه ومع رغم ضعفه قوة وعتاد، ولم يلجعه أو يقول سأسالم وسألقي بيدي للأسر حفاظا على عائلتي في الخيم، يعني عندما عرف بأنهم لم يرضوا منه إلا بالأسر والذل والحقارة والإهانة، علم أن الاستشهاد وما سيصل إليه نساؤه بعد من الاستهانة والامتهان أفضل مما يعني أفضل من أن يلقي بيده أسيرا في أيديه. الاستشهاد ما يلاقيه النساء من الأسر ومن الإهانة ومن كشف الوجوه والرؤوس ونشر الشعور، كل هذا بسيط ويسهل على نفس الحسين من أن يلقي بيده دليلا مهينا. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه إذا أعطى بيده أسيرا دليلا أنه سيفعل به هذا الفعل، لكن مع خفة نفسه مع حقارته، فأراد أن يموت شهيدا سعيدا شانخا بأنفه، وما حصل على نسائه فسيحصل له أجر، لأنه يعلم أنهم لؤماء حقراء ليس فيهم من العروبة الشيء فضلا عن الدين. فلما استشهد أخذت الرؤوس بما فيهم رأس الحسين، يهدى لعبد الله بن ابن ابن بن سعد، عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد هذا الأمير على الكوفة والبصرة، الدعي بن الدعي، اللئيم بن اللئيم، المشهور بجبروته وحقارته وخسته، للإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، لأن العابدين وهو لا يزال مراهقا، مراهقا للبلوغ، لا زال في سن الرابعة عشرة أو نحو ذلك، له موقف بين يدي عبيد الله بن زياد، عندما أحضروا عبيد الله بن أحضروا علي بن الحسين ورأس الحسين وزينب بنت علي وسكينة بنت الحسين وفاطمة بنت الحسين وبقية نساء الحسين عليه السلام ونساء أهل بيته إلى مقام عبيد الله بن زياد. دخل جندي شامي ورأى فاطمة بنت الحسين وكانت مشهورة بالجمال، فقال أيها الأمير، لكن هذا بين يدي يزيد صح، لكن قام علي بن الحسين وألقى خطبة ذكر فيها الله سبحانه وتعالى وحمده بما هو أهله، وذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته، وذكر فيها قرابة علي عليه السلام وقرابة الحسن والحسين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرابته ومن معه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أترضون لنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يفعل بهن هذا الفعل، وأترضون لأسرته أن يفعل بهذا الفعل، وأنتم من تدعون هدايتكم برسالته واسترشادكم برشاده، وإلى آخره، كل كلمة عظيمة فيها قوة مشهورة. فتعاطف له كثير من الناس فأمروا بإسكان، وكانوا يريدون قتله، فرمت زينب عليه السلام بنفسها عليه وقالت إذا كنتم تريدون قتله فاقتلوني قبله. لم يبقى إلا هو من أهل البيت، من أهل البيت الحسين عليه السلام، قتلوا جميع أولاده حتى الطفل الرضيع الذي لا زال يعني مولودا للتو، ولد في المعسكر وذبح، ولم يبق من ولد الحسين إلا هو، وكذلك استشهد من أولاد الحسن عدد كبير، لكن كان له أولاد كثيرون، فبقي منهم الحسن بن الحسن يسمى الحسن الرضا، وأعتقد غيره، لكن هو الذي أنجب من ذرية الحسن، ما أعتقد أن أحد أنجب غيره، الحسن المثنى بن الحسن السبع. فهذه فعلة بني أمية بالحسن وبالحسين. لم يمضي من الوقت بعد استشهاد الحسين إلا سنة أو أقل من سنة، حتى استفحل أمر يزيد وبقى وبقى وتجبر في جميع أرجاء الأرض، فقام أباك الضين من أولاد الأنصار وأحفادهم بثورة في المدينة، اجتمعوا وتآزروا وتبايعوا على الموت أو يغيروا هذا الحكم، فخرجوا إلى الحرب، وأمر يزيد بن معاوية كعادة جنده عليهم جندا يعني آلاف مؤلفة تقريبا من 30,000، وعلى رأسهم مشرف بن عقبة، هذا مشرف بن عقبة أصلا يسمى مسلم بن عقبة، ولكن سمي بعد هذا الفعل وبعد هذه المجزرة بمشرف بن عقبة، أمره بقتال هؤلاء، هم شهداء الحرة، لا زال الزائر للمدينة إذا زار البقيع يقال شهداء الحرة، يمكن تسمعوا بها مع شمال الداخل في البقيع تقريبا، أمرها أن يقاتل، فإذا انتصر عليهم ودخل المدينة أن يبيحها 3 أيام. أتدرون ما معنى يبيحها؟ أن يبيح نساءها لجنوده ويبيح أموالها لهم كذلك، يأخذون ما يأخذون من الأموال ويزنون بمن يريدون من النساء مزوجات أو عازبات أو مطلقات أو مهما كانت، وسواء من أشرافهم أو من وضعائهم كائنا من كان. فقاتلوا رضي الله عنهم بالحر حتى استشهدوا عن بكر الحديث، ودخل مسرف بن عقبة بجنوده واستباح المدينة كما أمره سيده يزيد بن معاوية لعنه الله. استباحها 3 أيام حتى حبل من الزنا بفعله وعمله 10,000 من نساء المدينة، ولم يرفع عنهم هذا الأذى وهذه الإهانة إلا بعد أن يبايعوا ليزيد بن معاوية على أنهم عبيد خول ليزيد. قالوا اقتل مقاتلتهم واستبع أموالهم ونساءهم حتى يبايعوا ويعاهدوا بأنهم عبيد خول يزيد بن معاوية، وأوضع عليهم الختم على أنهم عبيد يزيد. أبناء المهاجرين وأحفادهم وأبناء الأنصار وأحفادهم ونساؤهم بناتهم زوجاتهم إلا علي بن الحسين فبايعه على أنه أخ ليزيد، ناهي علي بن الحسين استثنى من بين بقية سائر المدينة، فانتقم الله منه ولم تمر عليه سنة من هذه البعثة حتى أهلكه الله في حادث غامض لا يستطيع أهل التاريخ أن يحققوا كيف كانت ميتته ولا في أي موضع ما إلى الآن، وهو كبير المسلمين في وقته وخليفتهم بعد أبيه، ومع هذا كانت وفاته في ظروف غامضة. فمنهم من قال بأنه خرج للصيد، هذا انتقام الله، انظروا كيف الانتقام يكون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله يعني قادر على أخذ الظالم عند بدايته للظلم، ولكن أفعاله حكمة، يريد أن يظهر الظالم على ظلمه، أراد أن يظهر الخبيث على خبثه ليميز الخبيث من الطيب. فقيل أنه خرج للصيد فتراءت له غزالة فجعل تجري وهو يجري بعد هذا الخيل، وكلما تأخر انتظر حتى وصلت جبل فرقت في الجبل فترجل من على فرسه وتدعها فدخلت مغارة، دخلت المغارة قال الصيد، دخل خلفها، فلما دخل خلفها انطبقت عليه باب المغارة صخرة قبل المغارة، فجعل يسمع له أصوات والدخان يتصاعد منه من هذا المغارة، وهو يقول مالي ولك يا حسين، مالي ولك يا حسين، حتى انقطع الصوت. هذه إحدى القصص، وقصة أخرى بأنه في نفس الصيد هذا كان قد أرطى عليه الأكل فأجيله بفنزة من لحم مشوي وهي لا زالت حارة كبد من كبد غزة، فلاكها يعني ابتلعها وهي لا زالت حارة فمات منها وهو يصيح من النار. وقصص أخرى لكن قلت لك يعني خزازته عند الله أغمض حادث موته حتى أنه لا يدرى أين قبر ولا كيف حقيقته إلى الآن. والحسين وأبناء الحسين وأبناء الحسن وعلي عليه السلام رغم مطاردة الأعداء لهم ورغم اضطهادهم لهم ورغم تدفيلهم وتشريدهم في كل صبع قبورهم مشهودة مزورة، لها مشاهد عظيمة في جميع أقطار العالم. بنو أمية رغم أنهم حكموا العالم الإسلامي بل والكفري كانوا يدينون له بالولا ويعطونه حراج. الخليفة الأموي أولها السفيانيون، معاوية هو يزيد، ومن بعدهم المروانية، مروان الحكم وأولاده وأحفاده، قرابة 80 عام، وإلى الآن لا نجد لهم نسلا إلا النزرة اليسير، ولا نجد لهم قبورا مشهورة ولا آثارا حسنة، وإنما يذكرون رغم اعتراف الأمة لهم في وجههم بأنهم خلفاء المسلمين وبأنهم العظماء وأنهم خلفاء الله في أرضه، وأنهم ليس لهم عين ولا أثر. هذه حكمة الله. وأهل البيت مشردون، مطردون، مبتلون تحت كل كوكب وفي كل أرض، لكن أينما استشهد بني عليه مشهد وكان مشهورا مجورا إلى وقتنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تخليدا بذكره. هؤلاء من كان على نهج الحسين ونهج زيد عليه السلام ونهج أهل البيت المطهرين، أما من صد عنهم وخرج عن طريقتهم فإنه ينال من يعني من الحجارة والازدراء وخمول الشام من الأعداء. زرت قبر أحد الأئمة وابن أحفاده، رجل كان كبير جدا وعظيم وسلطان، لكنه كان ظالم وله قبة وعليه تابوت، لكن هذا الإمام الزاهد الرباني يعني المشهور بعلمه وزهده وورعه وعدله، يعني على قبته وقبره نور عظيم، وتشد الرحال إليه للزيارة، وهذا الآخر قبته غبراء ليس عليها رونق، والزائرون لا يزورونه إلا للعبرة فقط، ليس مشهور ولا مذكور، وإنما إذا وصلت المشهد وقرأت الضريح عرفت أنها قبر فلان. هذه عبرة لمن اعتبر، وينبغي أن نأخذ من الحسين ومن زيد ومن ثوار أهل البيت العبرة، لا تكون ذكرياتهم لسكت العبرات بل لأخذ العبرات. نحن الآن في ظروفنا الحالية وما يعني يصور علينا بالسور ويقاطع فينا هي شبيهة وقريبة مما كان يريد بني أمية أو مما فعل بني أمية بأهل البيت عليهم السلام، فينبغي أن نستيقظ، ينبغي أن نستشعر ما كان عليه أهل البيت عليهم السلام، ما كانوا يرضخون يعني للظلم ولا يرضون به لا عليهم ولا على غيرهم إطلاقا، مهما كانت النتيجة، لأن النتيجة عند الله. ينبغي للواء هذا، للمحافظة هذا، أن تناشد بقية المحافظات فيما يحل بهم وما ينزل بساحتهم من الحصار المفروض عليهم، أن يناشدوا بقية المحافظات ومواطنيها بالوقوف معهم ضد هذا الحصار الظالم، وأن يتخذوا كل وسيلة وأن ينتهجوا كل سبيل لفك هذا الحصار، وأن يستنكروا الاقتتال وسفك الدماء بين المسلمين والحصار على الضعفاء والنساء والمساكين والمسالمين. ينبغي أن يكون لنا جميعا موقف أمام هذه الأشياء، لا نرضى بالفتن الطائفية ولا الفتن المذهبية ولا بسفك الدماء ولا بمحاضرة الأبرياء، وأن نتخذ فيها كل ما نستطيع من المواقف التي تكون لنا عذرا عند الله سبحانه وتعالى. وفي الأخير، إذا أبى الظالم إلا ظلما، إذا لم ينجح فيه المناشدات ولا يعني الوصابات، فعلى المحافظة بأسرها أن تثأر لنفسها وأن تفك الحصار بنفسها. هذا لابد، يعني ليس لنا عذر، أقول أنا مواطن عادي ولا مستطاعتي، أنا فرد من أفراد المجتمع، أنا إيش لي أتباع ولي الكلمة، إما أن يكون لي وجاهة يعني أستخدم وجاهة لهذا في فك الحصار، وإما أن يكون لي قوة فأستخدم القوة، وإما أن يكون لي معنى أتباع فأستخدم الأتباع. لا بد أن يعني أن ألقي عذري أمام الله لأني قد فعلت كل ما في وسعي في إنكار الظلم، في إنكار ليش؟ في رد الظالم، في رده عن ظلمه كائنا من كان. لا نرضى للعوديين بقتل نساء وأطفال وتجميع نساء وأطفال وعجل، ولا نرضى أيضا ليش للسلفيين أو المستنين بالسلفيين أن يحاصروا لواء بأسره، يحاصروا فيه النساء والأطفال والشيوخ. حتى والأسف أنه سمع أحد مطاوعة السعودية أو مطاوعة السلفية يتكلم ويقول بأننا قد فتحنا جبهة في حرب، وإنها الآن لا يصل إلى صعدها لا دواء ولا غذاء، وإنا والله لم يتلذذ بهذا العذاب. انظر الوجاح، يتلذذ بعذاب النساء والأطفال والشيوخ والعجلة، أي ضمير لهذا؟ أي عروبة في هذا؟ أي حمية في هذا؟ هل يفخر بأنه حاصر الأطفال والنساء والعجلة عن لقمة العيش وعن حبة الدواء؟ ينبغي للجميع العالم أن يستنكر، ينبغي لجميع المذاهب أن تستنكر، لأنه فعل ثقيل وجبان يا أخي، قاتل في جبهات المعركة، لا تقاتل بيش بالحصار للأبرياء. شرح الحصار إذا كان الظلمة في أو المقاتلين في مدينة ولم يخرجوا للقتال، تحصنوا بأسوارها وتدرعوا بنسائها وأطفالها، فشرع الحصار عليها لإخراج من فيها من النساء والأطفال حتى لا يبدأ لهم قاتل. أما لواء بأسره أو دولة بأسرها، شعب بأسره، فهذا جريمة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، ونبرأ إلى الله منها، نبرأ إلى الله من فعل أي قبيح ومن ذنب أي ذنب، ولا نرضى به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعونه، وأن يرينا الحق حقا.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي.

المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة

على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك.

الفصل كأن

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 16 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 17 بعد 100 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هنا تمام لذكر إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذا الشيطان المريد الذي تمرن على الخبث والتمرد لعنه الله، طرده الله. اللعن هنا الطرد، لعنه الله أي طرده من رحمته. فهنا من طرده الله من رحمته لا خير فيه، لعنه الله. إذن فاللعن من الله وارد في القرآن على الشيطان، وارد على كثير من العصاة، وارد على العصاة على سبيل الجملة، وعلى عصاة مخصوصين كالقاتل النفس المؤمنة عمدا والسارق والزاني وغيرهم من العصاة وفاعلي المعاصي. لعنه الله وقال لأتخذن، لأن اللعن كما ذكرنا هو الطرد من رحمته تعالى. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقال أي إبليس في كلامه عندما أمره الله بالسجود لآدم وتكبر ورفض الطاعة لله سبحانه وتعالى، وقال هذا القول: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني أي نصيبا أراد هو أن يكون له للشيطان، فرضه فرضا وأراد أن يكون له وليس لله فيه شيء من العبادة والطاعة. وهم من اتخذوا الشيطان إلها، ومن اتبعوا الشيطان واختاروا اتباع الشيطان. وزاد من كلام الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هذه حكاية لكلام الشيطان، لكلام الشيطان بأنه ذكر لله سبحانه وتعالى بعد أن طرده الله من رحمته أنه سيغوي عباده ويتخذ منهم نصيبا له، وسيفعل هذه الأفعال بهم، يضلنهم. هنا يضل هذا القسم وهذه القطعة من بني آدم الذين ضلهم واتبعوا الشيطان، يستمر في إضلالهم ويمنيهم الأماني الباطلة. ولأمنينهم أي أماني الباطلة، والتمني هو حديث النفس بما يكون وبما لا يكون ولكن في الباطل. لأمنينهم أي أوقعهم في التمني لطول العمر مثلا، والمغفرة مع الإصرار، وتأمين التوبة في آخر العمر وتسوية في التوبة. فهذه الأماني التي يمنيها الشيطان، وكثير من الناس يوسوسون بهذه الأماني، فإذا وسوس بها إنسان فليعلم أنها أماني شيطانية، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يترك هذه الأماني الشيطانية التي تسوف له التوبة وتهون عليه المعصية وتجعل قيمة الطاعة ومقدارها ومقامها عنده ليست لها قيمة تذكر، ويتكاسل عنها ولا يبالي بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأمان الشيطان كثيرة، وإنما هذه على سبيل أمثلة. ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، لا يتوقف المسألة عند الشيطان على الوسوسة والأمان فقط، بل يدفع من أضلهم إلى أن يفعلوا ويعملوا أعمالا خارجة عن دين الله وعن منهج الله. منها أنه يأمرهم أن يقطعوا آذان الأنعام، والأنعام هي الأبقار والإبل والأغنام. وهنا البتك لآمرنهم، يعني أن الشيطان يأمر ومن اتبعه يطيعونه وينفذون. البتك هنا القطع، بت يكون أن يقطعون سواء بسيف أو سكين. إذن التبتيك هنا التقطيع، وورد في تفسير الإمام زيد سلام الله عليه في تفسيره المعروف بغريب القرآن قال معناه يقطعن، أي فلا يبتكن، قال يقطعن. ولا آمرنهم هنا والبتكنا يقال في قطع الأعضاء والشعر وبتك الآذان، كان يقطعون آذان الأنعام يزعمون أن ذلك تقربا لأصنامهم أو أحيانا لعبا وعبثا بالأنعام التي سخرها الله لهم وذللها ولم تكن متوحشة، بدلا أن يشكروا الله على هذه النعمة يسعون للعب بالأنعام وتقطيع آذانها لعبا أو تقربا إلى الأصنام. فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم، أمور أخرى غير هذا، ولا آمرنهم أمورا غيرها، فلا يغيرن خلق الله من الأوامر التي يصدرها الشيطان الرجيم إلى أوليائه وأتباعه، تغيير خلق الله، تحويل صورة المخلوق عن صفتها الأصلية التي خلقت عليها، مثل وذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه مثل وشر الأسنان طريقة معينة لتغيير خلق الأسنان. وخصي الفحل من الناس، الله خرج الذكور فحولا، فحينما يخص الفحل هذا تغيير، تغيير لخلق الله. ومثله الآن نتف الشعر، اللحية نتفها نتفا دون حلقا يريد أن يصير صاحبها أمردا، هذا من تغيير خلق الله. ونتف شعر العانة نتفا وليس حلقا لأنه خلاف ما أمر الله. ووشم الجلد بألوان معينة بحيث تستمر تبقى ثابتة مستقرة لا تزول، هذا من تغيير خلق الله. وتشبه الرجال بالنساء من تغيير خلق الله، وتشبه النساء بالرجال بتغيير الصورة أو نحوها. ومن هذا القبيل وهو أبشعه وأشنع من تغيير خلق الله ما يعرف الآن بالعمليات الحديثة الذي هي تغيير الذكر إلى أنثى، وتغيير الأنثى إلى ذكر بتغيير مذاكير الرجل أو محل الجهاز التناسلي للمرأة، من هذا تحويل الذكر أنثى والأنثى ذكرا كما يفعله بعض أتباع الشيطان من أطباء، ما يزعمون أنهم أطباء في هذا العصر وأنهم برعوا في الطب حتى يستطيعون أن يغيروا الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر بتغيير الأجهزة التناسلية، هذا من تغيير خلق الله البشع الشنيع، وهو من اتباع أوامر الشيطان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من يتخذ الشيطان وليا ويتبعه في أوامره وأمانيه وأضاليله، يتبع الشيطان، فتفوته ولاية الله، لأن ولاية الله لا يمكن أن تجتمع مع ولاية الشيطان، لأن الشيطان ولايته تدعو من تولاه إلى سلوك طريق الشيطان، طريق الغواية والضلال، وولاية الله تدعوه إلى أن يسلك الطريق المستقيم وسبيل الله وحبله المتين. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ويترك الله الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بنعمه الكثيرة السابقة والظاهرة والباطنة فقد خسر خسرانا مبينا، خسر خسرانا واضحا ومبينا، واضحا خسرانا واضح، ما بعده ربح. ولاية الله هي هداية إلى السعادة الدائمة، وولاية الشيطان في الحقيقة ولاية الشيطان هداية إلى عذاب السعير حيث الشقاوة العظيمة الدائمة. فهذا الخسران بين لمن فاته، لمن فاتته ولاية الله واستبدل بها ولاية الشيطان، خسران واضح ما بعده ربح أبدا، خسران كامل، خسران واضح. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، هذا سبيل الشيطان، ما يعدهم الوعود، الوعود لدى الشيطان كثيرة وعدا بعد وعد، يعدهم كل أمور الشيطان وساوس ووعود وأماني لا يتحقق منها شيء، وأماني كلها معظمها خيالية غير حقيقية غير واقعية، حتى أحيانا تجعل هذا الشخص الذي وسوس له الشيطان أن يخرج من الطبيعة السوية البشرية إلى الطبيعة حيوانية، وسيصبح حيوانا لا يعقل ولا يعي إذا سلك طريق الشيطان. ويمنيهم، يوسوس لهم الشيطان بالأماني الباطلة ليغويهم ويزين لهم فعل المعاصي. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كلما يعد الشيطان من يزين له ويوسوس له ويمنيه إنما عبارة عن مواعيد غرور لا حقيقة لها، يعني خداع، هنا غرور خداع لا حقيقة لها ولا قيمة لها ولا وزن عند لها عند الله سبحانه وتعالى. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك الذين اتبعوا الشيطان في غوايته وأمانيه ومواعيده هم مأواهم مقرهم جهنم، المأوى الذي يأوي إليه. المأواهم ذكر المأوى هنا تشبيه بالمأوى الذي يأوي إليه الحيوان من مسكن ومكان راحته ومكان أكله وشربه. فهنا مأوى من يتبع الشيطان جهنم، مقره ومسكنه جهنم، ولا يجدون عنها محيصا. هذه مسألة هامة، أن جهنم ليست حبسا مؤقتا أو أوقات معينة، لا، مقر دائم لمن خسر خسرانا مبينا، مقره نار جهنم لا محيصة، لا يجدون عنها محيصة، أي لا يعدلون من عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها، كما ذكر الله في آيات أخرى. إذن هنا المحيص لا خروج، لا محيد، لا مهرب، لا محيدة، لا مهرب، لا مهرب عن نار جهنم، بل هم باقون فيها مستمرون أبد الآبدين، والخلود الدائم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هنا في المقابل أهل الإيمان ومن اتبعوا الرحمن وعصوا الشيطان سيدخلهم الله. الله هنا يتحدث عن نفسه، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الخلود الدائم، خالدين فيها أبدا في نعيمها وسرورها. وعد الله حق، الله سبحانه وتعالى حينما يعد فوعده حق متحقق، لا يمكن أن يخلف الله تعالى وعده ولا ميعاد، بل ما وعد به من الجزاء والخلود لأهل طاعته للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أنه سيخلدهم في الجنة، سيصير هذا الأمر قطعا ويقينا، لا يمكن أن يتخلف ولا يمكن أن يتغير عند الله، لأن وعد الله حقا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ذكر بعض أهل التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن جماعة من المؤمنين المسلمين وجماعة من أهل الكتاب من اليهود تذاكروا فيما بينهم في ذات يوم، فكان المسلمون يقولون نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيتجاوز الله عنا بعض المعاصي وسيغفر الله لنا لأننا أتباع النبي الخاتم، واليهود يقول نحن أبناء الله وأحباء، ونحن الذين فضلنا الله، ونحن الذين يتجاوز عنا الله من سيئاتنا ولا يعذبنا إلا أياما معدودة، كما ذكر الله في آيات أخرى. أنزل الله هذه الآية الواضحة البينة، ليس بأمانيكم يا من اتبعتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتريدون أن تعصوه، تطيعوه في من وجه وتعصوه من وجه آخر، وأنتم يا أهل الكتاب ليس بأمانيكم، بل هذا الحكم الإلهي الرباني، من يعمل سوءا يجزبه كائنا من كان، لا يمكن أن يسقط الله سبحانه وتعالى معاصي من عصى ما دام مصرا عليها ولم يتب مقابل أنه قد أطاع، هذا لا يمكن أن يتحقق. وسنبين هذه المسألة حينما نأتي في آيات التي تذكر وزن الأعمال وما شاكل هذا المسألة وما كان متعلق بهذه المسألة، لكن هذه الآية واضحة، من يعمل سوءا يجزبه. إذا اجتمعت معصية أو طاعة لا يمكن أن يتقبل الله المعصية أو الطاعة مع المعصية ما دام الإنسان مصر عليها وعلى فعلها. المعصية تهدم الطاعة، لأن الله يقول من يعمل سوءا أي سوء إن كان يجزبه، الجزاء سيكون على السوء، وأن الله سبحانه وتعالى ليس لا يخدع في دينه ولا يخدع في جنته. ولا تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لن تجد له يوم القيامة شافعا يشفع له، ولا يحقق أمانيه هذه الذي يتمناها بأنه إذا كان يكفيه أنه يكفيه من الإسلام شهادتين، كما في بعض الأحاديث التي لا تصح عن النبي وهي غير صحيحة، هي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكفي في بعض الأحاديث أنه يكفي قول المسلم الشهادتين وبعض الفرائض الهامة كالصلاة، وإذا عصى من المعاصي وارتكب من المعاصي مع فعله هذه الطاعات فإن الله سيخفف عنه ويشفع له النبي، هذا أمر غير صحيح، بل الله يقول من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا، يعني شافعا يشفع له، ولا نصير ولا ناصر ينصره، بل يسوقه الله إلى جهنم ولا خروج له، كما ذكر الله في الآية التي قبل هذه الآية. إذن الخطاب في قوله تعالى ليس بأمانيكم هو للمسلمين، وكما ذكرنا للمسلمين وللعصاة، للعصاة من المسلمين الذين يخلطون الطاعة بالمعصية، ولأهل الكتاب الذين يزعمون الأماني الباطلة وينسبونها إلى الله وإلى أنبياء الله وإلى الكتب الذين يزعمون أنها نزلت من عند الله وهي قد حرفت وبدلت، وهم الذين حرفوها وبدلوها وأدخلوا فيها ما ليس من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن هذا حكم آخر من الله سبحانه وتعالى أنه عدل حكيم. من يعمل كائنا من كان، هذا العامل من يعمل من الصالحات سواء كان ذكرا أو أنثى، من أي قبيلة كان، من أي قومية كان، من أي عرق كان، يعمل الصالحات مع الإيمان، لأنه لا يخلو إنسان من فعل الخير، لا يخلو إنسان مهما كان كفره لا يخلو من أنه يفعل بعض الخيرات وبعض الأمور الصالحة لكنها غير مقبولة مع عدم الإيمان. إذا من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، أولئك هم الذين يدخلون الجنة، وليس من يخلط الطاعة بالمعصية. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، الله سبحانه وتعالى لا ينقص عليهم من أعمالهم بل يضاعفها لهم، لا ينقص عليهم ولا مقدار نقير. والنقير كما ذكرنا في ما سبق هي النقطة الصغيرة التي في ظهر نواة التمر، نواة التمر تأتي في ظهرها أو في مكان الإنبات منها، في مكان الإنبات منها نقطة صغيرة بإمكان أن إزالتها بسهولة، نقطة صغيرة، فلا ينقص الله من أعمال عباده ولا بمقدار هذه النقطة والنقير. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من أحسن، يعني هنا يذكر الله أن سؤال في معنى النفي، وجعل سؤالا لوضع معناه في الفطرة، يعني من هو أفضل، من أحسن، من أفضل ومن أحسن دينا ممن أسلم، من أفضل ممن فعل هذا الفعل، أسلم وجهه، أسلم نفسه، أسلم وجهه أي أخلص لله وتوجه لله بالعبادة والطاعة، أسلم نفسه، لأن أسلم نفسه أسلم وجهه، وجهه أو نفسه بمعنى لأن عن الوجه بالكل يعبر من عن الكل. ومن أسلم وجهه أي أسلم نفسه لله وأخلص الطاعة لله وهو محسن مستمر في طاعة الله متقن. الإحسان هو الإتقان، إتقان للطاعة، إتقان للإخلاص، المحافظة على الطاعات من الإحباط وعدم التفريط في جنب الله. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، لأن دين الله واحد أيها الإخوة والأخوات، دين الله واحد الذي أنزله على نبيه، وإنما تختلف فقط من شريعة إلى شريعة، تختلف فقط في بعض التفاصيل وبعض الأمور المتغيرة بحسب تغير الزمان والمكان، وإلا دين الله واحد الذي أنزله على أنبيائه. وأبو الأنبياء هو خليل الله إبراهيم، واتبع ملة إبراهيم، ملته أي دينه الذي جاء به من عند الله وهو دين محمد وهو ملة محمد حنيفا. أوضحنا فيما سبق ما معنى حنيفا، وهنا سنزيد، حنيفا أي خاشعا لله، خاضعا محبا لله، خاشعا خاضعا محبا لله، هذا معنى حنيفا، خاشعا خاضعا محبا لله. واتخذ الله إبراهيم خليلا، هنا اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه المسألة هي متعلقة بما يعرف بالمجاز. ذكر العلامة الزمخشري في تفسيره قال معنى اتخذ الله إبراهيم خليلا، الخليل مجاز عن اصطفاء الله لإبراهيم واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله، الصاحب عند صاحبه، الحبيب عند حبيبه. لأن هذا معنى واتخذ الله إبراهيم خليلا، اختصه الله واصطفاه بكرامة تشبه كرامة الصاحب على صاحبه والخليل على خليله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. لله ما في السماوات، كل ما في السماوات كلهم عباده، حتى الذين عصوه لا زالوا عباده، لا يستطيع، إذا أراد الله أن ينزل غضبه ونقمته وعذابه عليهم لسحقهم ولا أماتهم في لحظة. إذن هم وإن عصوا الله سبحانه وتعالى لكن لا يزالون في قبضة الله وملكه، لا يستطيعون أن يمتنعوا على الله سبحانه وتعالى ولا أن يعاندوا الله إذا أراد الله معاجلتهم بالعقوبة، وإنما يتأناهم ويترفق بهم ويرأف بهم ويرحمهم لعلهم يعودوا لخير نفوسهم وصلاحها، ووصول ويريد الله منهم أن يصلوا إلى الجنة التي أرادها لهم وأراد لهم أن يكونوا من أهلها. إذن وإلا فالحقيقة لله ما في السماوات والأرض، هي له ما في السماوات والأرض له، وهو مالك ما في السماوات والأرض، وبقبضته كل ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. الله كان ولا يزال محيط بكل شيء، كل شيء في قبضته، السماوات والأرض في قبضة الله، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، كل شيء في قبضة الله سبحانه وتعالى. ولا في نفس الوقت ولا يؤوده كما ذكر الله، ولا يؤوده حفظهما، يعني في قبضته وفي حفظه، ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض ولا يتعبه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس من شأنه التعب ولا النصب. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم

فقال الملأ الذين

فاختصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها

فقل الحمد لله.

يأكل مما

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه

0: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق FM.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: تحسونهم. الحس هو القتل الذريع، وقيل سمي القتل حسا لأنه يبطل الحس. وردت هذه الكلمة في الآية رقم 152 من سورة آل عمران، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد جعل جبل أحد خلف ظهره واستقبل المدينة، وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا، سواء كانت النصرة للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون من ورائهم. فلما رأى الرماة انهزام المشركين طمعوا في المغنم ونزلوا من الجبل، فلم يبق من الرماة إلا أقل من 10، فأجهز عليهم المشركون وقتلوا 70 رجلا من المسلمين. ولم تكن معركة أحد هزيمة بكل تفاصيلها، بل حملت مشاهد للنصر، ومن تلك المشاهد ما كان من قتل أصحاب راية جيش المشركين، وهم 11 رجلا من صناديد قريش وفرسانها. قتلهم الإمام علي عليه السلام بيديه الشريفتين، ورسول الله يشاهد ويشجع، وجبريل ينادي: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار.
4: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول: هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام، ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع الأخوة.

0: نبي أموالنا أو نبي أديالنا ونمد أكفنا لأهل الدنيا مثل ما بنبصر المرتزقة باعوا أديانهم لأجل حفنة، والله تالك كل شيء وعافاك ثم تترك الصلاة يا عبد الله، تترك الصلاة الله المستعان عليك. الصلاة الصلاة يا عباد الله، الصلاة الصلاة تقربك من الله. من جحمد الله الصلاة بالتعرض لنفحات الله ثم تتركها، تسمع المؤذن لو ما لو يقولوا من حق الدنيا تحمل الله يا القفلة، هذا قفلة يعني استحكمت على قلوبنا، استحكمت على قلوبنا. كم بيخرج الإنسان الأغنياء إلى الخارج للعلاج ولطلب العافية ويبذلون الأموال الطائلة والملايين الكثيرة، وأنت يا عبد الله بتتقلب في عافية الله، بتأكل من مال الله، بتأكل من خيرات الله، بتتقلب في نعم الله، بتنام بنوم عيني هيامه، وتجازي الله بالإساءة، وبعدها تقول للمعي يخلدك في النار، للمعي يخلق عليك في النار. لو عبي الشيء أكثر من النار إن الإنسان يستحقه، لأنه قابل الإحسان بالإساءة، قابل هذا الكريم بالإساءة، قابل هذا الرحيم بقلة الأدب. وإذا بإنسان يحسن إليه يتضعضع له ويتمسكنه ويعظمه ويجامله ويتمنى أن يرضى عنه ويتمنى أن ينفعه وأن يسارع بنفعه، أو إذا طلب منه منفعة يبادر. والله طلب منك صلاة، صلاة يا عبد الله الصلاة، استغفر الله العظيم، صلاة يا قاسي. ولو ما تمرض وأنت بأموالك ذهبت إلى الخارج ورجع ادعي لي قول الله يشفيني، من هو الذي بيطلب منه؟ الذي بتفلت الصلاة؟ الذي ما ضعتهاش؟ سر ما رجعت إلا إلى الله، ما رجعت إلا إلى الله. عرف الله في كل حالك واستحي على نفسك يا عبد الله، والله لن ينفعك إلا الله، ولن تجد إلا الله، ولن يحاسبك إلا الله، ولن تظهر أعمالك نقية إلا إذا أرضيت الله. وإلا فيا ويلك من يوم الحساب ومن يوم اللقاء، يوم أن وبرزوا لله الواحد القهار، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ذلك الشيطان يقول يا ويل وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا عبد الله اتق الله في نفسك، اتق الله في أهلك، بادر بالأعمال الصالحة، أقبل على الله، أقبل على الله. إذا تركت الصلاة من الآن، من الآن عاهد الله ألا تترك الصلاة، واقضي ما تركت من الصلاة، أحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، أن اشكر لي ولوالدي، ربنا هكذا قال لنا. وكلام الله ما بيأثر فينا، من يأثر فينا، من يأثر فينا إذا ما نفع؟ وذكر بالقرآن من يخاف وعي، إذا ما تأثرش قلبك بكلام الله لن يتأثر بكلام غيره، وإذا تأثرت بكلام غيره هو سعى المؤكد. ما منا القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا ذكر الله، هذا كلام ربنا، هذا معين ربنا، هذا مزرعة ربنا. خيضع نحن فلت أيامنا، تمضي أيامنا ويهجم علينا الموت، بعد ما نقول كما قال الله رب ارجعوني لما يردوا لعلي عدو شري لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا تأدب، كلا اسعم زج بلغتنا تأدب ما عباش، قد فتحنا لك المجال، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، جعلنا لكم أياما ومخاوفا وأمثالا ولكن لم يؤثر فيكم، كما قال الله ولو ردوا لعادوا قدم في النار وذاقوا العذاب وردهم الله إلى الدنيا لعادوا إلى من شيطنتهم. فالحذر من قسوة القلوب، الحذر من الغفلة، الحذر من مورطات الأعمال. راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اجتنب محذورا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته والتقوى عدة وفاته، صبر قليلا وسأل ربه فاستراح طويلا، تأمل في ملكوته واختلى بذاته وسأله العافية، أصلح ما بينه وبين الله وأصلح ما فسد من نياته وأعماله، رد الحقوق خاف المنقلب، خاف اللقاء، حاسب نفسه، تألم بقلبه ودمعت عيناه، فصبر ثم هجم عليه الموت وهو يقول أهلا وسهلا، ألا إني كنت منتظر حتى ألقى ربي آمنا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، لا بد من اللقاء، فبأي وجه تلقى الله؟ بأي عمل؟ بأي زاد تلقى الله يا عبد الله؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. على الجميع بارك الله فينا جميعا أن نصلح أعمالنا، وأن نتناهى عن المنكرات، وأن نرد الحقوق إلى أهلها، وأن نتخلص من المظالم، وأن نكون مع الحق، وأن نوالي المحقي، وأن نكون للظالم عدوا وخصما، وأن نكون للمظلوم عونا، حتى يرضى الله عنا ويرفع ما حل بنا من البلاء. فإن ذنوبنا هي التي استوجبنا بها غضب الله وما نزل بالأمة الإسلامية. هذه دعوة نبينا، وهذه من سنن أحكام الله ومن سنن كتابه. يبصروا قلنا كتاب الصلاة، تبصروا ما أحلى كلامة الصلاة، تواصل مع الله. كم من إنسان هذا ليا يشتري له، قال كارت يعبي للرصي، ليه ما قالت صلبي وامي لا الاخواني الاصحابي للعمال مدري ما بتزيد يغرمك بيا التلفو. ما هذا صلب بينك وبين الله؟ صلاة تقطع الصلاة بينك وبين الله، تقطع الصلاة، تقطع الاتصال، تقطع العلاقة، ما تقدرش تقطع العلاقة. قالوا رجال جاء الى رجل، قال اشتيته بتوبة واحدة، قال هذا هو المطلوب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا توبوا إلى، قال أيوة، قال أحب خصل واحد من الذنوب، قال إسه فعلها وادخل الجنة. قال ما قد لقيت أحد مثلك جزاك الله خير ما دام فعل المعصي ويدخل الجنة، لكن بشروط أربعة. قال سلم أربعة ولو عشرة وأضمن لي الجنة. قال الله المستعان أضمن لك الجنة، وبتيلب بقدر عقله. قال له واحدة، قال دور لك مكان لا يراك الله وعصي الله فيه. قال كيف الله بيقول الله معكم إنما ونحن معكم؟ كيف الثاني لا تأكل من حق الله، عي تأكل من حق الله من رزق الله وتتقوى برزق الله على عصيان الله، ولا شراب ولا هوى. قال كيف لا شراب ولا ضعاء ولا هوى؟ علموا. قال ولا متمه ولا يسبرش تأكل حق الله أو تشرب. والرابع اضمن ألا ترجع إلى الله، لأنه عي قال فعات عي جازك على فعلات. قال الصاب التوبة التوبة ما منهاش سنو كف عالجو وتب توبة. قالوا ما شاء يعني حقيقة كيف تعصي الله بحق الله؟ تعصي الله في ضيفت واحد من قد أجد وبسرقات. قال الله المستعان ما هو الضيافة هذا؟ ما هو هربتنا مع ضيف أحد؟ ما قد سمعناش ضيف يجيب على هكذا أو لا ماشي. وهذا حق الله المكان، والأكل حق الله، والهواء حق الله، والماء حق الله، والله الداري ما بتفعل، وانتار انك عجل جاء الى الله يجازي ملك يوم الدين ولا مالك قراءته. فيبسلك افعالجه واحسن توبته. الصلاة يا عباد الله، ولذا النبي بيقول علمهم الصلاة وهم ابناء 70، واضربوهم عليها وهم ابناء 10، قو انفسكم واهلكم، وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وقبيل من الأعمال، وجعلنا من الذين لا خوف عليهم من النار ولا هم يحزنون. والسلام عليكم.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله الذي جعل الأسرة سكنا ورحمة، وأودع في قلوب الأمهات من الحنان ما يعجز البيان، وجعل الطمأنينة في حضن الأم كأول أمن للإنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان. جعل من صبر الأمهات بابا للنصر والتمكين، ومن دموعهن مدادا للثبات في وجه الفساد ووجه الظالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أطيب أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين الكرام، هنا إذاعة آفاق إف إم، منبر الوعي والبصيرة، صوت النور في زمن الظلام، منبر الحق في زمن التزييف. مستمعين الأعزاء، قبل أن ننطلق معكم في رحلتنا لهذا اليوم، نأخذكم في جولة سريعة، نعود إلى محطات الحلقة الماضية. مكانة الأسرة في الإسلام.
3: قل إله تضرعا وتبتلا، متدبرا قرآنه ومرتلا.
2: الأسرة هي نواة المجتمع وأساس بنائه. الأسرة هي مأوى للأمان والحنان، هي محور الاستقرار النفسي والاجتماعي. قوام الأسرة المودة والحنان. الأسرة في الإسلام موصولة بالله، مما يجعلها ثابتة. عودة موسى لأمه دليل على حفظ الله للأسرة المؤمنة. الأسرة الصالحة له دور في مقاومة الطغيان كما فعلت أم موسى. أحبتي المستمعين الكرام، حلقة اليوم وسنتحدث بإذن الله عن الأسرة أول بناء في الجنة. نبحر معا في أعماق المفهوم الأصيل للأسرة، تلك اللبنة التي أراد الله أن تكون أول بناء وأول استقرار للأسرة في الجنة. الأسرة أول المجتمع، والمجتمع بنيان الله، فمن أقامه أقام الدين، ومن هدمه فقد هدم الدين. ولأن الدين حياة، وحياة الإنسان قائمة على الاستقرار، فقد شاءت حكمة الله أن يكون أول لقاء أسري في الجنة. يقول الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. هنا أحبتي المستمعين الكرام، الأسرة وحدة اجتماعية في الجنة. رمزية الجنة كمكان للأمان، كمكان للأمان والنعيم الأسري والأمان الحقيقي يبدأ من هنا من الدنيا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويكثر خيره ويقل شره ويتسع لأهله. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين وتتنكبه الملائكة، ويكثر شره ويقل خيره ويضيق بأهله. كذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور يهتدي بها أهل السماء، كما يهتدى بالكوكب الدري في لجج البحار وفي الأرض الكفر. فإذا مات صاحب القرآن وقعت تلك الخيمة، فينظر الملائكة من السماء فلا يرون ذلك النور، فتتلقاه الملائكة من سماء إلى سماء، فتصلي الملائكة على روحه في الأرواح، ثم تستقبل الملائكة الحافظين الذين كانوا معه، ثم تستغفر له الملائكة إلى يوم البعث. هذا هو الأمان، إذا أرادت الأسرة الأمان. جعل الله الجنة كما قال في الآية السابقة: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. جعلها الله جنة لا جوع فيها ولا عري، لا عطش فيها ولا شمس تحرق الأجساد. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إنه الأمن الغذائي الذي كل رب أسرة يسعى إليه، والستر والراحة. إنها السعادة الكاملة التي تبنى باتباع أوامر الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن من أول الطريق كان هناك عدو يتربص، الشيطان الرجيم. مهمة الشيطان أحبته هي أن يحول كل بيت إلى جحيم. والله أن أي بيت من بيوتنا إذا لم يكن مستقيم على أمر الله وعلى هدى الله فإنه سيكون محل للشيطان الرجيم، ويتحول كل بيت إلى جحيم. الله عز وجل يقول مخبرا لنا: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. عدو لك، بدأ الخطاب لآدم لأنه المستهدف الأول، ومن بعده الزوجة والأبناء، وهم اليوم يريدون أن يفسدونا. يفسدوا الآباء ثم يفسدوا الزوجات، فإذا ما فسد الأب وفسدت الأم فسد الأبناء. فصلاح رب الأسرة نجاة وأمان، وفساده دمار ونيران. صلاح رب الأسرة هو الأمان الحقيقي، وفساده بداية الانهيار والمحنة. ولذلك يقول الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح الأب رزق ونعمة وهداية ورشد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بتقوى بصلاح باستقامة ألحقنا بهم ذريتهم. الأسرة في القرآن وحدة واحدة تتماسك بالإيمان. خذوها قاعدة أحبتي المستمعين، لن تتماسك أي أسرة إلا بالإيمان، حتى لو رصت لهم الملايين والدولارات ويأكلون أحسن المآكل ولديهم أفخم الغرف وأفخم المطابخ، والله لن تتماسك. إنها أسرة هشة سرعان ما تتلاشى وتتبعثر. أتريدون التماسك الأسري؟ التماسك الأسري هو بالإيمان. الأسرة تتماسك بالإيمان وتنهار بالمعصية واتباع الشيطان. احذروا ولنحذر جميعا، لأن العدو اليوم الذي هو الشيطان يأتي بوجه جديد، وجه الملوك الطغاة المستبدين المستكبرين، الأفلام الخلاعات الإباحيات القنوات. أتى الشيطان بوجه جديد اليوم، الذين يفسدون البلاد، ثم إذا ما أفسدوا البلاد أذلوا العباد. يقول الله عز وجل: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هم لا يريدون أن يخدمونا بوسائلهم المرئية والمسموعة لأجل سواد عيوننا، بل لأجل قتلنا وقتل إيماننا. ها هي أمريكا اليوم تتزين بثوب الحرية، وهي تزرع في الأرض الفساد باسم الديمقراطية، تتحدث عن حقوق المرأة وتهتك أعراض النساء، تدعي حماية الأطفال وتقتلهم في غزة في الليل والنهار. الغرب اليوم يدعي حماية الإنسان لكنه لا يرحم طفلا ولا شيخا، بل في لحظة تتحول شعاراتهم إلى طلقات وأحلامهم إلى صواريخ قاتلات. أفيقوا أيها الناس، أيها المستمعون الكرام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. انظروا أحبتي المستمعين الكرام آثار الطاعة، من قدم الطاعة والولاء لليهود والنصارى. آثار الطاعة في غزة: الرضيع يصحو على صوت القصف، وفي الرياض تعلو أصوات الموسيقى. في غزة الشهداء يروون الأرض بالدماء، وفي جدة والسعودية تهدر الأموال على حفلات العاريات الراقصات الماجنات. أي خذلان أعظم من هذا؟ تغلق أبواب الأقصى وتفتح أبواب المسارح والراقصات، غزة تصمد والسعودية ترقص، غزة تمطر الأرض تكبيرا، والعرب يغرقونها صمتا وعارا وخوفا وجبنا. الغرب الكافر يحاربنا بسلاحين اليوم: الجوع والفساد الأخلاقي. إما أن نكون في نظرهم أمة فقيرة كالصومال والسودان وغيرها من الدول العربية، أو أمة غارقة في وحل الانحلال كدول الخليج ومصر وغيرها ممن استقبلوا العاهر الفاجر ترامب في الإمارات وغيرها ببنات راقصات مائلات كاشفات لرؤوسهن. أحبتي المستمعين الكرام، اليوم يسعون ويسعى الأعداء إلى نسف الأسرة نسفا، ويستعمل نفس خدعة الشيطان. اليوم أول خدعة كانت شجرة الخلد. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ واليوم الشيطان يعود في شخصية ترامب وبنيامين نتنياهو والغرب الكافر. يعود الشيطان اليوم في هيئة مال، دولارات، مخدرات، حفلات، رقص، منابر، شذوذ. والنتيجة ماذا؟ خسارة، خسارة كل شيء. الغضب الإلهي، العاقبة المهلكة. نحن أيها الإخوة المستمعون الكرام، إذا ما وقعنا في وحل الشيطان فلا يزال باب التوبة مفتوح. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أحبتي المستمعين، الأسرة نور رباني وأساس وجودي، فلنعد بناءها بالإيمان والتقوى والبصيرة والعلم من آفاق FM إن شاء الله. نبقى معكم دوما صوتا للحق ونبراسا للهداية. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يحافظون على أسرهم وقيمهم ودينهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ألتقي بكم على موعد قادم في ربوع آفاق FM. لكم مني ألف سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: التائهون مغفلون.
0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: لم تحضر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا هذا
4: الجهاد. الجهاد
5: في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: حول الله حول الله حول الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها خمسة تمرات نانعة من خمسة فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ثمرات.
3: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
4: أيها الأعزاء، إن القرآن الكريم هو مأدبة الله الفكرية والروحية، وهو صراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، فمن جعله إمامه أفضى به إلى مرضات الله، ومن تدبر آياته انفتحت له مغاليق النفس ومعالم الوجود. فلنجعل آياته حكما على أفعالنا ومنطلقا لبناء شخصيتنا المتزنة التي تجمع بين عمارة الأرض وسلامة الروح. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام مقررا حقيقة كبرى في التوحيد والعدل: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إننا هنا أمام إعلان صريح لمبدأ المسؤولية الفردية المطلقة، وهو أصل أصيل في بناء الضمير الإنساني. فالله سبحانه يقرر أن كل إنسان هو رهين كسبه، وأن العدل الإلهي يقتضي ألا يحاسب أحد بجريرة غيره. إنها دعوة للتحرر من الاتكالية على الآخرين وتحطيم لأوهام النجاة دون عمل، لتؤكد الآية أن الفلاح معلق بمدى استقامة الفرد ونزاهته الشخصية. والسبب الحقيقي وراء كثير من الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية يكمن في تغييب هذا الاستشعار بالمسؤولية. فحين يظن الإنسان أنه قد ينجو بفضل مكانة غيره، أو يعتقد أن ذنبه مغفور لمجرد انتماء أو نسب، فإنه يفتح على نفسه أبواب التجرؤ على الجرائم والمعاصي والقبائح. ومن هنا نوقن أن كل انحراف فكري يبدأ من خلل في فهم العدل الرباني، وأن الإيمان بالآخرة ومحكمتها العادلة هو الرادع الحقيقي الذي يحجز الإنسان عن الظلم. إن القرآن يعلمنا أن التغيير الحقيقي يبدأ من محاسبة الذات أولا، وأن الارتقاء الروحي لا يتحقق إلا حين يوقن المرء أن كل لفظ وفعل مرصود في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن هنا نفهم أنه كلما اقترب الإنسان من ربه بوعي وفهم للصفات عدله، انعكس ذلك في سلوكه رصانة وعفة وتواضعا. فالغفلة عن ذكر الله وعن المسؤولية الشخصية هي الدافع الأصيل لكل قبح وخرافة. أما استحضار الوقوف بين يدي العزيز الحكيم فهو عامل قدرة وقوة يحفز الإنسان على محاربة الجهل في نفسه وفي مجتمعه، ويجعله يسعى ليكون فردا صالحا مصلحا، لا يضره اختلاف الناس من حوله ما دام متمسكا بجادة الحق والعدل، مستبصرا بأن المرجع والمنتهى إلى الله وحده.
3: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
4: أيها الأحبة، يظل الهدي النبوي هو المشكاة التي تبدد ظلمات الحيرة، وكلام النبي صلى الله عليه وآله هو المنهج الذي يستنقذ النفوس من حيرة التردد وضعف الهمة ليرتقي بها إلى مدارج اليقين والثبات. وفي هذه الثمرة سنقف مع شيء من فيض هديه الكريم الذي يبني فينا الوعي والتوكل الصادق. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يرسخ فينا مبدأ الرقابة الذاتية والوعي بالحقوق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الكلام النبوي العظيم يحول الإيمان من مجرد معتقد قلبي إلى نظام مسؤولية شاملة، حيث يجعل من كل فرد في المجتمع مهما كان موقعه حارسا للقيم ومسؤولا عن الأمانة التي وكلت إليه. إن النبي صلى الله عليه وآله يريد بناء مجتمع لا يتنصل فيه أحد من واجبه، بأن يدرك أن صلاحه الشخصي مرتبط بصلاح الدائرة التي يرعاها، سواء كانت أسرة أو عملا أو أمة بأكملها. فيرسخ نبينا صلى الله عليه وآله بهذا الكلام اليقين بأن المسؤولية هي أمانة سيسأل عنها العبد بين يدي الله، وهذا يشحن روح المؤمن بالجدية والإتقان في كل عمل يباشره، ليجعل رضا الله تعالى هو المعيار الحقيقي لنجاحه وفلاحه. إن استشعار مسؤولية الرعاية يمنع الإنسان من الجور ويحميه من الغفلة واللامبالاة التي هي منبع الفساد والضياع. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله يوضح أن هذا الشعور هو الذي يثمر الروح والفرج في الدنيا والآخرة، لأن القائم بواجبه يعيش بقلب مطمئن واثق بأن جزيل الثواب من الله ينتظر كل من أدى أمانته بصدق وإخلاص، بعيدا عن رياء الناس وسخطهم. إذن مستمعين الكرام، علينا أن نقوي إيماننا بهذا المفهوم الشامل للرعاية، ونوقن أن كل عمل نقوم به هو ثغرة من ثغرات الإسلام التي لا ينبغي أن يؤتى من قبلنا، ونعلم أن التمسك بهذا الهدي هو أفضل طريق لبناء مجتمع متماسك يسود فيه العدل وتحفظ فيه الحقوق ويأمن فيه الضعيف بفضل استشعار القوي لمسؤوليته أمام الخالق. فلنجعل سعينا منصبا على إبرار ذمتنا أمام الله في كل ما استرعانا عليه، ولنحذر من التقصير الذي يورث الحسرة والندامة. فالمؤمن الحقيقي هو من يسعى لإعمار آخرته بإتقان مهام دنياه، مستبصرا بأن الله يجزل الثواب لمن جعل التقوى بوصلته في كل شأن.
3: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
4: في ثمرتنا التاريخية مستمعين الأحبة، سنتزود من عبر التاريخ ما يبصرنا في واقعنا. فالتاريخ ليس مجرد قصص تحكى لتمضية الوقت، بل هو مختبر إنساني كبير يكشف لنا عن سنن النهوض والسقوط، ويضع أيدينا على الحقائق التي لا تجامل القوي لقوته ولا المبطل لغناه وكثرة أتباعه. نتأمل اليوم في قصة بناء سور الصين العظيم، تلك الأعجوبة التي استمر بناؤها لقرون. إن المتتبع لتاريخ هذا السور يدرك أنه بني لحماية حضارة عظيمة وتأمين حدود كبيرة، لكن العبرة التاريخية لم تكن في صلابة الحجارة، بل في الإنسان المستقر خلف السور. يذكر المؤرخون أن السور اخترق 3 مرات في 100 سنة الأولى من بنائه، وفي كل مرة لم يكن الاختراق بهدم الحجارة أو تسلق الجدران، بل كان عن طريق رشوة الحراس الذين كانوا يفتحون الأبواب من الداخل للأعداء. لقد انشغلوا ببناء السور العظيم ونسوا بناء الإنسان الذي يحمي هذا السور ويكون سورا من الوفاء والعقيدة الراسخة لأهله وسكان أرضه. وهنا ندرك أن الحصون المادية مهما عظمت لا تغني عن الحصون الأخلاقية والقيمية شيئا. فالدول التي تبالغ في بناء الترسانات العسكرية وتهمل بناء الوعي والنزاهة والقيم لدى أفرادها هي دول هشة من الداخل، مهما بدا مظهرها قويا وسرعان ما تنهار. فالعبرة هنا، هي أن القوة الحقيقية تكمن في المنظومة القيمية التي تحكم سلوك الفرد وتجعله عصيا على الانحراف والفساد. فالتاريخ يثبت أن الانهيارات الكبرى تبدأ دائما من تآكل الضمائر قبل تآكل الجدران، وأن العدل والأمانة هما السوران الحقيقيان لأي أمة تريد البقاء والسيادة. وفي هذا نلحظ درسا آخر في فقه الأولويات، وهو أن الاستثمار في الإنسان وتنمية وعيه بأهمية دوره التاريخي هو الضمانة الوحيدة لاستمرار المنجزات الحضارية. فالعقائد الباطلة أو الانحرافات الفكرية التي تجعل الفرد يبيع قضيته مقابل ثمن بخس هي العدو الأول للنمو والاستقرار. لذا علينا دائما أن نصل فكرنا بالتحليل المنطقي للأحداث، لندرك أن العلم والعدل هما الركنان الأساسيان اللذان لا يمكن لأي بناء بشري أن يصمد بدونهما، وأن قراءة التاريخ بوعي هي الوصلة الحقيقية لفهم تعقيدات واقعنا المعاصر.
3: ثمرة مع الصالحين.
5: ثمرة مع الصالحين.
4: ننتقل في هذه الثمرة إلى رحاب العلم والعبادة في أرض مصر، لنقف عند ضريح سيدة لقبت بنفيسة العلم ولؤلؤة آل البيت. إنها السيدة التي أضاءت بمقدمها أرض الكنانة، فكانت مقصد العلماء وملاذ المحتاجين. السيدة نفيسة هي عابدة آل البيت عليهم السلام وعالمة أهل مصر، واسمها نفيسة بنت الحسن ابن زيد بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. ولدت في مكة المكرمة ونشأت في المدينة المنورة، حيث درست مختلف العلوم الدينية، ثم انتقلت إلى مصر مع أهلها، حيث استقبلها أهل مصر بالحفاوة والترحاب والمحبة، وأقبلوا عليها يلتمسون منها العلم حتى كادوا يشغلونها عما اعتادت عليه من عبادات. فخرجت عليهم قائلة: كنت قد اعتزمت المقام عندكم، غير أني امرأة ضعيفة، وقد تكاثر حول الناس فشغلوني عن أورادي وجمع زاد معادي، وقد زاد حنيني إلى روضة جد المصطفى. ففزعوا لقولها ورفضوا رحيلها، حتى تدخل والي مصر وقال لها: يا ابنة رسول الله، إني كفيل بإزالة ما تشكين منه. فوهبها دارا واسعة، وحدد يومين في الأسبوع يزورها الناس فيهما طلبا للعلم والنصيحة، لتتفرغ هي للعبادة بقية الأسبوع، فرضيت وبقيت. ويذكر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما قدم إلى مصر توطدت علاقته بها، وكان يزورها في دارها ويسمع منها الحديث، وإذا مرض أرسل إليها لتدعو له، بل إنه من شدة تقديره لها أوصى أن تمر جنازته بدارها لتصلي عليه. كانت السيدة نفيسة نموذجا في الانقطاع إلى الله تعالى والتعبد له، فيروى أنها لما كانت بالمدينة كانت تمضي أكثر وقتها في المسجد النبوي تتعبد. وتروي زينب ابنة أخيها يحيى قائلة: خدمت عمة السيدة نفيسة 40 عاما، فما رأيتها نامت بليل ولا أفطرت إلا العيدين وأيام التشريق، فقلت لها: أما ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعهن إلا الفائزون. وكانت تقول: كانت عمتي تحفظ القرآن وتفسره، وكانت تقرأ القرآن وتبكي. وقيل إنها حفرت قبرها الذي دفنت فيه بيديها في غرفتها، وكانت تنزل فيه وتصلي كثيرا، وقرأت فيه المصحف 190 مرة وهي تبكي بكاء شديدا، كما ذكروا أنها حجت أكثر من 30 حجة. وقد عرفت السيدة نفيسة رضوان الله عليها بزهدها الشديد وكرمها العظيم، فقد كانت دارها مفتوحة للفقراء والمساكين، وكانت ترى أن خدمة الخلق هي جزء لا يتجزأ من عبادة الخالق. أثبتت السيدة نفيسة سلام الله عليها أن مكانة المرأة في الإسلام تبنى بالعلم والعمل، وأنها يمكن أن تكون مرجعا لكبار الفقهاء. وهذا درس مهم لكل مسلمة تحاول أن تسير في الطريق الصحيح إلى الله تعالى.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: اليمنيين.
1: نقول لسيد يا مولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب.
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وقرة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
11: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي.
12: وضم على السلام القراء والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: رحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا.
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يعز فقروسنا، أنا نعتبر فقروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق،
23: ونحن معك.
24: راهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

ما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار،

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبأفون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتر 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبأ فون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها، فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
11: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
12: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
2: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة، وجعل آياته نورا للقلوب وبصيرة للعقول وسكينة للنفوس. الحمد لله الذي أكرمنا بكتاب إذا أقبلنا عليه أقبلت علينا الطمأنينة، وإذا تدبرنا آياته انفتحت لنا أبواب الحكمة، وإذا عملنا به استقامت لنا الحياة. الحمد لله الذي جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور الصدور، وجعل للأحزان وجلاء للأحزان ودليل السائرين إليه. الحمد لله الذي ما من آية تتلى بصدق إلا وكان فيها للروح حياة وللنفوس هداية وللإنسان طريقا أقوم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المستمعون الكرام، هنا حيث لا نقرأ القرآن بألسنتنا بل نحاول أن نصغي إليه بقلوبنا، هنا حيث الآية ليست كلمة تتلى بل رسالة تفهم، ونورا يهتدي به، ومنهجا تبنى به الحياة. من رحاب كتاب القرآن وكتاب الله، ومن بين آياته التي تهدي للتي هي أقوم، نلتقي بكم في مدرسة القرآن، مدرسة نتعلم فيها من القرآن ونتقرب فيها من معانيه، ونفتح فيها نوافذ القلوب على هداية الله. فأهلا بكم في مجلس تتلى فيه الآيات وتستعاد فيه المعاني وتسمو فيه الأرواح. أهلا بكم في مدرسة القرآن، حيث نبدأ من الآية لنصل إلى الهداية.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، ونحن وإياكم في هذا اليوم المبارك سنقرأ من الصفحة 31. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ما علينا إلا أن نستمع وأن ننصت وأن نتابع لكي نستفيد أكثر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا،

الحق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب

إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة يهدي للتي هي أقوم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في هذه الآيات يبين الله سبحانه جانبا من رحمته وتيسيره على عباده في أحكام الصيام، فقد أباح للمؤمنين في ليالي الصيام مباشرة نسائهم، فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفي هذا تعبير تصوير عظيم لهذه الآية العظيمة. تبين هذه الآية جانبا من رحمة الله وتيسيره في أحكام الصيام، فقد أباح للمؤمنين أحل لكم ليلة الصيام. وبين التفسير أن الرفث يكون في الكلام الذي يستحي من ذكره. ثم يبين سبحانه وتعالى أن وقت الصيام والشراب والمباشرة يمتد في الليل إلى أن يتبين الفجر، فقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض هو بياض الفجر، والخيط الأسود هو سواد الليل. فإذا ظهر الفجر بدأ الصيام. ثم يقول سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل. ففي الآية تحديدا لبداية الصيام ونهايته، وفيها تعليم للمؤمنين أن العبادة ليست بحسب الهوى، وإنما بحسب المطلوب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا دخل الإنسان في الاعتكاف التزم بأحكامه، ومن ذلك ترك المباشرة. ثم يختم الله الآية بقوله العظيم تلك حدود الله فلا تقربوها. وهنا ينتقل بنا القرآن من مجرد معرفة الحكم إلى معنى أعمق، احترام حدود الله وعقاب الاقتراب من مخالفتها. ثم يقول سبحانه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فغاية البيان هي التقوى، وأن يعرف الإنسان أمر الله ثم يلتزم به في حياته. ثم يقول سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعد أن تحدث الآية السابقة عن حدود الله في العبادة، تأتي هذه الآية لتبين حدود الله في حقوق الناس وأموالهم. ينهى الله سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل، أي أخذها بغير حق بأي وسيلة من وسائل الظلم والخداع، كما يحذر من استخدام المال للوصول إلى الحكم أو أصحاب السلطة من أجل الحصول على حكم يعلمه صاحبه أو ليس له، فيأخذ بذلك شيئا من أموال الناس وهو يعلم أنه إثم. وهذه الآية تعلمنا أن المال لا يصبح حلالا لمجرد أن صاحبه استطاع الحصول عليه بحكم أو حيلة، فالحق حق والباطل باطل، والله يعلم حقيقة ما في النفوس. ولهذا قال وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا العلم بالحق وسيلة للتحايل عليه. ثم يقول سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسأل الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأهلة، لماذا يظهر الهلال صغيرا ثم يزداد حتى يكتمل ثم يعود فينقص؟ فيجيب القرآن بأن حكمتها أنها مواقيت للناس والحج، يعرف الناس بها أوقات عبادتهم ومعاملاتهم ومواعيدهم. ثم يصحح القرآن مفهوم آخر من مفاهيم البر، فيقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فالبر ليس من العادات والتصرفات التي لا دليل عليها، إنما البر الحقيقي هو طاعة الله وتقواه. ولذلك ولكن البر من اتقى. ثم جاء التعبير البليغ وآتوا البيوت من أبوابها، وفيها هداية للناس، أي أن يسألك

تعتدوا، فحتى في حال القتال لا يبيح الإسلام الاعتداء والتجاوز، وإنما يلتزم المؤمن بحدود الله. إذن نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: أحسن القصص أحسن القصص.
1: فتمسكوا بهدى واعتصموا.
2: أسعد الله صباحكم أعزائنا المستمعين الأكارم أينما كنتم، مرحبا بكم في فقرتنا القرآنية المميزة من القصص القرآني ضمن برنامجنا المباشر مدرسة القرآن الكريم، كونوا معنا. أعزائي المستمعين، ذكرنا في فقرة سابقة ما حصل من نقباء بني إسرائيل 70 المختارين عندما أكثروا الإلحاح في طلب رؤية الله العلي العظيم، أنزل الله تعالى بهم عذابا. وقد سمى الله تعالى العذاب بالرجفة، وسماه في آية أخرى بالصاعقة التي أخذت نقباء بني إسرائيل فماتوا جميعا، عقوبة لهم على طلبهم لرؤية الله، والذي يعد من أكبر الكبائر. وهنا ابتلاء كبير لموسى عليه السلام، فكيف سيعود إلى قومه من دونهم؟ وماذا سيواجه من قومه؟ لا شك أنهم سيقولون أنه قد قتلهم جميعا، وقد علموا قوة بطشه وشدة بأسه. إنه موقف عظيم لا يحسد نبي الله عليه. وهنا لم يكن أمام نبي الله موسى عليه السلام إلا أن عاد بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه إحياءهم ورفع هذه البلوى والحرج الكبير عن نبيه موسى عليه السلام أمام قومه. فقال عليه السلام مخاطبا ربه: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي أنه عندما رأى العذاب تمنى أنه كان قد نزل قبل ذلك الوقت وفي غير هذا المكان المقدس وفي غير حضرة العلي العظيم وفي حال القرب منه وسماع كلامه. كان موسى استعظم نزول العذاب في ذلك المكان، كأن نبي الله موسى استعظم نزول العذاب في ذلك المكان القريب المقدس وفي حال سماع كلام الله وفي حال القرب منه جل وعلا، وتمنى أن يرحمهم الله كعادته فيما مضى. أو تمنى نبي الله موسى عليه السلام من أجل ما يتوقعه من بني إسرائيل حين يعود إلى قومه وحده فيقولون له: ذهبت بخيارنا فأهلكتهم. ثم قال مخاطبا الله سبحانه وتعالى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إنك يا رب عدل حكيم، لا تهلكنا جميعا بما فعل السفهاء منا. أصدقائي، كما سمعنا كان سفهاء بني إسرائيل قد ألجأوا نبيهم إلى ذلك وألحوا عليه، لأنه عليه السلام كان يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وأنه ليس من جنس المرئيات، وأنه ليس كمثله شيء، وإنما أراد بسؤاله أن يقتنعوا من عند الله سبحانه وتعالى بعدم صحة رؤيته، لأنه قد حاول إقناعهم ولكنه لم يفلح في ذلك. فأجابهم الله سبحانه وتعالى بالرجفة ودك الجبل وبصاعقة أنزلها بهم، ليعرفوا أن ما سألوه معصية كبيرة، لأن طلب رؤيته سبحانه وتعالى كفر، ولذا عذبهم الله سبحانه وتعالى بما عذب به الكافرين الذين سبقوهم من قوم شعيب وصالح وغيرهم بالصاعقة. ثم ختم نبي الله موسى كلامه لربه قائلا: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ندم نبي الله موسى على سؤاله لربه ما طلبه قومه وطلب منه التوبة والمغفرة، فأجابه الله سبحانه قائلا: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. سبحانه لا يعذب إلا من استحق العذاب.

ورحمة الله التي وسعت كل شيء هي خاصة للذين يتقون معصية الله سبحانه وتعالى ويخافون منه ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهؤلاء هم الذين يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى دون أولئك. مستمعين الكرام، بعد ذلك استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام ورد الله 70 نقيبا من قومه إلى الحياة، وشاهدوا نزول التوراة على نبيهم، وهذا ما سنتعرف عليه في فقرة الأسبوع القادم بإذن الله. وحتى ذلك الحين تقبلوا خالص تحيتنا.

طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مساحة إبداعية.
1: مساحة آفاق.
2: عدنا إليكم من جديد وللتواصل معنا عبر الأرقام التالية 772-882-088 لكي نستمع لمشاركاتكم ولقراءتكم. إذن للتواصل معنا عبر الرقم 772-882-088 معنا اتصال. ألو مرحبا، حياكم الله، من معنا؟ من؟
3: تحيك الحسين محمد صالح النامي.
2: عيدوا أول اسم.
3: رحيق الحسين محمد صالح النامي.
2: رحيق.
3: أيوة.
2: رحيق حسين النامي، تفضلوا.

0: حد وما تفعلون خير يعلمه الله.
1: سكنوا الميم يا رهيب يعلم.
0: ما
1: سكنوا الميم يعلمه الله.
0: يعلمه الله.
1: لا لا مش يعلمه يعلم.
0: يعلم.
1: أيوه
0: يعلمه الله.

0: أشد ذكرا.
1: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
0: أحسنت يا أستاذة رحيم بارك الله فيك. أهم شيء تركزي على السكون حق الذال. فاذكروا.
2: إذن شكرا لكم يا أخت رحيق. معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: ليهان عبد المحكي فرحة.
2: تفضلوا بسم الله.
3: عليكم.
0: فإذا قضيتم مناسككم
3: من الآية كم؟
0: يعني من نصف الصفحة 95 195.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم
0: فإذا قضيتم
3: مناسككم فاذكروا الله كذكركم
0: كذكركم كذكركم
3: كذكركم
0: كذكركم
3: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب.

0: احسنت يا استاذه بارك الله فيك.
1: ذكرونا باسمكم.
2: فيها
1: من
2: عبد مهدي فرحك.
1: شكرا لكم. عندك يا استاذ هلال؟ طيب معنا اتصال اخر. الو مرحبا.
3: الو
1: حياكم الله.
3: صباحكم عافيه.
1: صباح صباح النور.
3: واسمعكم من التلفاز.
1: يا خلفتهم بتقعدوا من الراديو لجني
3: ترى صوتكم. اي لا اي والله اسمعك من التلفون اي نور قلوبكم بالقران. كيف انت ابني لا
0: الله يرضى عليكم يا خاله. كيف انتم؟
3: انا بدالك والله انك بين ادعي والله اني بين معاكم بين اتابع واطرحه واشر وهذا كل ما تدعوا.
0: الله يبارك فيكم. الله يرضى عليكم.
3: ترجعت بين ادعي اليوم يا رب قبل هذه الايام الفضيله تقوم بها الخط.
1: الحمد لله
0: لكم الخط اليوم وان شاء الله سلسلت خارجكم.
3: انا بدالكم كلكم متابع الدعوه حتى المخرج الله يديلها العافيه.
0: ايوه ادعوا لها ادعوا لها ان شاء الله ندخل.
3: دحين اقرا من عند ايات
0: 202 202 من صفحه 32
3: الثانيه.
0: ايوه انا سوسنت خارجيش اليوم.
3: ها
0: ان شاء الله سوسنت خارجيش اليوم.
3: انا بدالها
0: ادعي لها خيرات
3: تبالي تتشني وانا معاكم
0: فشتيتو. اتقي الله استاذة سوسن اتقي الله.
3: فعيني ابتع من هنا من على الصفحة.
0: ها
3: من على الصفحة.
0: ايوه من اول الصفحة.
3: ايوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يوما فلا إثم عليه ومن تأخر فلا
0: في يومين اثنين.
3: أيوة صح أيوة يومين في يومين فلا رفث فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
0: لمن اتقى
3: واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام.
0: يا خلف الطوم
3: أبي ما. بس أنا تعب أنني تعب
0: ما شاء الله على شم... إنه ما شاء الله عاد أنتي ما شاء الله أحسن من سوسن.
3: أنا أبدا ما ما أقول لك ما سوسن المبدع وأنتو
0: مبدع سوسن صح
3: بس أنني تعب.
0: يلا حفظكم الله ورعاكم
1: شفاك الله.
3: يلا أزاي بقول لك الله.
1: شكرا لكم شكرا.
3: أنا أبدا لك يا محمد فيه. محمد ولا محمد
1: أنا عبد الله.
3: أنا أفضلك يا عبد الله كلكم والله ما ندوب في عيني ورأسي كلكم.
1: الله أحفظكم تسمع.
3: أنا أفضلك والرجال أفضلك.
1: شكرا لكم.
3: الله معكم.
1: يا معنا.
0: ما شاء الله ما شاء الله حلقينا الثنتين من داخل.
1: إذن يا أستاذ هلال التعليق لك.
0: اللهم صلي على رسول الله على آله. معنا يا سيدي الذي هو بيقع في صعوبة الذال. مثلا لما يذكر واحد يقرأ قول الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله يعني يلمس الإنسان بأسنانه رأس اللسان يخرج اللسان قليلا ما يضغطش بشكل كبير ولا يخلي يعني بعيد زيادة بحيث أنه بتقلقل هكذا فاذكروا الله فاذكروا أم أي وهكذا نعم. وأما المعاني فالله سبحانه وتعالى يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بمعنى أن الإنسان يسعى وراء هذه الدنيا ليلا ونهارا ولكن لا يعمل لآخرته شيء. يعني بمعنى يطلب كل ما يحتاجه في الدنيا ويحرص على الحرص الشديد على أن يجمع وأن يوفر وأن يعمل وأن يذهب وأن يأتي لكن لا يصلي لا يصوم لا يتصدق لا يساعد لا يجاهد لا يتحرك فهذا ما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يجمع بين الحسنين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في بعض التفاسير قيل أنها المرأة الصالحة ولكن كل عمل حسن هو الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، بمعنى أن العمل هو الذي يرتبط بك في آخرتك، هو أنت مرتبط بالعمل.
1: إذن يا أستاذ هلال معنا فاصل ومن ثم نعود إليكم.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: معنا اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم انتصار عند روز عبد الرزاق اليريمي.
0: انتصار عبد الرزاق اليريمي.
2: انتصار عند روز.
1: عند
0: روز، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق.
2: فلا رفث، فلا رفث.
1: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
2: يعلمه الله.
1: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: فإن خير الزاد التقوى.
1: واتقوا الله يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
2: أحسنت أختي الكريمة، شكرا لك.
1: شكرا لكم،
2: في أمان الله.
0: نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: الطالب مراد سنان محمد حسين غنى.
0: من مراد؟ من
3: سنان محمد
0: اللقب
3: غنم.
0: تفضل
2: يا مراد. قرأنا من الصفحة 32
3: من 30.
2: أيوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة.
2: يعجبك
3: قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذ تولى سعى في الأرض،
2: معنى ألف، وإذا تولى سعى في الأرض
3: ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
2: العزة بالإثم
3: فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
2: جهنم
3: ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد.
2: أحسنت يا أمر، شكرا لك.
0: في أمان. نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
4: شارك باسم والدي أحمد سيف علي قاسم.
0: طيب
2: طبعا. يلا بنت أحمد اقرأي لنا من الآية 205.
4: من أول الصفحة
2: 205.
4: من عنده إذا تولى.
2: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فح حسبه جهنم ولبئس المهاد.
2: الميم مضموم. حسبه جهنم.
4: فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
2: جهنم ولبئس المهاد.
4: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.

0: حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. ركزوا على كلمتي: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم.
0: شكرا لك.
1: الله معكم. كذلك معنا في كلمة ادخلوا في السلم كافة، لابد من تبيين التشديد. كذلك معنا في كلمة هل ينظرون الإخفاء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم، على اتصال.
2: نعم،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أمة العليم قاسم يحيى الكبشي.
2: تفضلي.
3: من بداية الآية كم؟
1: من بداية الصفحة 31.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا
1: فمن فرض
3: فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه
1: يعلم الله لأنها مجزومة فالميم ساكن.
3: يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: الزادي مضاف يا كبسية.
3: فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح
1: الجيم يا أمة الله مضموم.
3: إن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين.
1: الضالين. يا أمة الله ركزي على تلك الكلمة، بارك الله فيك. ركزي: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربي بكم، الباء مكسور، تمام، عند المشعر، تمام. ركزي على ذولية وإن شاء الله تستفيد. حفظكم الله، مع الله. نعم، معنا اتصال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
2: ملاحظاتكم أستاذ هلال.
1: ليس عليكم جناح معنا في كلمة وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هنا هو فعل مضارع لكنه جواب الشرط مجزوم، يعلمه الله، يعني بسكون الميم.
2: نعم، استقبل الاتصال.
1: تفضلوا.
2: ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: إذا توافق.
5: تفضلوا.
1: مرحبا، من معنا؟
2: ليلى فيصل. من؟
4: صالح سعد.
2: تفضلي.
4: شارك.
2: تفضلي.
1: ليلى فيصل صالح سعد، حياكم الله. من عمران صح؟
4: ايوه.
1: ان جاء اخوك.
4: خارج.
1: دائما كان يشارك معنا في هذا البرنامج ولكن انقطع علينا وأنا حريص عليه. بارك الله فيك أختي الكريمة، تفضلي.
4: يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق السماوات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: يا أستاذة بارك الله فيك، اقرأي بهدوء دلا من سب تستوعبي أكثر. تبارك يعني الذي بيده الملك. أيوة اقرأي دلا. تبارك الذي بيده الملك.
4: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: ما شاء الله يا ليلى ما شاء الله، إن شاء الله المرة الثانية تشاركي وقول أنت أحسن، يعني بهدوء بقراءة أكثر يعني تمعنا. بارك الله فيك. لا ما شاء الله ما شاء الله مع الله.
2: ملاحظاتكم يا أستاذ هلال؟
1: الملاحظة احنا كنا بنتكلم على قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، معنى هنا ألف مرقق، فراض معنى الفاء مرقق والراء مفخم والضاد أيضا مفخم، فعلينا أن نلاحظ أو أن نركز على هذه اللفظ. فراض فيهن الحج، فلا را فا ثا را فا ثا، يعني هنا الراء مفخم البقية مرققة، فعلينا أن نقول هكذا، رافث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجيم يعني لما نقلقل لأنه مشدد، الحج الحج، لأنه بعض الناس يعني بيقول لك الحج هذا قد بيخرج زيادة على اللزوم، لكن وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني، يعني ما في معنى يا هنا، بحيث ان احنا نقول واتقوني يا أولي، ما في إلا عن قراءة أبي عمرو، يعني القراءة الثالثة بيقول واتقوني بيثبت الياء، أما بقية مثلا حفص الذين قرأوها الآن بدون ياء. تفضل.
2: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
5: معكم سليم صبر.
2: من؟
5: سليم صبر.
2: سليم صبر، تفضل يا سليم.
5: أبدأ من الآية الحج أشهر المعلومات.
1: نعم تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
1: ما شاء الله يا أستاذ سليم، قراءة سليمة كما يسلمك. معك في الآية الأولى، وما تفعلوا، ضروري تضغط على الفاء شوية من أجل ما تقلقل شيء، تقول هكذا وما تفعلوا من خيرين، معنى إدغام عند الياء، من خيرية ثاني شيء أن تبتغوا فضلا، ضاد أفضتم أيضا ضاد أفضتم، ولا نقول هذا ضاء، لكن لابد من الضاد أفضتم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذا وقفنا على كلمة الحرام نقول الحرام، كذلك الإخفاء من قبله، ما شاء الله، والباقي ممتاز، قراءتك ممتازة ما شاء الله عليك.
2: في أمان الله.
1: معنا اتصال
2: حاليا؟ لا
1: حاليا لا، هذا حالي حاليا لا. الله وصلنا.
2: يا أستاذ طفي المايك وسمعنا من التلفون. يا سفيان طفي المايك، طفي الراديو وسمعنا من التلفون.
6: هنا من التلفون.
2: أيوة بخ بخ. من معنا سفيان؟ من
6: سفيان؟ عبد الكريم المشاني.
1: المشاني؟ ما شاء الله يا سفيان، لكن أول ما سمعتك قلت أنك عادي دي اسمك بالإنجليزي. نعم. يا بسم الله. يلا سفيان.
6: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. والضحى والليل جاء وتاك ربك وما قلى وللآخرة خير الأولى وللآخرة لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك مفعوله عائلة ضاغمة ثم اليتيم فلا تقهر وما استعد تنعو وما بنعمة ربك حدث.
1: ما شاء الله يا سفيان، صف كم أنت؟
6: صف أول.
1: ما شاء الله، ما صف أول ما شاء الله، وقدك حافظ لها عن سورة الضحى. يلا ما شاء الله عليك يا سفيان.
6: أنا حافظ غيره.
1: ما شاء الله، يعني الجزء كله؟
6: لا لا نصف الجزء.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يعني إن شاء الله تطلع صف ثاني وقدك حافظ جزئين
6: إن شاء الله.
1: يلا حفظك الله، باي باي.
2: نستقبل اتصال. أستاذ هلال ملاحظة معكم ولا ما فيش؟
1: أنا قلت لي استقبل اتصال وأنا مريع لك. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. معنا القراءة، احنا بنقول الكل يلتزم بالمقطع المقرر لكي نستوعب نحن وهم المقطع المعين، لأنه عندما يشتت الذهن من هنا ومن هنا ما عندنا أي إشكال، لكن احنا بنحاول نربط الناس بالمقطع على أساس يكونوا متابعين للبرنامج وللفوائد، لأنه عندما بيجي يشارك لك من أي مكان ما بيوصل إلا يتصل طوالي، لا سمع برنامج ولا سمع قراءة ولا سمع شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. الذي نلاحظ عليه في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. تفضل.
2: نعم نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
7: فاطمة محمد نعمون.
2: نعمون؟
7: محمد يعقوب مأمون.
2: مأمون تفضلي.
1: يلا فاطمة من الصفحة الثانية والثلاثين، يعني 202.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ما شاء الله، بسم الله.
7: واذكر الله في

0: الناس من يعجبك قوله
1: يعجبك
0: في الحياة
1: يعجبك
0: ويشهد الله
1: يا فاطمة
0: على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

0: افندي يا فاطمه، ما شاء الله عليك تقرأين المصحف كله.
1: كيف؟
0: حافظ المصحف؟
1: لا، العشرين.
0: ما شاء الله 20 جزء، ان شاء الله تكملي المصحف، بارك الله فيك. انت متقنه على ارقى مستوى، فمعك كلمه واحده: ومن الناس من يعجبك. يعجبك،
1: الله يحفظكم ولا يهمك.
0: والباقي ما شاء الله ممتاز، بارك الله فيك في الاداء وفي اللفظ وفي كل شيء. شكرا لك،
1: الله يحفظكم.
0: مع الله.
2: شكرا لك استاذ هلال، باقي شيء تنوه علي؟
0: ما شاء الله القراءة ممتازة والأداء سليم.
2: اوكي، إذا نستقبل آخر اتصال معنا. ألو، مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أفراح محمد الخولاني.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
0: من خلاق.
3: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب.
0: شكرا لك يا أفراح، تحسنتي بشكل كبير، بارك الله فيك. ركزي على الإدغام المتماثلين، الميم عند الميم.
3: إن شاء الله.
0: مع الله.
2: تمام. إذن شكرا لكم، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. وقبل أن أنتقل إلى القرعة يا أستاذ هلال، عندكم ملاحظة قرب من المقطع؟
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.

0: إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى الفقرة المرتقبة، فقرة السحب على الجائزة. فمن سيكون صاحب الحظ لهذا اليوم أو صاحبة الحظ، يا ترى هل سيكون فائز أو فائزة؟ طيب كما عهدناكم الأستاذة سوسن أتختار رقم من خارج الأستوديو يا أستاذة، من الرقم 1 إلى الرقم 12. من سعيد الحظ أو سعيدة الحظ؟ إذن تم الاختيار على الرقم 8، الفائز أو الفائزة. يا أستاذ هل الفائز ولا فائزة؟
1: والله لا أدري، ومن قال لا أعلم فقد أفتى، القراءة هي الحاكمة.
0: طيب
1: أنا يعني قد كنت اقترحت مقترح باسم معين، قلت لي لا نكون بأمانة على القرعة.
0: إيه قرعة؟
1: فهذا أنا عجبتني أصلا، قلت بين أقول لكم فلان أو فلانة يعني.
0: قرعة وكل واحد هو رزقها.
1: هي قرعة الحاكم، بحيث لا ندخل في إحراج ولا نتحمل.
0: بالضبط. طيب
1: يا أحمد.
2: نعم أكيد.
0: إذن معنا فائزة اليوم يا أستاذ هلال.
1: فائزة
0: اليوم. فائز.
1: فائزة يا أحمد. فائز ولا فائزة؟
2: فائز.
0: إذن الفائز لهذا اليوم الأخ سفيان عبد الكريم المشاني. ألف ألف ألف مبروك، ألف مبروك للأخ سفيان عبد الكريم المشاني بالجائزة بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. عليه أن يرسل اسمه الكامل الآن أو اسم من سيستلم الحوالة عبر الرقم 772-882-088. أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنا معكم من التقديم الأستاذ هلال صالح الكليبي والأخ أحمد الخاشب وأنا عبد الله المعافى، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. نلتقي وإياكم في حلقة أخرى بإذن الله. دمتم في رعاية الله.
3: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن
4: على أثير إذاعة آفاق FM.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصد والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا.

0: يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا من بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
6: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات المواجهة الأمريكي، المواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من قلب الأرض المعطاءة ومن بين أيدي الكوادر الوطنية التي تحول التحديات إلى فرص والاعتماد على الذات إلى واقع ملموس، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية. نأخذكم اليوم في رحلة مع الاستقلال الاقتصادي مع التصنيع المحلي، لنبرز نموذجا يمنيا شجاعا خاض غمار الإنتاج الزراعي والتحويلي ليكون لبنة في صرح الاكتفاء الذاتي. في كل مكان معكم مستمعين الكرام، وفي ظل التوجيهات الإيمانية والسياسية الوطنية الداعية إلى تحصين الجبهة الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي كخيار استراتيجي لمواجهة الحصار والتحديات، ندرك جميعا أن الزراعة اليمنية ليست مجرد مهنة، بل هي شريان الحياة وصمام الأمان. إن تحويل المحاصيل الزراعية من مجرد استهلاك خام إلى تصنيع غذائي مستدام يمثل خطوة أساسية لتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم المنتج المحلي. اليوم نسلط الضوء معكم مستمعين الكرام على مشروع واعد في مجال التصنيع الغذائي والتحويلي، مشروع تجفيف الفواكه. هذا المشروع الذي يترجم شعار نأكل مما نزرع إلى واقع عملي. يسعدنا جدا معكم مستمعين الكرام أن نستضيف هنا في الأستوديو الأستاذ مجد الصلاحي، صاحب ومؤسس هذه الفكرة المتميزة وهذا المشروع الاستثماري الرائد تجفيف الفواكه، واسم المشروع تعتيقة. أهلا وسهلا بكم أستاذ مجد.
2: حياكم الله.
1: أستاذ مجد، اليوم أنت معنا في برنامج بأياد يمنية، نشتي نتعرف على مشروعك. يعني كيف ولدت فكرة مشروع تجفيف الفواكه عندك؟ كيف قررت أن تنطلق في هذا المجال؟ وما هي الرؤية اللي انطلقت منها في ظل التوجه العام نحو دعم الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي؟
2: للأمانة شفت توجه محلي إلى الاكتفاء الذاتي، والتوجه إلى نأكل من ما نزرع، ففكرت وبحثت عن منتجات بيتم استيرادها أو منتجات ثانوية بيتم استيرادها واستخدامها في أطعمتنا وأكلنا، وقلت في فرصة في السوق اليمني إن شاء الله، وبدأت بفكرة تحويل المنتجات المحلية الزراعية إلى منتجات غذائية ثانوية تدخل في كتوابل أو كعصائر طبيعية بديلة.
1: نعم أستاذ مجد، أنت يعني انطلقت في مجال تجفيف الفواكه، من أين يعني ولدت لك فكرة هذا المشروع وتسمية هذا المشروع أنك تجفف الفواكه؟ هو مشروع مميز، يعني كل المشاريع أول مرة يكون معنا في إذاعة آفاق بتجفيف الفواكه. يعني فكرة هذا المشروع كيف ولدت لك وقررت أن أنت خلاص عتنطلق به في الميدان، ومن أين جاءت لكم فكرة الاسم كذلك؟
2: أنا أولا كشخص أسعى إلى صحة أفضل لي في حياتي اليومية، طبعا أعاني وكنت أعاني أكثر من السمنة وما إلى ذلك، وكنت دائما من الأشخاص اللي يحب العصائر العرائسي، الحاجات هذه اللي بتقدم في البوافي. فجيت أدور على عصير طبيعي، لأنه جيت أشوف يعني روحي بوفياد في فيه سكر مضاف بكميات كبيرة، واروح في البقالات ولا في المحلات التجارية
1: كلها سكر مضاف،
2: كلها سكر مضاف وصبغات ومش نكهة حقيقية. فجاءت يعني بتجسب انا ابحث اونلاين يعني عن العصائر الطبيعية، انه تاخذ فاكهة وتسويها وكذا وما لا ذلك، كنت استهلك انه اسوي عصائر طبيعية
1: يعني
2: في
1: انت
2: البيت.
1: اول ما قررت عشان نفسك في البداية
2: أيوة.
1: تبدأ
2: فكنت أسوي طازج وما لذلك، بس يعني أجي في بعض أحيان أجي في أيام غير الموسم أبحث عن عصير معين وما
1: مش
2: موجود الفاكهة حقها أو الفاكهة نفسها.
1: يعني أنت قررت أن أنت توفر الفواكه طول السنة،
2: فهو جيت لي بحثت عن شيء وشفت مشي علي الترند أنه بيحولوا الفواكه لسناكات ولا غذاء، يعني سناك يأخذ مع لو ما تشوفي في مسلسل أو شيء، أو أنه كعصير بودر طبيعي 100%. ففكرت ليش ما يتم يعني تحويل هذه السناكات، أو
1: ليش ما أبدأ بمشروع
2: أوفر أنا هذا العصير الطبيعي البودر، يكون أني وبنشوف هدر فعلا في أيام الموسم للخضروات والفواكه اللي بيتم إنتاجها. قلت ليش ما يتم تحويلها لمنتج يستمر معي طوال السنة طويل العمر. فبحثت عن الموضوع واكتشفت أنه في مجال أنه تجفيف الفواكه تحويلها لمنتجات طويلة الأمد وما تنتج سريع ونكهتها تجلس طبيعية ومركزة أكثر
1: ما شاء الله.
2: أيوة، وكمان البيت مساعدوني في كريمتي الله يحفظها، هي تغذية ولها علاقة في المجال،
1: يعني كان معاكم جهود مشتركة.
2: جهود مشتركة يعني.
1: نعم، مشروع رائع ومميز. كل الفواكه بتقدر تجففها أو أنها فواكه وأنواع محددة؟
2: أنا أجفف فواكه والخضروات
1: شتى، يعني خضروات كذلك.
2: كذلك خضروات، لأنه دخلت في الموضوع اكتشفت أنه في خضروات بتم تحويلها لبهارات وتوابل تستخدم في الطبخ،
1: ونستغل موسمها لأن أيوة. بتغلق
2: أيوة. نستغل موسمها، وحرفيا بيحصل هدر كبير كبير كبير في السوق في أيام الموسم. واكتشفت أنه إحنا لازلنا بنستورد بعض الأصناف اللي ممكن إحنا نسويها محليا، منها الثوم البودر والبصل البودر. فقررت أني وبحثت أين بيتم استخدامها أولا قبل ما أقرر، بحثت اكتشفت أنه بيستخدموها في البروست في أغلب الأكلات في المطعم،
1: في كل الأكلات،
2: في البروستد عشان تسوي بروست وحاجة كرنشي هكذا، في تتبيل اللحوم وما إلى ذلك، في الأكلات الفاست فود، في الصوصات نفسها.
1: أنا ما استغنيش عن الثوم البودر والبصل يعني يعطي نكهة
2: بارزة واضحة.
1: نعم.
2: فكان لها استهلاك كبير كبير كبير جدا في السوق، واكتشفت انه لازم نعتمد على المستورد.
1: ندخل نشتري ومكتوب ثوم صيني مجفف.
2: صيني هو اغلب الصيني ثوم مجفف، حتى يوصل الى هنا نكهته بعض احيان اصبحت باهته.
1: صح.
2: اصبحت باهته من سوء التخزين الى الشحن الى
1: الوقت الطويل
2: الى المواد المضافه، كمان مش طبيعي بعض احيان في معززات نكهه ونكهتها مش هي طبيعيه 100%. اكتشفت انه في استهلاك ضخم، ما بش انتاج محلي، اذا في انتاج محلي انتاج بسيط ومش مركز انه يغطي السوق او شيء.
1: يعني انت الان نقدر نقول ان انت بتستغل فائض الانتاج الزراعي او موسم الزراعه عشان توفر هذا المنتج، بتستغله في موسمه وتقوم بتجفيفه وبيكون متوفر طول السنة. أنت بتوفر الآن منتج محلي وبديل المستورد.
2: هي توسعت معي الفكرة، يعني أنا بدأت بعصائر بعدين تحولت إلى الخضروات والآن رجعت إلى العصائر مرة ثانية، توسعت في المكونات الجافة والتجفيف وأساليب التجفيف والسناكات نفسها. والآن الحمد لله طبعا طوال الفترة الماضية كلها عبارة عن تجربة وتطوير منتجات وكذا، وعاد احنا بدأنا ننزل السوق لحوالي شهر ونص فقط.
1: ولا يعني عاد مشروعك جديد
2: ولا هو لا؟ انا لي سنة وشوية سنة هذه جست بس اختبر اجرب كيف اجفف، ايش من اسلوب
1: انواع الفواكه، ما هن
2: ابحث اتعلم
1: كم تجلس
2: تجفف، تجفيف كهربائي تجفيف شمسي
1: ما شاء الله.
2: حتى تعمقت في الموضوع واخذت يعني احدث الاساليب في التجفيف.
1: نعم. استاذ مجد، ما هي انواع الفواكه التي تركزون على تجفيفها في مشروعكم حاليا؟ وهل تعتمد كليا على المحاصيل والمنتجات الزراعية الوطنية يعني المحلية اللي بنحقق فيها اكتفاء ذاتي؟
2: أيوة بنعتمد على المنتجات المحلية فقط لأن الطازج ما فيش إلا محلي. الخضر الفواكه اللي بنجففها حاليا بنجفف فراولة فقط وبرتقال ويوسفي معذرة فراولة برتقال ويوسفي الثلاث. كخضروات معانا البنجر الشمندر اللي هو غذاء يعني
1: مفيد جدا
2: للسيدات والشباب كامل صحيا وجيد. كذلك الجزر وكبهارات وصنف بهاري بنجف بودرة البصل وبودرة الثوم
1: ما شاء الله.
2: وبودرة البصل بصالة حمراء حتى في معانا أصلا إحنا من زمان بنجفف في المناطق الوسطى عندنا بيجففوا بس أساليب ثانية بالغاز. في أصحاب مناطق الوسطى أب رداع وكذا بيستخدموا البصل الطويل الأخضر الورق الأخضر حقه بيجفوا عن طريق الفرن بيسووا بصل حارق
1: ما شاء الله.
2: هذا يعتبر نوع من التجفيف. إحنا في عنا بصالة حمراء مجففة.
1: طيب أنت كيف بتجفف؟ هل بطرق تقليدية أن أنت بين الشمس أو بطرق حديثة أو يعني كل نوع يختلف بالفرن بالشمس بالوقت؟
2: بنجفف معنا أصناف اللي هي البسباس بسبس عادي بنجففه ولا البابريكا بنحاول ندخل في جانب البهارات بجففه شمسيا. العصائر بنجففها كهربائيا كذلك الثوم والبصل بنجفف كهربائيا حاليا لأنه عادني ما تجنبت أنا الجانب الشمسي لما فيه من يعني أغبرة وقت طويل يتعرض للهواء ومش يعني نظيف آمن 100%. فتوجهت أنا على طول للتشفيش الكهربائي.
1: نعم.
2: اللهم صل على محمد. بنستخدم التشفيش الكهربائي أكفى وأسرع وأمن لا يتعرض لغبار لا يتعرض يعني للطيور وما إلى ذلك. وأسرع يعني آمن يحافظ على الفيتامين سي في الفواكه. نعم. بعض أنواع الفواكه أفضل من الشمس لأنه بعض أحيان الشمس يستهدف الفيتامين نفسه وكمان يحفز الفيتامين دال وما ينصحش في هذا الموضوع في بعض الحالات.
1: مشروع تعتيقه من اسمه يعني معتق حاجة قوية ويعني لها وقت حتى أنه الشيء المعتق بيكون سعره أغلى معروف عند أهل اليمن.
2: اخترت الاسم مرة بعناية لأنه أنا طبعا أحب النكهة البارزة أحب الشيء المركز. تعتيق جاء الاسم من هذا المنطلق يعني
1: نعم
2: من تعتيق الشيء وتخميره يعني الشيء المعتق.
1: نعم.
2: هذا هو تركيزه يعني التشفيف يعتبر نوع من أنواع التعتيق أو تركيز الشيء.
1: نعم.
2: لأنه بنسحب الرطوبة من الفاكهة والخضروات ونخلي المادة نفسها النكهة نفسها.
1: نعم. أستاذ مجد كيف بتتعامل مع التحديات اللي بتواجهها في مشروع تعتيق أو تجفيف الفواكه يعني ضبط نسبة الرطوبة التغليف المحافظة على المنتج لفترات طويلة يعني دون استخدام مواد حافظة ضارة؟ أنت ذكرت أنك جلست سنة ونص تقريبا وأنت بتجرب.
2: الحمد لله منتجنا طبيعي 100% خالي من مواد المحافظة خالي من ألوان خالي من النكهات طبيعي 100% بنضيف له حاجة بسيطة بس مانع تكتل عشان لا يتكتلش لأنه طبيعي الحاجة طبيعية إذا خليتها
1: تتكتل
2: كبهارات أو عصير بضيف له هو طبيعي حتى مانع تكتل هذا هو طبيعي مصدره طبيعي وصحي ما بش أي ونسبة بسيطة جدا. إيش السؤال الثاني؟
1: سألتك على المشروع يعني المحافظة التغليف. على المنتج التغليف لفترات طويلة دون استخدام مواد حافظة
2: وهو طول الفترة هذه الماضية اللي كلمتكم عليها اللي سنة هي كلها يعني
1: تجارب
2: في التجارب في التغليف في طريقة التخزين البيئات.
1: كم يجس مثلا البهارات أو الفواكه؟
2: البهارات والفواكه كلها على حسب بس معنى البهارات الحالية أني أنا بدأت أنتجها الاستهلاك الأفضل 6 أشهر بجودتها العالية
1: بالنكهة الواضحة
2: وما لا ذلك هي صالحة 3 سنين صالحة 3 سنين طبعا البهارات بسرعة ما هي ما تتلفش ما بالله يمكن اللي يصير لها أنه تضيع نكهتها.
1: والعصائر والفواكه نفس الوقت
2: أقل 18 شهر.
1: طيب أستاذ مجد الصلاحي مشروع مميز انطلاقة قوية إلى السوق. المستهلك يعني أنت لك فترة في السوق، ما مدى إقبال المستهلك اليمني على الفواكه المجففة المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة والخارجية؟
2: المستهلك اليمني يشتي له وعي، يشتي أوعيه أن المنتج هذا طبيعي، هذا أفضل من المستورد، هذا يعني كعصير على سبيل المثال بودرة الشمندر وغيره، يشتي لي كمية جهد كبير عشان أوعيه وأفهمه ميزاته وأنه أفضل من المصنع أو المعلب فترة طويلة، بس أول ما يقتنع خلاص يصبح عميل دائم، لأنه حرفيا يحس بالفرق، يحس بالجودة، يلاحظ على نفسه تحسن يعني على مستوى السيدات ولا العملاء اللي عندنا، البشرة، على الطاقة نفسها. فالحمد لله، صح أننا بنبذل جهد في إقناعهم أو التوعية، بنوعيهم بالمنتج، بس الحمد لله بنرجع بعد ما نوعي العميل ويأخذ من عندنا خلاص
1: بيكون زبون
2: دائم.
1: ما هي أبرز الصعوبات والعوائق الاقتصادية اللوجستية التي واجهت الأستاذ مجد الصلاحي في مشروع تعتيقه، وكيف استطعتم التغلب على هذه الصعوبات بالصمود والابتكار والتطوير؟
2: الحمد لله أنا صامدين. الصعوبات ما ننكرش، فيه صعوبات في السوق يعني أنا فئتي المستهدفة مرة محدودة، وبحكم تواجد المستورد وجودة الرديء ويجي تحصل مقارنة غير عادلة بين منتجي وبين منتج المستورد، فيكون ما فيش إنصاف في الموضوع. بعيدا عن كل شيء، لازلنا بنصمد ضد المستورد إلى أن يعني إن شاء الله في التوجهات القادمة
1: نتغلب عليه
2: يحصل نستر نغطي السوق. أنا ما أنصحش الآن حاليا أنه يتم الاكتفاء، لأنه حرفيا لسه إحنا ما نسترش نغطيه كاملا،
1: بس ممكن لو تقدمت تسهيلات من الدولة، من الجهات المعنية، أرضنا طيبة، وظاني بنبسر الفواكه في مواسمهن بأشياء يمكن ما كنا نبسرهن زمان بهذا الحجم الكبير، من الرمان إلى العناب إلى الحبحب نلقاه طول السنة. يعني الصدق أن الله أنعم علينا بهذه الأرض الطيبة والمعطاءة، فوجب علينا استغلالها.
2: صح،
1: يعني هان الدور هو على الجهات المعنية أنها تقدم تسهيلات تعاونكم.
2: وفي الحمد لله أنا الصدق التمست في الواقع في نوعا ما من التوجه والتشجيع لهذه الحاجات، بس لابد لازال في احتياج، لازال في أشياء نازل نحتاجها. زي ما قلت ليش السوق، إحنا بنحاول إن إحنا نحول المنتجات اللي بتحصل يعني بتنتج أيام الموسم، نحولها إلى منتجات طويلة الأمد. يعني حرفيا أيام الموسم البصل ينزل قيمة السلة، يعني يمكن تنزل لها قيمة 1500 السلة، البصل كامل 25 كيلو 20 كيلو، وأيام غير الموسم
1: بيقع الكيلو واحد بألف.
2: الأمس أنا رحت يعني أشتري أورد أجيب خامات 8900 كسعر جملة، 8500، ومش هذاك اللي تشتيه والمعيار اللي تحتاجها أنا كصاحب معمل ومال هذا، وغير يعني كناس تانين تستغرب يعني ليش ما يتم تحويل المنتج أو طريق تخزين طريقة حيث أنه توفر طوال السنة. نجلس نعتمد على الذبذبات السوق اللي بتحصل هذا.
1: نعم.
2: الآن هذه أحد الخطوات اللي أنا اتخذتها، أنه أخذ أيام الموسم وغيره،
1: استغلال المواسم
2: أحولها، لأنه لو جينا نخزن طازج على سبيل المثال يحتاج لنا أول حاجة نأخذ من مزارع ومساحة كبيرة، طبعا البصلة الكاملة يعني مساحة، تأخذ مساحة مش هي طريقة تخزين زي البودر، تشتي تنقليها لثلاجة، ومن الثلاجة تحتاجي يعني تشغيل لمدة 4 أشهر إلى 6 أشهر لما يرجع الموسم مرة ثانية وما إلى ذلك، أو حصاد مرة
1: طويل.
2: يعني الثلاجة شغالة 4 أشهر إلى 8 أشهر 6 أشهر، يعني فترة وتكاليفها على من فيها عمالة فيها كذا، بس لما تحوليها إلى بودر بودرة
3: هتقدر تستخدمها؟
2: أولا لو ما تجي تأخذيها من المزارع تأخذيها للمعمل تحوليها لبودر، نقلها يصبح أسهل، نقلها يصبح أسهل،
3: وحتى طريقة تخزينها
2: وطريقة تخزينها تصبح أسهل، أسهل بكثير. يعني البصل السلة أنت ممكن السلة هي ممكن ترجع 2 كيلو، 2 كيلو، كيلو ونص لو جففت وطحنت، لأنه التركيز يكون 12 ضعف. إحنا بنجفف ما بين على حسب المعيارية ما بين 10-12 كيلو إلى 15 كيلو عشان طلع كيلو واحد بودر.
3: ما شاء الله.
2: لأن إحنا بنسحب الماء، بنسحب الرطوبة، بنسحب المكونات الغير لازمة.
3: يكون بس
2: المادة الأساس. نفسها الفائدة البودرة نفسها.
3: أستاذ مجد، أيام قليلة بتفصل الشعب اليمني عن ثورة 21 سبتمبر. هي كانت ثورة نبي نعتبرها ثورة زراعية، اكتفاء ذاتي. كانت هناك توجيهات واضحة بأهمية الزراعة وأهمية الاكتفاء الذاتي. أنت كصاحب مشروع، مشروع مميز يعني كذلك، لأنه يعتني بالاكتفاء الذاتي وبتجفيف الفواكه الطبيعية، كيف يمكن لنا كمجتمع يمني تعرض لحرب، تعرض لعدوان، تعرض لحصار، أن نكتفي ذاتيا من خيرات أرضنا ومن هذه المنتجات المحلية؟
2: كشعب أول حاجة ممكن أنه يبدأ أنه يشجع المنتج المحلي. أولا اللي بيشتغل على المنتج المحلي يحتاج له تشجيع، يحتاج له يعني يحتاج له أنه يتم تفضيله على المنتج الخارجي. أولا لأنه أول ما يتم تشجيعه أو تفضيله على المنتج الخارجي هو يبدأ ينتج كميات أكثر، العجلة معه تتحرك، يبدأ يكون في الموضوع جدوى. لأنه الآن إحنا نزلنا في مرحلة خسارة، كلها تضحية عشان نوصل لمرحلة أنه أقل شيء نوصل صفرية أو نخرج سليم سليم.
3: نعم.
2: ما بندور هذا. كشعب أول خطوة يعني يتخذها أنه يبدأ يتجه أنه يفضل المنتج المحلي. يا أخي هذا من خيرات بلادي، أكل منه، عارف إيش فيه، طبيعي، متأكد أنه له عائد على شخص من وطني، لأنه العاملين فيه أكيد يمنيين، مشوا يعني ما بنزيدش احنا الفاتورة حق الاستيراد.
3: يعني الفكرة نفسها تتغير.
2: والكاش ما بيروحش للصين ولا غيره، خلاص بيدور هنا داخليا. صار حصار، صار أزمة، خلاص قد احنا مكتفين.
3: صاحب مشروع بتكون مرتاح، الناس الذي معك بتشغلهم بيكونوا مرتاحين، المواطنين كذلك بيكونوا متأكدين من جودة المنتج،
2: من جودة المنتج،
3: لأنه بنسمع أنه الأشياء مش صحية، بتسبب أمراض. هذا منتج احنا دارين من أيش؟
2: طبيعي أصلاً. من خيرات بلادي، واللي زرع يمني، اللي حصد يمني، واللي نقل للسوق يمني، واللي اشترى صاحب المعمل يمني، كلها عبارة عن عجلة اقتصادية كاملة، كلنا يمنيين.
3: نعم.
2: ما أظنش أنه خلاص أفلت اليمني والدائرة هذه كامل وأروح أشتري من مورد صيني.
3: مشروع تعتيقة مع الأستاذ مجد الصلاحي، الثوم البودر أو البصل كذلك المجفف، الفراولة،
2: فنونة،
3: البنجر أو الشمندر، البرتقال واليوسفي، نسيت شيء ولا خلاص؟
2: هو أنا داخل في المجال يعني كامل كبهارات، يعني حتى البسباس يعني بنجفف، قلت لك سابقا شمسيا، وإن شاء الله يعني بنتوسع في الموضوع، بس خلاص بنحاول نغطي أول بعدين نرجع نتوسع.
3: طيب
2: في
3: هذا
2: الثاني.
3: المنتجات الرائعة طبعا لمستمعينا الكرام، أنتوا بتستمعوا، أنا بنشوف كذلك طريقة التغليف والتعليب طريقة مميزة جدا بالأمانة، كأنه منتج خارجي وأفضل من الخارجي في طريقة تغليفه. أستاذ مجد، لمن يستمع إلينا الآن، هل لديكم نقاط بيع؟ هل بتنزلوا مشروعكم في بقالات أو سوبر ماركتات، أو أنتوا كذلك معكم نقطة بيع؟ وهل لديكم خدمة للتواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي؟ كيف يقدروا يتواصلوا معكم؟
2: زي ما قلت لك هنا شهر ونص لسبدين، الحمد لله بدأنا الآن ندخل في سوق الخميس اللي هو في التحرير، ميدان التحرير كل خميس. كذلك معانا خدمة توصيل، يعني توصيل عندنا برسوم رمزية، وإذا الطلبات يعني بتكون بعض أغلب الأحيان مجانية، بنجيبها بنوصلها مجان. بنوفر حاليا الآن مع تطبيقات زي توصل الطعام هذه في قسم المتاجر والمشاريع وقسم البهارات معنا في تساهيل قريبا ومنصة تمكين حق المشاريع الأسرة المنتجة
3: الصغيرة والأصغر
2: الصغيرة والأصغر وقريبا إن شاء الله بنوفر نقاط أبيع أكثر منها اليمن السعيدة السعيد متاجر وخيرات اليمن كذلك من سوبرات إن شاء الله قريب ننزل عندهم
3: ما شاء الله شهر ونص وهذه الانطلاقة القوية موفقين في مشروع التعتيقة أين تشوف هذا المشروع إن شاء الله بعد 5 سنوات
2: إن شاء الله نشوفه يعني كنغطي السوق كامل ما استبعدش أغطي السوق كامل
3: إن شاء الله
2: إن شاء الله نوفر لجميع احتياج المستهلكين هذا النوع من المنتجات سواء منزلية أو مطاعم بكمية إنتاج ضخمة تشرف الوطن ومش بعيد إن إحنا نصدر
3: وهل معك الله. خطط تضيف منتجات جديدة؟
2: بعيد مستقبلا إن شاء الله إن شاء الله الموضوع قابل للتوسع لأنه عالم البهار وعالم العصائر الصحية كبير جدا
3: نعم
2: فالموضوع قابل للتوسع وسوقه جميل جدا
3: طيب الآن الذي بيستمعوا كيف يتواصلوا معك الذي يقدر هو عيزورك إن شاء الله متواجد كل أسبوع في سوق الخميس وما هو الرقم المخصص بمشروعكم يعني يقدر يتواصل معكم واتساب اتصال هاتفي كيف يتواصلوا معكم
2: أوكي معنا صفحات في التواصل الاجتماعي فيس وانستا غيرها كذلك معنا رقم واتساب على الرقم 724-170-222
3: إذن لمستمعينا الكرام مشروع تعتيقة مشروع مميز ورائع تقدروا تتواصلوا معاهم بالاتصال الهاتفي 774-170-222 الرقم مرة أخرى 774-170-222 أو يمكنكم التواصل معهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام أو يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس نجي لمشروع العصائر المجففة لما بتكون أنا بنفسر هذا الحين بودرة بيضيفوا فيها الماء يعني مثل العصير الذي عرفناه زمان وخلاص ويكون طبيعي هل يحتاج سكر هل ما يحتاج سكر كيف طريقة يعني نسويه
2: في معشان الفراولة والجزر ممكن يكون طعمها مستساغ يعني طبيعي جميل جدا بدون سكر بدون عسل بدون أي حاجة فقط ماء تغلطي الشمندر في ناس في سيدات يستهلكوا من دون وفي ناس ما يستصيغوش ممكن نضيف عليه عسل
3: والشمندر بيدخل في أشياء ثانية مش شرط أنه يكون عصير يعني
2: ممكن تضيفي على زبادي يعني كإضافات ممكن في ناس بيستهلكوا بأساليب كثيرة وحتى أنا
3: يعني حتى في مجال التجميل بيتم استخدامه للشعر وهو بودرة للبشرة كذلك
2: بيستخدم حتى كصبغات طبيعية استخدم كصبغات طبيعية
3: بيضيفوه مع الحنة
2: مع كركديه حنة وكركديه يمكن يصير صبغة
3: نعم أستاذ مجد كيف ترون دور هذه المشاريع الإنتاجية الصغرى في بناء اقتصاد مجتمعي مقاوم يعتمد على السواعد اليمنية وعلى الأيادي اليمنية
2: زي ما تكلمت أنا سابقا كلمتكم أنه لما يصير في تشجيع للمنتج المحلي والمنتجين المحليين إحنا أولا إحنا بننتج داخليا داخل الوطن يعني فبنفيد المزارع اولا انه بضاعته ما تبورش وما تتلفش عليه في اي موسم بناخذها بنحولها بنشتريها منه اقل شيء بدل ما تبور بناخذها منه بنحولها لمنتج غير نامد ثاني حاجه بنقلل ما تخزينه بسيط جدا وما يحتاج له تكاليف زي اسهل بالتخزين الثانيه هذه ثانيا تقليل من فواتير يعني الطاقة إلى فواتير العمالة وأساليب التخزين والنقل وما إلى ذلك
3: نعم.
2: كذلك المشاريع هذه هذا على مشروعي بس كمشاريع كاملة إحنا بندعم بعض بنقلل يعني هذه الأسرة بتنتج وهذا الأسرة بتنتج، أنا بنستهلك من عند الأسرة الثانية وهذا بيستهلك من عندي، في نفس الشيء هذا الدائرة اللي بتحصل
3: دعم ذاتي
2: دعم ذاتي واكتفاء ذاتي، ما خلاص ما يعني نوصل لمرحلة انه ما نستورد بعض الأصناف واغلب الأصناف اللي ما لهاش داعي.
3: فعلا توفرت المنتجات المحلية وبجودة والله يعني دون مجاملة. أني أتفاجأ من بعض الأسر المنتجة أن هذا منتج محلي من الجودة والإتقان في العمل. لمستمعين الكرام، تعتيقة للأمهات وربات البيوت، نكهة الأكل المميز دائما بتكون بالثوم، الثوم البودرة في تعتيقة رائع وذو جودة عالية ويجفف بمعايير كبيرة جدا، كذلك العصائر الطبيعية من الفراولة إلى الشمندر إلى إلى اليوسفي والبرتقال الجزر، أشياء كثيرة. يمكنكم التواصل على الرقم 7741702222، الرقم مرة أخرى 7741702222، أو يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس في ميدان التحرير، يتواجدون هناك، أو يمكنكم التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام باسم تعتيقة. كلمة أخيرة توجهها أستاذ مجد الصلاحي عبر أثير إذاعة آفاق وفي برنامج بأياد يمنية.
2: أشكر، يعني هي كلمة شكر، كلمة أخيرة بتكون كلمة شكر دائما للجميع، لعملائنا اللي يشجعونا، لأسرتنا، أسرتي المنتجين معي اللي تحملوا شم الثوم والبصل في البيت كثير. كذلك كلمة شكر للجهود المبذولة في القيادة،
3: نعم،
2: للتحول والاكتفاء الذاتي، هذا حاجة شيء حرفيا أنا بحد ذاتي ما وصف الشيء هذا، أنه الشيء لولا هذا الشيء ما انتجت، ما بدأت تنتج وأكون شخص لا. منتج وما على ذلك. فكلمة شكر لهم، كلمة شكر لجميع المستمعين والإذاعة أفاق لاستضافة هذه الجميلة. مشروعنا هو مشروع وطني يخدم جميع المواطنين، كل يمني، فبإذن الله نكون يعني زي ما نقول نبيض الوجه
3: إن شاء الله بإذن الله، وأنا متأكدة وواثقة في هذا المشروع. كل الشكر لك الأستاذ مجد الصلاحي صاحب مشروع تعتيقة، هذا المشروع المتميز. إذن مستمعين الكرام، ابقوا معنا من الأستوديو إلى الميدان مع الزميل محمد عز.

0: إذن من إذاعة أفاق ومن الأستوديو الذي كان معنا اليوم مشروع تعتيقة إلى الميدان وإلى سوق الخميس، ونعتذر على التأخير محمد. أهلا وسهلا بك محمد، كيف أجواء السوق اليوم؟ كيف وجدت سوق الخميس؟
1: نعم حياكم الله بجميع الأعزاء مستمعي الصوت الوعي والبصيرة. ربما الحركة اليوم خفيفة نوعا ما لتعلق برقة حق لكي تهلك الأول لكي نختار هذا الوقت أكثر. لدينا هنا مخلقة السوق الأستاذ أنصر حياكم الله ومطاع جديد السوق.
2: الله يحييكم وشكرا لمدن أطوال مستمرة وتغطيتكم المستمرة السوق الخميس وترويج قم للمنتجات المحلية. الجديد أنه يمكن ما في مشاريع جديدة، ولكن المعلومة فقط نحب نذكرها أنه السوق الخميس هو مساحة التسويق والترويج لكل المنتجات المحلية، أنتجتها الأسرة المنتجة أو سوقتها الأسرة المنتجة، مثل المنتجات الزراعية، مثل منتجات الثروة الحيوية الحيوانية، مثل المنتجات الريفية. فهو مساحة أو مظلة أو حاضنة لكل هذا المنتجات المحلية من جميع المحافظات.
1: طيب أستاذ إفراء، اليوم رأيت هنا في أشياء تنظيمية جميلة جدا وإرشادة للأسر المنتجة إنه جميع المنتجات تكون عليها لواصل تعريفية بالمنتج. كيف تستمرون بهذا الفكرة؟
2: بالضبط، سوق الخميس مثل ما هو مساحة تسويقية وترويجية للمنتج المحلي، هو مساحة تطوير وتحسين لهذا المنتجات ولهذا المشاريع. سوق الخميس يقبل المشاريع ضمن ضوابط ومعايير معينة تضمن للأسرة التطوير والاستثمار والاستمرار سواء كانت داخل السوق أو خارج السوق. نضمن أن عجلة هذا المشروع تبقى مستمرة في النمو وفي التسويق وفي البناء بشكل متواصل، ولهذا أحد هذه المعايير هي تطوير المنتج من ناحية بطاقة البيع، أنه كل منتج عليه اسم المشروع حفظا لحقوق هذا المشروع، رقم صاحب المشروع عشان الذي بيشتروا هذا المنتج يعرفوا كيف يتواصلوا مع صاحب المشروع وما إلى ذلك.
1: شكرا لكم أستاذ إفراء. أعلم الله. إذن ما زلنا معكم مستمعنا الأعزاء، نبدأ هنا في اللقاءات الميدانية في سوق الخميس، وهذه حركات من أفراد لدينا هنا أفراد جديدة ومنتج جديد في المربع الفرالقة.
3: أيوة السلام عليكم ورحمة الله، حركت هنا في طاقم وإيش اللي أحسن منك؟ حياكم الله، اسمي الكريم هاشم الطامش. فتحنا مشروع قبل 3 أسابيع، وهذا المشروع يحكي عن مربى الفرولة، وهو طبيعي 100% بدون مواد حافظة. وجينا في سوق الخميس ما شاء الله صرنا الحركة في المشروع حقنا من جهة سوق الخميس.
1: العلب هنا من كم جرام هذا؟
3: هذا 300 جرام، سعرها 1300، وهذا الذي بسمية وزنها 150 جرام، وهذا هي نفس الوزن حق 1300، بس العلبة أرخص من هذه العلبة. هذا العلبة تكلفتها غالي شوي.
1: أول يوم لك هنا في السوق؟
3: لا هذا الأسبوع الرابع.
1: سوق في حركة؟
3: أيوة في حركة من جهة سوق الخميس، ونشكرهم جزيلا.
1: رقمك اللي كنا تواصل معك؟
3: 7-8-2-1-0-7-6-7-2. الرقم الثاني 7-8-1-8-7-0-0-7-5.
1: حياكم الله، نتمنى لكم التوفيق. تم فصل ما زلنا معكم في اللقاءات المدنية، هل ما زال هناك مساحة؟
0: نعم، ما زالت هناك مساحة، وما زلنا معك ونحيي كل المشاريع الجديدة والتي تدخل بكل عزيمة وإصرار وكفاح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
1: نعم، هنا لدينا أسرة متواجدة في هذا السوق وتقوم بتبيع بعض المنظفات وحسن بها وغيرها. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تعرفين عن منتجاتك بشكل منتج؟
2: حياكم الله، معكم منتجات 7 إكلين لصناعة منظفات، صناعة المنظفات والمعجمات.
1: منتجات
2: 7 إكلين، تم اختيار اسم 7 إكلين نيابة عن المملكة السبائية، وكلين تدل على المنتج الذي يتم تصنيعه.
1: جدا. طيب ايش المنتجات اللي بتبيعها هنا؟
2: معنا سائل الصحون اللي هو منظف الأواني 7 إكلين، ومعنا مطهر فينولي للأرضيات والجدران، معنا لكلور الملابس البيضاء، نستخدم دائما لتبييض الملابس وللجدران وكمان للسيراميك.
3: كل هذه المنظفات تطلعها في البيت بمدة شهرين؟
2: أيوة في معمل صغير، يعني العائلة كادر متخصص في تصنيع المنظفات من خلال دخول دورات، يعني مش ان احنا دخلنا بشكل عشوائي، لا تخصصنا في في في في دورة في تصنيع المنظفات من خلالها، من خلال يعني من بعد ما دخلنا الدورات قمنا بتصنيع المنظفات، وقبل ما ننشر يعني هذا او نعرض منتجاتنا للسوق تواصلنا مع مقاييس الجودة عشان ينزلوا لفحص المنتجات، اخذوا مننا عينة فحص المرة الاولى، اعطونا بعض النصائح والمعلومات، فحص مننا المرة الثانية، بعدها اعطونا التصريح ننزل المنتجات للسوق.
3: طيب الأهم من هذا وأنتم بتصنعوا هذا الشيء بطريقة تقليدية في البيت، هل بتحافظوا على سلامتكم أدوات السلامة وصحتكم؟
2: أكيد أكيد صحتنا أهم شيء، يعني لما نزل عند مقاس الجودة أعطونا بمعلومات إنه ضروري نكون في فوق السطح في المنزل، عملنا هنجر صغير، عملنا أدوات السلامة كاملة من قفازات، ملابس خارجية، كمامات، كل شيء، يعني حتى الأدوات اللي نصنعها أدوات بلاستيكية، يعني مش أدوات خشبية أو كلها أدوات بلاستيكية تحافظ على نظافة المنتج.
3: أتمنى لكم التوفيق والسلامة بإذن الله. طيب بعد الكلور الخاص في الملابس البيضاء إيش كمان بتصنعه؟
2: منظف الحمامات، جل السيراميك اللي هو شبيه العملاق بس بجودة عالية، يعني منتجات منافسة للسوق الخارجي، يعني مش أي منتج نزلنا وخلاص بأسعار قليلة، صح إن التكلفة قليلة على جودة المنتج، بس احنا عملنا عشان ننافس المنتج الخارجي، عشان انه نكسر الحصار على اليمن من خلال زيادة الانتاج.
3: انا عبر الحقيق وادعو جميع مستمعنا مستمعي الاساتذة التواصل معكم. هل لديكم رقم؟
2: ايوه 72 8 3 0 3 2 5 9 72 8 3 0 3 2 5 9.
3: هل تبقى لديكم منتجات أخرى تتعرضي عنها؟
2: كلها لدينا منتجات أخرى بس لفترة معينة من خلال نقص المواد في من خلال الموردين، يعني وقفنا عن الإنتاج ومن خلال أنه ما لقيناش علب متميزة، يعني بعض العلب ما هيش موجودة، فوقفنا عن التصنيع ومن خلال أنه ركزنا على المنتجات الأكثر مبيعا، من بعدها إن شاء الله عند تطور المشروع بنبدأ بتصنيع المنتجات الأخي المتبكية، لأن إحنا صنعنا 21 منتج، توقفنا عن بعض المنتجات وركزنا على منتجات.
3: حقيقة نولتك نجابة، لا أنا أشوف إنه الأسعار متاحة للجميع يعني، وإيش يسترها؟
2: عالية، بجودة عالية، عشان إنه الناس في المنتج الخارجي، لأن الزبائن أو العملاء لما يجي يقولوا ها كيف أنا أجي أشتري منكم وهو بسعر مرتفع. والجودة يعني مرتفعة جدا، يعني منافسة للسوق الخارجي، يعني المقاييس والجودة، لما فحصوا لنا منظف الأواني قالوا لنا نكتب على الطابع كلمة مركز بتركيزة.
3: أتمنى لكم التوفيق مستمعينا الأعزاء لما استمعنا عبر أثير إذاعة الصوت الواعي والبصيرة، منتجات سبتين جميع المنظفات الخاصة في المنزل اللي من أراد التواصل
0: نعم.
3: معهم 972 8 3 0 3 2 5. آخر سؤال، هل لديكم نقاط بيع في الميدان؟
2: الآن احنا عرضنا في بعض الأكثر نقطة بيع هي سوق الخميس، معنا رقم التواصل يعني إن شاء الله معنا توصيل، كذلك عرضنا منتجاتنا في تطبيق تمكين اللي هو تطبيق الصدقة، يعني لقينا منه فائدة، يعني الناس داعمين لهذا التطبيق بأبوض والحمد لله.
3: طيب رسالة أخيرة،
2: مجان من تطبيق تمكين،
3: توصل مجان ما شاء الله. طيب رسالة أخيرة توجهها لجميع المستمعين مستمعي دعاء تافا،
2: أنا أتمنى منهم أنه يدعموا الأسر المنتجة، عشان دعم الأسر المنتجة بيخلينا أنه إحنا ننتشر في الأسواق كاملا، الأسواق لما ننتشر في الأسواق بنكسر الحصار عن اليمن، وبالناس في المنتج الخارجي وبنقلل من التوريد من الخارج، فالأفضل لهم منتجات يمنية لأنها بتصنع بأمانة وبذمة وضمير.
0: إذن تحية لك، تحية لك محمد، وتحية لمشروع سبأ كلين وليسرى المطاع ولكل الأسر المنتجة في سوق الخميس. شكرا لك يا محمد.
3: حياك الله.
1: حياكم الله واستلم وصل الذين مستمعين الأعزاء مستمعين ذات صوت اللواء البصيرة في أمان الله.
0: إذن نسأل من الله التوفيق لكل الأسر المنتجة ولكل المشاريع المحلية الإبداعية. وفي ختام هذه الحلقة اللي كانت مميزة وكانت رائعة وكانت لمستها إبداعية مع مشروع تعتيقه مشروع الفواكه المجففة، أذكر مستمعين الكرام تقدروا أن أنتوا تزوروا تعتيقه في سوق الخميس. متواجد هذا المشروع مشروع الفواكه المجففة أسبوعيا، أو يمكنكم الطلب عبر تطبيق تمكين تسهيل، كذلك
4: تساهيل
0: سيتم إدخاله أو قريبا. كما يمكنكم التواصل معهم على صفحة فيسبوك وإنستغرام باسم تعتيقة للفواكه المجففة، أو بالرقم 774-170-222. أكرر الرقم لمستمعين الكرام 774-170-222. أستاذ مجد، في آخر الحلقة يعني بعد ما استمعنا إلى الميدان، إيش رأيك في المنتج المحلي وفي سوق الخميس وفي المشاريع المتواجدة هناك؟
4: أولا كسوق سوق الخميس أشكر جزيل الشكر مؤسسة بنيان الداعمة لهذا السوق والجميع العاملين فيه من الأستاذ نبيل، الأستاذ إسراء، بقية الكادر، فعلا بيدعمون أصحاب المشاريع والرواد المحليين. هذا السوق هو نقطة انطلاقة لكل صاحب مشروع أو منتج محلي إلى أن يصبح منتج بينزل منتجاته في كل الأسواق، بيغطي أسواق، يصبح خلاص مشروع تجاري ضخم. هذا هو المكان زي ما نقول المربي المشاريع.
0: نعم.
4: وهذا أول سوق بيربينا ويعني بيكبرنا معه، بيدعمونا في كل حاجة نحتاجها.
0: كل التوفيق حرفين. لكم كل الأسر المنتجة وكل القائمين هناك في سوق الخميس. إذن في ختام هذه الحلقة أذكر مستمعين الكرام برقم التواصل بمشروع تعتيقة 774-170-222. في ختام هذه الحلقة المتميزة من برنامج بأياد يمنية، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ مجد الصلاحي، من شرفتنا في هذه الحلقة، والذي أثبت أن الإرادة اليمنية والاعتماد على الذات هما الطريق الأكثر نحو الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة في برنامج بأياد يمنية. نسأل الله أن يبارك في زرع اليمن وعطائه، وأن يديم على بلدنا العزة والتمكين، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة ومكسب جديد من مكاسب الأياد اليمنية المعطاءة في أمان الله. تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، ومن الإخراج سوسن مجاهد، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا طعام هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: مش وقته خالص.
1: اش في مالك خوفتنا؟
0: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
1: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
0: بث لي انت فيك الخير.
1: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
0: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
2: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
0: أيوة.
2: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
3: سفري؟
4: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
5: سبافون، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا ننجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر عموك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدتم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتجت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاتل لك بالبنادق، ما نقاتل لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاتل.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله، وبأس الشعب اليمني من بأس الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

تزايد التنافس الدولي حول البحر الأحمر وموانئه في التاريخ الحديث والمعاصر، ويعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق الملاحية للتجارة العالمية، وقد ازدهرت على سواحله عدد من الموانئ، منها الموانئ اليمنية كميناء المخا واللحية والحديدة. هناك ارتباط تاريخي وثيق بين اليمن والبن، فعبر اليمن عرف العالم البن كسلعة استراتيجية وصلت أهميتها لتكون أغلى سلعة تجارية في العالم في القرن السابع عشر، وعلى ضوء قيمتها تقاس قيمة النقد بين الدول، مما يجعل اليمن في عز فترة سيطرتها على تجارة البن إحدى أغنى دول العالم في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

وقد احتكر اليمن تجارة البن بين كل من الأوروبيين والأمريكيين وغيرهما في القرن 18 الميلادي 12 الهجري، خاصة بين البريطانيين والأمريكيين، وكان للأمريكيين فيه نصيب الأسد. ففي عام 1223 هجرية الموافق 1808 ميلادية حملت السفن الأمريكية أكثر من 532 ألف رطل، أي ما يعادل 9000 طن من بن المخا، كان معظمه من نصيب أمريكا ولصعوبة المواصلات بين البلاد العربية وأوروبا.

يسجل التاريخ أن البرتغاليين الذين غزوا الساحل الغربي من اليمن في القرن الرابع عشر الميلادي، وأنهم هم أول من تذوق من الأوروبيين قهوة البن اليمني، وذلك عندما رحب بهم شيخ المخا ودعاهم إلى مشروب دافئ أسود ينعش الجسم ويريح البال. فإن البحث عن تاريخ انتشار البن في العالم سيجعلنا نبحث في المراجع التاريخية عن بداية واحدة هي مدينة المخا، التي انطلقت منه السفن إلى العالم حاملة على ظهرها ما عرفها عشاق القهوة في العالم باسم موكا كافي نسبة إلى مدينة المخا. من أهم تلك المراجع ما تحدث عنه الرحالة الهولندي والباحث نيبور في كتابه من كوبنهاجن إلى صنعاء، الذي وصف رحلته إلى اليمن التي وصلها في 29 من ديسمبر عام 1762 ميلادية. وصل نيبور إلى مدينة اللحية التي وصفها بأنها كانت مركزاً تجارياً كبيراً لتجارة البن، ثم واصل رحلته إلى مدينة المخا. وخلال رحلته تلك داخل اليمن وصف نيبور عام 1761 إلى العام 1762 ميلادية انتشار زراعة أشجار البن في اليمن قائلاً: كان البن يحتل المرتبة الأولى على رأس المحاصيل الزراعية في اليمن، وكان يشغل معظم الأراضي الخصبة في المرتفعات الجبلية الممتدة في الوسط من الشمال إلى الجنوب.

قام نيبور برسم أشجار البن والمدرجات الزراعية التي تزرع فيه، وكذلك رسم الخرائط، أول رسم خرائط المخا وتعز وصنعاء. وأثناء وصوله إلى مدينة المخا، كتب نيبور أقدم وثيقة تاريخية فصلت الكثير من معالم مدينة المخا كمركز اقتصادي عالمي لتصدير البن. فقد وصف نيبور المدينة وصفا تاريخيا، وصف أسواق المدينة، وذكر أنه يتم انطلاقة البن منها إلى ميناء المخا على شاطئ البحر الأحمر للتصدير إلى ميناء جدة، ثم إلى مصر أو مباشرة على السفن الأوروبية الهولندية، الإنجليزية، والفرنسية الرأسية في ميناء المخا، أو عبر القوافل البرية إلى مكة ونجد. وقد وضحت الوثائق التاريخية كيف كان ميناء المخا مركزاً عالمياً لتجارة البن، وكيف توافد إليها المستثمرين الأوروبيين لإقامة معامل للبن في المخا. فقد زاد الطلب عليه واشتدت المنافسة من أجل البن بين الشركات البريطانية والفرنسية والهولندية طوال خمسينات القرن السابع عشر، واستمرت المنافسة حتى القرن الثامن عشر، عندما بلغ إنتاج البن ذروته عام 1720 ميلادية، بعد أن أنشأ الهولنديون مصنعا للبن في المخا عام 1708 ميلادية وبدأوا في تصديره، ثم أنشأ الفرنسيون مصنعا آخر في المخا في العام 1709 ميلادية. وفي تلك الحقبة من الزمن شهدت موانئ المخا والحديدة واللحية حركة دائبة لتجار البن القادمين من الهند ومصر والجزيرة العربية للحصول على البن اليمني وبيعه في بلدانهم أو تصديره إلى دول العالم الأخرى.

بسبب مكانة تجارة البن العالمية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، فقد مثل البن أهم الموارد الاقتصادية التي عرفت فيها اليمن أزهى مراحلها الاقتصادية. كل ذلك جعل الدولة القاسمية في ذلك العهد تهتم اهتماما كبيرا بميناء المخا بعد التحرر من الاحتلال العثماني. فقد اطلع الحسن بن القاسم بتسيير وإدارة المدن المطلة على البحر الأحمر، وانصب اهتمامه على مدينة المخا لما لها من أهمية تجارية كبيرة، حيث نظم إدارة السوق وقوانين التجارة وخفض من ضرائب السوق التي قام بفرضها العثمانيين. كما حرص أئمة الدولة القاسمية على تعيين الموثوق بهم في إدارة مدينة المخا والميناء، منهم صالح الحريبي وزيد بن علي جحاف وحسين بن المطهر الجرموزي. كما أصدرت الدولة القاسمية القانون الذي منع تسطير نبتة البن خارج البلاد، وأشار نيبور إلى العقوبات الصارمة على كل من يحاول نقل شجرة البن إلى خارج البلاد.

الحالة الاقتصادية التي شهدتها اليمن في تلك الفترة، وأيضا تقليص الفرصة على الأوروبيين من تهريب شجرة البن خارج البلاد، جعلت الأوروبيين يعملون على تنفيذ مؤامراتهم التي تهدف إلى ضرب الاقتصاد اليمني ونقل زراعة البن إلى الخارج، حيث عملت شركة الهند الشرقية الهولندية سيئة الصيد إلى سرقة أشجار البن من اليمن وإعادة زراعتها في إندونيسيا والهند، ومن ثم تم نقلها إلى البرازيل. وقد أدت تلك المؤامرات التي قامت بها شركة الهند الشرقية إلى تراجع مكانة ميناء المخا، خصوصا بعد أن احتلت بريطانيا مدينة عدن في عام 1839 ميلادية، وتحويل التجارة إلى ميناء عدن، وقيام الاحتلال العثماني الثاني إلى جعل الحديدة مرفأ بحريا وتهميش ميناء المخا. وبحلول العام 1880 ميلادية استوردت فرنسا لوحدها ما يقارب من نصف الصادرات اليمنية إلى أوروبا وأمريكا.

سيطر الاحتلال العثماني على مدينة المخا في القرن التاسع عشر، وقد عمل العثمانيون على تمكين الأمريكيين من الحصول على النصيب الأكبر من صادرات البن اليمني للخارج في بداية القرن العشرين.

أشارت الكاتبة الفرنسية كلودي بايان في كتابها كنت طبيبة في اليمن إلى أن التاجر الفرنسي أنتوني بيس الذي جعل من عدن مقرا لنشاطه التجاري قد قام باحتكار تجارة القهوة من عدن مما جعله يشيد تجارة ضخمة مستفيدا من عدم وجود ميناء متطور في الحديدة أثناء فترة الخمسينيات من القرن العشرين. وبحسب الوثائق الأمريكية عن صادرات اليمن من البن خلال الفترة من العام 1936 إلى العام 1947 إلى أن 30% من صادرات القهوة اليمنية كانت تذهب إلى أمريكا، في حين كان يذهب الباقي إلى دول مثل النرويج وفرنسا وسويسرا.

في خضم الحرب العالمية الأولى، لم يكن الصراع مقتصراً على الجبهات الأوروبية، بل امتدت نيران الإمبراطوريات لتطوق السواحل البعيدة. ميناء الصليف ومعه شريان الحياة التهامية وجد نفسه محاصراً بين مطرقة الحصار البريطاني والوجود العثماني المتهاوي. هذه الحلقة من القصة تكشف عن الاستراتيجية البريطانية لقضم السواحل اليمنية عبر القصف المتكرر والمناوشات البحرية، مع تسليط الضوء على نقطة استراتيجية وروحية مهمة هي رأس عيسى. لكن هذه الهجمات لم تمر دون ثمن، فقد واجهت صلابة عثمانية وبرزت من خلفها مقاومة يمنية شعبية أبت أن تستسلم، لتتحول القذائف المدمرة إلى إعلان حصار شامل أدمى الحياة في تهامه.

تقع منطقة رأس عيسى استراتيجياً على خط عرض 15 و15 شمالاً وخط طول 42 و36 شرقاً في الشمال الغربي لمدينة ومحافظة الحديدة. هذه النقطة التي شكلت ميناءً تجارياً حيوياً خلال الحرب العالمية الأولى تحمل في طياتها بعداً روحياً وتاريخياً عميقاً. تنسب المنطقة إلى الولي الصالح القطب عيسى ابن أحمد ابن عمر الزيلعي العقيلي الهاشمي الذي عاش في القرن السابع الهجري واستوطنت ذريته المنطقة، وقد برز من نسله الشيخ العالم عثمان ابن إبراهيم الزيلعي الذي وصفه الشوكاني في البدر الطالع بأنه إمام الشريعة والطريقة الذي كان يفزع إليه الناس لعلمه وولايته. وقد مر بهذه المنطقة الرحالة الهندي العلامة رفيع الدين ابن فريد الدين المراد أبادي سنة 1201 للهجرة، ووثق في كتابه الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية. وثق المؤرخ اليمني التهامي إسماعيل ابن محمد الوشالي عام 1354 للهجرة الهجوم العسكري البريطاني على قرية رأس عيسى إحدى القرى التابعة للصليف والتي كانت تستخدم كميناء تجاري. ثم في يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر عام 1915 للميلاد هجمت الإنجليز على الجزيرة قرية الشيخ عيسى ابن أحمد العقيلي. لقد أطلقت القوات البريطانية الرمي بالمدافع على القرية، لكن الوشالي يؤكد أنها لم تصب شيئا. كان الهدف المباشر من هذا الهجوم هو قطع الإمداد والتجارة، حيث نجحت القوات البريطانية في الاستيلاء على 7 من السواعي السفن الشراعية.

تعددت الهجمات البريطانية على الصليف وترافقت مع تصدي عثماني، لكن الأبرز كان بروز المقاومة اليمنية، ليس فقط في التصدي بل في المبادرة بالاشتباك ضد القوات البحرية البريطانية.

اشتباك ديسمبر عام 1915، حدث اشتباك صغير أمام الصليف في 9 ديسمبر عام 1915، حيث أطلقت النار على السفينة البريطانية لاما أثناء محاولتها تطويق عدد من الزوارق الشراعية. ردت سفينة النيران ودمرت زورقين شراعيين.

في بداية مارس عام 1916 للميلاد، أبحرت السفينة لاما من كامران للاشتباك مع مدفعين جبليين كانا على التل الواقع إلى الشمال من الصليف. أطلقت لاما 42 قذيفة، ثم وصلت السفينة إنتربرايز وأطلقت 7 قذائف أخرى. تضاربت التقارير حول نتائج القصف، حيث ذكر القائد العسكري لكامران أن النتائج لا يمكن تحديدها، بينما زعم القائد العام لجزر الهند الشرقية ومصر في تقريره إصابة مدفع واحد تركي.

ذكر الوشالي حادثة مهمة لمحاولة بريطانية فاشلة للإنزال واحتلال الصليف تؤكد قوة المقاومة المتزايدة. وفي يوم الأربعاء الموافق 20 من ديسمبر عام 1915 للميلاد، أشرف بابور من بوابير الإنجليز على قرية الصليف وفيه جمع كثير من عسكرهم، وقصد إنزال العسكر الصليف. وعندما بادر العسكر العثماني بالرد بالمدفعية من الصليف، فر المركب هاربا إلى كمران بمن فيه.

هذا الفشل دفع بقائم مقام الزيدية إلى التحرك فوراً، ومعه نحو 100 نفر من القبائل لنصرة الحامية القليلة في الصليف، لكنهم رجعوا سالمين دون الحاجة لخوض معركة.

لقد ضرب الحصار الشامل من قبل الحلفاء بقيادة بريطانيا على السواحل اليمنية، مما أدى إلى انهيار الحياة وعموم المجاعة وانتشار الأمراض وحصول هجرات جماعية. يصف الوشالي هذا الواقع الأليم. وفي هذا العام 1334 للهجرة الموافق من 1915 إلى 1916 للميلاد، انقطع الإمداد للعساكر العثمانية من الطريق البحرية لأسباب الحروب الواقعة بينهم وبين الإنجليز، ففرضوا الحصار على هذا البحر اليمني ومنعوا بوابير الدولة العثمانية من الوصول إلى اليمن. لم يقتصر الأمر على الإمدادات العسكرية، بل قطعوا التلغراف الممدود من القسطنطينية إلى اليمن، وانقطعت بذلك الأخبار الدولية والبضائع التي كانت تصل إلى السواحل اليمنية من الهند والشام ومصر وغيرها.

0: مهدت القوات البريطانية لاحتلال الصليف بهجمات متكررة على القرى المحيطة محاولة كسر الإرادة الشعبية والمقاومة. قصف القرية والخوبة في فبراير عام 1917، وفيه يوم الأربعاء غرة جمادى الأول عام 1335 للهجرة، هجم بابور من بوابير الإنجليز على الخوبة والقرية وأطلق عليهم الرمي بالمدفع، فدمر من القرية 4 بيوت حجر. عام 1335 للهجرة الموافق مارس إبريل عام 1917 للميلاد، هجم بابور للإنجليز أيضا على القرية فأطلق عليها المدافع وكسر سفينتين وأحرق سفينة وهدم من القرية بيوتا. تلا ذلك محاولة إنزال عسكري بريطاني في قرية ابن عباس المقابلة للصليف، لكنها باءت بالفشل وانتهت بإحراق القرية في 17 من رجب عام 1335 للهجرة الموافق 8 مايو عام 1917 للميلاد. كانت هذه الهجمات مجرد تمهيد للعملية الكبرى التي ستأتي لاحقا. شهدت سواحل الصليف ورأس عيسى فصلا قاسيا من الحرب العالمية، حيث لم يكن الخصم هو الجيش العثماني فحسب، بل الإرادة الشعبية الصامدة. أثبتت هذه الهجمات المتكررة وقبلها الحصار المفروض أن بريطانيا كانت مصممة على شل حركة التجارة والتموين في تهامة، حتى لو كان الثمن هو تجويع المدنيين والضغط عليهم حد أكل أوراق الشجر. لكن رغم القصف والتدمير والمجاعة لم تتمكن القوات البحرية البريطانية من تثبيت موطئ قدم دائم. لقد ولدت هذه الأعمال العدوانية بذور الرفض التي ستتجسد لاحقا في المقاومة الشرسة، مؤكدة أن السيطرة على الأرض لا تتم بقوة المدفعية وحدها، بل بصلابة وعزيمة أهلها.
1: تتميز مدينة عدن بمميزات طبيعية، إذ تتمتع بموقع جغرافي مهم مكنها من أن تتبوأ مكانا متفردا على مدى تاريخها الطويل. فهذا الموقع تتشابك عنده وتتلاقى خطوط التجارة العالمية منذ عصور تاريخية موغلة في القدم. كما كان هذا الموقع المهم دافعا كبيرا ومباشرا لتعرضها للغزو والسيطرة من دول كثيرة كانت لها مصالح تجارية في المحيط الهندي، بوصفها تقع عند مدخل مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالبحر العربي والمحيط الهندي. اكتسبت عدن شهرتها التاريخية من أهمية موقع مينائها التجاري الذي يعد أحد أهم المنافذ البحرية لليمن منذ أزمنة موغلة في القدم من خلال خليج السويس غرباً.

خلال ميناء عدن، قام اليمنيون القدماء بدور التاجر والوسيط التجاري بين إقليم البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا والعكس. وبذلك صارت عدن بمثابة القلب النابض لتنشيط حركة التجارة العالمية قديما، وتردد ذكرها في الكتب المقدسة مثل التوراة والمصادر التاريخية الكلاسيكية عند الرومان واليونان القدماء. وأدركت مملكة أوسان مبكرا أهمية ميناء عدن، واستطاعت أن تحتكر حركة التجارة البحرية، فامتد نشاطها التجاري حتى وصل إلى سواحل أفريقيا. وغدت تشكل بتوسعها خطرا ليس فقط على جارتيها مملكة حضرموت ومملكة قتبان، وإنما على دولة سبأ أيضا، فتحالفت جميعها على إيقاف طموح الأوسانيين. فقام المكرب السبائي كرب إيلوتر وابن ذمار علي باجتياح الأراضي الأوسانية، وأمعن في هدم الأسوار وإحراق المدن وسلب الممتلكات في القرن السابع قبل الميلاد، كما جاء في النقش الموسوم بREES 3945. ولم يدم التحالف بين سبأ وقتبان، ودبت الصراعات، وتمكنت قتبان من حسمها لصالحها، ولقب ملوكها أنفسهم بملوك قتبان، وكل أولاد عم أوسان، وكحد، ودهسم، وتبنو. ومن هذا اللقب يتضح أن كل أراضي أوسان التي إليها وصل الامتداد الحضاري الأوساني طيلة تلك الفترة. هذه الخلفية التاريخية لمدينة عدن العريقة تسطر لنا الوقائع اليومية قرب استعادة هذه المدينة لمكانتها التاريخية كمحور للتجارة الدولية وميناء حديث يربط الشمال والجنوب والشرق والغرب.

كانت هناك محاولات حثيثة من قبل الاستعمار البريطاني من أجل السيطرة على عدن والمنطقة ابتداء من عام 1600 مرورا بعام 1614، حين حاولت شركة الهند الشرقية الهولندية إرسال عدد من السفن التجارية والعسكرية بهدف الحصول على معلومات تجارية وتأسيس علاقات في المنطقة. ثم المحاولات المتكررة للاستعمار الفرنسي الذي بدأ يتطلع إلى المنطقة، خاصة بعد نجاح حملته في السيطرة على مصر. فقامت القوات الفرنسية بإرسال العديد من بوارجها إلى المحيط الهندي بهدف السيطرة على المنطقة، ما دفع القوات البريطانية التي كانت متواجدة قبل مجيء بوارج فرنسا، حيث أحكمت بريطانيا سيطرتها على جزيرة ميون عام 1799 للميلاد، واستطاعت مواجهة الأسطول الفرنسي. وبهذا بدأت بريطانيا تعطي اهتماما كبيرا بالمنطقة، ليشتد الصراع الدولي على عدن والهند. ارتبط اسم عدن باسم قائد الجيش البريطاني المحتل المعروف بالكابتن هينز. احتلال عدن عام 1839، والكابتن هينز من مواليد عام 1802 ميلادية لعائلة من سوسكس، التحق بالبحرية في مومباي بالهند، وعين فيها رئيسا للجنة الدائمة للمسح والرسم الهندسي، لتقوده طموحاته إلى أن يقترح على قيادة احتلال عدن، ونجح في إقناعهم بذلك. فكتب حاكم مومباي إلى حكومته في لندن رسالة يقنعه فيها بأهمية احتلال عدن، قائلا: إن عدن بالنسبة لنا لا تقدر بثمن، فهي تصلح مخزنا للفحم طوال فصول العام، ويمكن أن تكون ملتقا عاما للسفن المستخدمة في طريق البحر الأحمر، وقاعدة عسكرية قوية بما يمكننا أن نحمي وأن نستفيد من تجارة الخليج العربي والبحر الأحمر والساحل المصري المحاذي الغني بمنتوجاته. وعدن كجبل طارق متى أصبحت في أيدينا ستكون صعبة المنال من البر والبحر.

وخلال فترة احتلالها لمدينة عدن عملت بريطانيا على الاستفادة من موقعها التجاري الاستراتيجي المتميز، إلا أن اليمنيين لم يتنازلوا عن كرامتهم الوطنية، فواجه البريطانيون مقاومة متتالية خلال سيطرتهم على المدينة، انتهت بخروج آخر جندي بريطاني في 3 نوفمبر عام 1967 للميلاد، واستقلال بريطانيا ومناطق الجنوب اليمني من الاحتلال. ومع إعلان الدولة اليمنية المستقلة في اليمن عام 1918، كان العالم الغربي يتخوف من تطور تجارة البن في اليمن لما سيكون لها من دعم اقتصادي كبير، فقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على وضع العراقيل على الإمام يحيى حميد الدين لتطوير ميناء الحديدة بشكل عصري. وقد كان من أهم الأهداف التي سعى إليها الإمام أحمد من إنشاء ميناء الحديدة عام 1960 ميلادية هو إعادة الصدارة لليمن في تصدير البن.

وخضي ميناء الحديدة منذ القرن التاسع عشر باهتمام القوى المحلية والدولية، ونظرا للمقومات الجغرافية والاقتصادية للبحر الأحمر في موانئه وجزره ومضائقه، ظل محط أنظار ومطامع القوى الاستعمارية عبر التاريخ.

وشهد ميناء الحديدة نصيبا من تلك الأهمية ومن تنافس القوى في المنطقة، خاصة بعد أن حل ميناء الحديدة بدلا عن ميناء المخا في تصدير البن. تقع مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر على بعد 228 كيلومتر جنوب غرب العاصمة صنعاء، ووصفها الحجري بأنها أكبر فرضة على ساحل البحر الأحمر في اليمن. وكان للموقع الجغرافي وانفتاح الميناء على البحر الأحمر أثره في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، والذي جعله مدخلا لأجناس كثيرة من الأفارقة والهنود وغيرهم إلى جانب سكانه الأصليين.

ترددت روايات حول تسمية الحديدة بهذا الاسم، والأقرب للصحة أن اسم الحديدة هي تسمية لمرسى قوارب الصيد الذي كان يسمى بالحادث، وذلك لحداثته، ثم حرف الاسم بعد ذلك إلى الحديدة. واتسعت مدينة الحديدة في عصر دولة بني رسول أواخر القرن الثامن الهجري، ثم بدأت تتطور وتتحول إلى مدينة كبيرة منذ القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، بعد أن أصبح ميناؤها مرفأ للسفن. ضمت مدينة الحديدة أجناسا من المسلمين الشوافع والزيود، وكذلك الغرباء من العرب كالسوري والمصري والسوداني والصومالي وآسيويين كالهنود والجاويين والإيرانيين. وكما تعددت أجناسهم تعددت مذاهبهم، وأهم الجنسيات الأجنبية التي ذابت في المجتمع الحديدي إلى يومنا هذا هم الهنود البنيان، والذين ذكرهم الفرنسي روشيه دو هيريكام عندما وصل إلى الحديدة في عام 1841 ميلادية الموافق 1257 هجرية، بأنهم كانوا يحتكرون استيراد التوابل والحرير والقطن من الهند وكل واردات الحبشة. كانت الحديدة أهم الموانئ اليمنية بعد ميناء المخا في تصدير البن وصناعة السفن الشراعية. وفي بداية القرن التاسع عشر وصف أحد الضباط في جيش محمد علي باشا الذين وصلوا إلى الحديدة أن للحديدة تجارة عظيمة أكبر من المخا واللحية. وفي عام 1277 هجرية 1860 ميلادية قام العثمانيون بتطوير الميناء لخدمة الأسطول العثماني بدلا من ميناء المخا، وأصبحت الحديدة الميناء الرئيسي لهم في اليمن، وأقامت الدولة العثمانية عددا من المشاريع لميناء الحديدة، منها بناء رصيف صغير للسفن الشراعية على الساحل المجاور لحارة باب مشرف في عام 1881 ميلادية الموافق 1292 للهجرة. ومع مطلع القرن العشرين قامت ببناء حواجز ورصيف في ميناء الحديدة، كلف به مهندس فرنسي، ومحاولتها ربط الكثيب بالحديدة بالسكة الحديدية. لكن رغم تلك الجهود والنفقات لم يبنى مرفأ أو يكتمل مشروع السكة الحديدية، حيث توقف العمل في المشروع نتيجة للحرب العثمانية الإيطالية في عام 1911 للميلاد. ثم جاءت الحرب العالمية الأولى والتي استمرت من عام 1914 إلى عام 1918 للميلاد، مبرراً لبريطانيا للاستيلاء على الحديدة، حيث تعرضت لقصف من مدافع الأسطول البريطانية والذي أدى إلى تدمير منازلها وبث الرعب بين سكانها. لا شك أن ميناء الحديدة قد تأثر تأثراً كبيراً جراء الحرب العالمية الأولى، إذ توقفت البواخر من الرسوب في الميناء وانخفض نشاط الشركات الأجنبية في اليمن كالشركات الفرنسية، واستمر احتلال بريطانيا لميناء الحديدة 3 سنوات ولم تخرج منه إلا في عام 1921، إذ لم ينعم المحتل بالاستقرار في المدينة إثر هجمات قبائل تهامة رغم إحاطة الإنجليز للمدينة بالأسلاك الشائكة. ومثلت قبيلتي القحرة والعبسية كابوسا للمحتل منذ احتلالهم للمدينة، ولجأت بريطانيا إلى المراوغة بتسليم الحديدة للإدريسي في 19 من جماد الأول عام 1339 هجرية الموافق
في 29 من يناير عام 1921 للميلاد، متخذة بذلك وسيلة للضغط على الإمام لوضع حد لمشاكلهما الحدودية لميناء الحديدة، إلى حالة من التردي في المجالين السياسي والتجاري في ظل الحكم الإدريسي. وصف الريحاني وضع المدينة عندما زارها في عام 1922 ميلادية 1341 للهجرة أن الحديدة التي كانت من أجمل البلدان العربية على البحر وأكبرها تجارة هي اليوم مجردة عن الاثنين، وتهيأت الأحداث لدخول جيش الإمام يحيى إلى الحديدة مستغلا أزمة الإمارة الإدريسية. وفي الثالث من رمضان عام 1343 هجرية، 27 من مارس عام 1925 للميلاد، استعادت القوات اليمنية باجل ثم مدينة الحديدة دون قتال،

0: نظرا لحركة التجارة النشطة التي شهدها الميناء بعد عقد المملكة اليمنية العديد من المعاهدات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول الأجنبية والعربية، فقد جذبت المدينة التجار للسكن فيها مع عائلاتهم، ومع إقامة الوكالة التجارية تعددت الأجناس وازدهر النشاط التجاري في الحديدة. استفاد الإمام يحيى من النظام العثماني في الجانب الإداري والتنظيمي، وخاصة في المجال الحسابي والجمركي، واستطاع خلال 10 سنوات تكوين نظام وظيفي وصفه البردوني بأنه كان حداثة بالقياس إلى العهود المنصرمة. مثلت الصادرات والواردات من وإلى المملكة اليمنية قوام التجارة الخارجية للبلاد، وشهد ميناء الحديدة انتعاشا في فترة الثلاثينيات، حيث ارتفعت نسبة صادرات وواردات ميناء الحديدة على السواء، خاصة بعد توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بدول العالم وفي مقدمتهم إيطاليا والاتحاد السوفيتي. كما كان يتم التصدير إلى عدد من الموانئ وفي مقدمتها ميناء عدن ومصوع والسويس وبورت سودان وموانئ أخرى عربية كجدة ودبي. إلى جانب البن والجلود كان لليمن صادرات أخرى إلى الموانئ القريبة، خاصة موانئ البحر الأحمر والخليج العربي كالعقيق بسائر أنواعه والتبغ والسمسم الجلجلان والسمن والعسل. أيام الرخاء كانت تصدر الحبوب، واحتل البن الصافي المرتبة الأولى من حيث القيمة والجودة لأنواع البن اليمني المصدر للخارج، وبكميات أقل لأنواع البن الأقل جودة. ومن التجار اليمنيين الذين كان لهم دور بارز فيما يخص تطوير ميناء الحديدة لإنعاش التجارة فيه والاقتصاد في المملكة اليمنية، التاجر علي يحيى الهمداني، وذلك بعمل رصيف يساعد السفن على الوصول إلى الدكة على أن يقدم الأموال اللازمة على الحكومة لعمل الإنشاءات المطلوبة للميناء. وعلى الرغم أن المشروع لم يكتمل، إلا أن ميناء الحديدة فيما بعد أصبح يعرف بميناء الهمداني، وورد ذكر تسمية ميناء الحديدة بميناء الهمداني في صحيفة سبأ في عام 1958 للميلاد الموافق 1378 هجرية، تقديرا من الحكومة اليمنية لجهود هذا الرجل. تلقت حكومة اليمن طلبات عديدة بشأن إنشاء ميناء حديث لليمن، وحظي الاتحاد السوفيتي بثقة المملكة المتوكلية اليمنية، ففي عام 1956 للميلاد ومن خلال زيارة ولي العهد البدر للاتحاد السوفيتي،
1: سعادة الرئيس، أيها القديم برستيجاتل، أيها السادة الكرام، غزائم غسبادا، أشكركم أجمل شكر وغذري وغاس على هذا على هذه الحفاوة زيت التوطري ريوم زيت السريتشو المعطرة عن روح الصداقة زيت السريتشو كتوري فورا شايد دوخ بروش من يزونا ربنا.
0: تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي في 11 يوليو عام 1956.

ترأست الاتفاقية على تقديم المساعدة التقنية في بناء ميناء حديث لليمن، وبدأ العمل في إنشاء الميناء في عام 1958 للميلاد، وكان عدد الخبراء الروس الذين عملوا في إنشاء الميناء 500 خبير في مقابل 2500 عامل يمني. وعلى الرغم من افتقار العمال اليمنيين إلى المهارات المختلفة، إلا أنهم كانوا سريعي التعلم، يعملون ويتعلمون.

في عام 1961 للميلاد تم الانتهاء من إنشاء ميناء حديث لليمن، وأصبح يطلق عليه الميناء الأحمدي. ووصلت الباخرة الروسية لاتفيا إلى الميناء وعليها الوفد الروسي، وأفرغت حمولة من السكر قادمة من أوديسا. تم تسليم الميناء في 12 من إبريل عام 1961 للميلاد، وكان لمحاولة اغتيال الإمام أحمد في 26 من مارس دور في تأخير تسليم الميناء ومراسم الاحتفال، لذا كان الافتتاح الرسمي للميناء في شهر يونيو عام 1962 ميلادية قبل ثورة 26 من سبتمبر بحوالي 3 أشهر.

أصبح ميناء الحديدة يمتلك 4 أرصفة، 3 للشحن والتفريغ ورصيف خاص لناقلات البترول، وأعدت وثيقة توضح نظام الميناء الأحمدي بمساعدة الخبراء الروس بتوقيع عقد بين ممثلي وزارة الأشغال اليمنية والمهندس السوفيتي. وتكون النظام من 128 مادة ضمت أعمال وأنظمة ورسوم الميناء.

0: وبناء على تقديرات الخبراء السوفي قدرت الطاقة السنوية للميناء ب300,000 طن.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة.
4: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك، إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى، هل يجوز تبدحنا يا النصر أو كهذا؟ هذا اللي نطلبه الآن، خلاص كفالنا انتهت عندنا، خلاص.

الإسلام إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل استمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هيا جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع السعودي يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإب، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز عادوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7 فول.
4: ايوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7 فون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: كل ما في الأكوان من آياتك.
10: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
11: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
10: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
11: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
10: حقائق في دقائق.
12: حقائق في دقائق.
10: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
11: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
10: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
11: المؤمن دائما يشعر بالفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
10: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
13: مظهر للمراد
2: حياتك.
10: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: سيدي والله ان غضبك بالامس انه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي اننا الاوفياء.
1: ان فداءك روحي ومالي واولادي وما نملك كفرنا الظلم من اليهود والنصارى. هل يبدو تعبدون يا النصر او هذا؟
2: اننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبه.
1: هم اللي يبدو علينا حتروحنا وضربحنا دمر أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. بعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.
3: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نستغفرك.
1: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
2: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
3: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
4: ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطل الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
5: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
6: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. يا سيدي اطلق لي جام السابعة نقطع.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، إنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.

0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الطأطأة والسجود. أقول فيها: احذر أن تطأطئ رأسك للمستكبرين من أهل الجحود، فهم لن يكتفوا منك بذلك، بل سيطالبونك بالركوع والسجود، لأنهم لا يرونك إلا عبدا، ولا يرون أنفسهم إلا المعبود. في هذه الكلمة أشير إلى التنازل للشر، وكيف ينجر بصاحبه إلى الكفر، إلى محال كبرى أكثر وأعمق من الذي كان فيه، لأن الانحدار في الشر ككرة الثلج، تبدأ صغيرة وبقدر انحدارها أو بقدر تحريكها تكبر، لأنها تجتمع وتتراكم عليها لتف ثلج جديدة ثم تكبر. هكذا الإنسان إذا بدأ يتنازل لنفسه ولأهوائه وللآخرين، فسيضطره ذلك التنازل إلى محال أخرى أكبر وأعظم. ولذلك التنازل للمستكبرين الطغاة المجرمين، مثل ما نرى في بعض الدول كنماذج واقعية، فيتصورون أنهم إذا تعاملوا معهم بتحية وباحترام وبلطف وبلين أن أولئك المستكبرين سيستحون من أنفسهم ويتعاملون معهم معاملة الند للند ومعاملة الصديق للصديق والرفيق للرفيق، ولكنهم يكتشفون بعد ذلك أن هؤلاء عندما تعاملوا معهم بتلك الطريقة أولئك ازدادوا كبرا وازدادوا عتوا وازدادوا غلظة وازدادوا شراسة، لأنهم توهموا أن احترام أولئك المستضعفين لهم إنما هو احترام ناتج عن الضعف وناتج عن الخوف وليس ناتجا عن خلق فيه. ولذلك ذكر بعضهم، قال بعضهم عندما طلب منه أن يعرف التواضع قال: هو التكبر على المتكبرين. عندما يأتيك شخص متكبر ويرى نفسه شيئا ثم تلين له ثم تنحني له ثم تتعامل معه بما يقتضيه التواضع، فهو يتوهم أن ذلك منك شيء ضروري، وأنه هو الذي أن كبره وأن عظمته وأن علياءه هي التي جعلتك كذلك. فلذلك طأطأة الرأس للمستكبرين تدخل في هذا الباب ونراه في الواقع. ولذلك السياسي المحنك، السياسي الرشيد صاحب الحكمة، هو الذي يتعامل مع غيره من السياسيين، مع الدول العظمى التي تسمي نفسها عظمى أو الدول الكبرى، معاملة الند للند، يقول لها: نعم نحن أقل قوة منك وأقل ثراء منك واقتصادنا ضعيف وشعبنا كثير، ولكننا مع ذلك لا نطأطئ رؤوسنا، هيهات منا الذلة، تجوع الحرة ولا تأكل بتديها، لا نتنازل عن مبادئنا، لا نتنازل عن كرامتنا وأخلاقنا. وطبعا عندما يكون الشعب وتكون الدولة بهذه الطريقة، هذه تحترم، لأن المستكبرين يحترمون من يحترمون أنفسهم، يحترمون الذين يستعلون عليهم ويتكبرون على الذين يتواضعون له. وكمثال على ذلك، كيف تتعامل أمريكا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكيف تتعامل مع السعودية؟ هل سمعنا رئيسا أمريكيا يقول لإيران: إننا نحميكم، أو ادفعوا لنا جزية عن البترول، أو ادفعوا لنا مالا؟ أم أنهم يتعاملون معهم بكل احترام؟ نعم هم يبغضونهم ويتهمونهم بالإرهاب ويحاصرونهم، ومع ذلك لا يتجرؤون على شيء، حتى أنهم عندما يتكلمون عن إيران يشعرون بضربات قلوبهم وبهزات نفوسهم، لأنهم يشعرون أنهم لم يستطيعوا كيف يتعاملوا معه. ولذلك القوة تواجه بالقوة، الحديد يفل الحديد، وليس باللين وليس باللطف. وهكذا عندما نقارن اليمن، يمن الإيمان والحكمة، أمن يمن القيادة الرشيدة، يمن المسيرة القرآنية والمشروع الإيماني، مع اليمن السابق الذي كان رئيس الحكومة والدولة فيه لا يساوي شيئا أمام موظف بسيط في الإدارة الأمريكية أو في الإدارة السعودية، يعني كان السفير يلقي الأوامر على أي وزير وأي رئيس،
نرى الفرق الشديد عندما تمسك الإيمان أو عاد اليمن إلى إيمانه وإلى حكمته وإلى بصيرته، عادت إليه قوته وصار مرهوب الجانب، صار محترما من الجميع حتى من أعدائه. فلذلك لم يطالب لا بالركوع ولا بالسجود، وصارت مطالب الأعداء بسيطة جدا مقارنة بالمطالب السابقة. ولذلك الذي يحافظ على كرامته سينال حقوقه، سينال حظوظه، سينال ما يشاء، وهذا بالعزة. ما دام الله تعالى هو الرزاق فلماذا نذل أنفسنا؟ ما دام ما كتب لنا سيصل إلى أفواهنا فلماذا نذل أنفسنا؟ المؤمن هو الذي يقول هذا الكلام، هو الذي يقول لماذا أذل نفسي، أذل نفسي لمعبودي، لربي سبحانه وتعالى. أما البشر فلا، البشر أذل للمؤمنين الصادقين باعتبارهم مؤمنين وليس للكفرة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولذلك التعامل مع أولئك يجر إلى هذا، والخلق يجر إلى الأخلاق السيئة، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذلك الذي يطأطئ رأسه يبقى يطأطئها وينزل إلى أن يجد نفسه وقد ركع لأولئك الذين يسيمونه الخسف، ثم فجأة يجد نفسه ساجدا لهم، كما نرى في بعض الدول العربية عندما ينحنون راكعين أمام ملكهم، فإن قصر أحدهم ولم يتنازل ولم ينزل جيدا يعاقب على ذلك أو يفصل عن منصبه إن كان له منصب، يعني ثم يعتبرون هذا تواضعا أو يعتبرونه أدبا. هذا ليس أدب، الأدب المؤمنون لهم أخلاقهم ولهم أدبهم، المؤمن يعني ليس بهذه الصفة التي يصورونها. نعم يحترم الآخرين ولكن ليس بالذلة وليس بتلك الصورة التي يصورونها. فلذلك طأطأ للأعداء هو تمكير لهم وإهانة للنفس، وهو إذلال للحق، لأن المؤمن يمثل الحق، فإذا طأطأ رأسه للباطل فهنا يهين الحق، والحق ينبغي أن يكون دائما هو الأعلى. المؤمن يطأطئ رأسه وينحني احتراما لإخوانه المؤمنين، يقبل أيديهم، يقبل رؤوسهم، ولكن بالنسبة لأعداء الله يتعامل معهم بما تقتضيه القوة وما يقتضيه التعالي، لأنهم متعالون متكبرون، وليس جزاء المتكبرين المتعالين إلا ما هو من جنسهم. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة أفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبري وخفاياه. إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
7: السلام الله عليكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. حشد العدو السعودي كل مرتزقته وآلياته وملء المعسكرات واستحدث آليات وعتاد عسكري وجهز ماكينيته الإعلامية لأيش؟ لتحرير صنعاء. اسمعوا.
8: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026، بشرنا وين قد احنا.
9: المعركة بين قوسين او ادنى، ان شاء الله بتسمعوا اخبار تسر الخاطر.
8: ان شاء الله هو
9: خلال الاسبوع هذا او الاسبوع القادم بتبدا المعركة التحرير باذن الله.
8: باذن الله وطويل.
7: وتغطينا بهم قبل ما يتعشوا بنا في مارب والعبر وميناء المها وباقي المواقع، لها الحمد والفضل والمنة. بس ايش وضع الذي بيقولوا ان ميناء المخا مدني وفيه مدنيين؟ يا رحمته لحالهم، يا رحمته قلبوا وضع الضحيه بعد ما كانوا وحوش. سهل نوضح لكم لعل وعسى. اسمعوا.
10: ارتال عسكريه في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن، لا تعرف طبيعة مهام هذه القوات بعد، لكنها بالتأكيد مدعومة إماراتيا، فهي تحتشد داخل ميناء تستخدمه الإمارات بشكل حصري لنقل الإمدادات العسكرية واللوجستية للقوات التي تدعمها في الساحل الغربي. ومنذ تحوله ثكنة عسكرية تحت إدارة وإشراف ضباط إماراتيين عام 2017، يشهد الميناء استحداثات جديدة من مبان وعنابر تستخدم في الغالب لتخزين السلاح والمعدات.
7: أيامة وضحات وكل المعسكرات هذه تم ضربها فيها ضباط سعوديين وعتاد سعودي، وإنكارهم ما يغيرش الحقيقة، ما تغيرش الحقيقة أبدا. المهم يا جماعة الخير، السعودية ما أدريت كيف تفعل، قامت تنشئ تحالف مع دولتين تركيا وباكستان يحمين أمنها، وهن أهم شيء يحلبنها. جرائم السعودية بحق اليمن لا يمكن نسيانها، وثأرنا ما قد أخذناه منهم. واللي يتباكوا على السعودية ومرتزقتها نذكركم أنهم ارتكبوا جرائم يشيب لها شعر الرأس، وكل مجزرة تكفي نحرق السعودية حريق، ما بالكم بمئات المجازر وتبعاتها من جوع وحصار وألم ومعاناة. وآخر شيء يجي واحد راسه مربع يقول لك أيش، يقول السعودية تدعم اليمن وتساعدها. طبعا كثير من الناشطين تفاعلوا وبيوعوا المغرر بهم من الانجرار وراء الكذبة السعودية والمال السعودي، وتخيلوا من المرتزقة أنفسهم بينصحوا غيرهم.
2: انزل تحت قياده عبد الله وزع، ترى انا نرى نفسي كبير، ما رضيت اقاتل مع بدر الدين الحوثي اللي ضحى 23 واحد قدده من عائلته. بدر الدين الحوثي واحد مقاتل، تشتيني انزل مع واحد مره ثابت الدور في اسطنبول بالسروال الجنس في المولات حق ميدان تقسيم وانا انزل اقاتل عليك يا ابن السلطح؟ لا والله ما انزل.
11: اجماعه ارخص مرتزقه المرتزقه الجنوبيين، هذه معروفه، انا كجنوبي أقولها لكم إن أرخص مرتزقة في العالم هو المرتزقة الجنوبي، وأكبر دليل إن أحمر قائد القبة جالس يودف بالشباب بالضالع عشان يفتحوا جبهة يرضي ربه السعودي، نعم، عشان يخفض الضغط عليهم.
7: للأسف ولهذا قبل فوات الأوان يا أبناء اليمن الواحد ارجعوا لرشدكم وفلتوا معسكرات العدو السعودي، إحنا في معركة استعادة الحقوق، لا تكونوا وقود للسعودي وكبش فدالهم. أخيرا وببساطة يا جماعة الخير، التأييد الإلهي والضربات المسددة الذي اشفت غليل المكلومين والموجوعين وراءها الله سبحانه وتعالى، وكل الانتصارات التي بنعيشها هي بفضل الله وحده لا شريك له، وما سلاحنا إلا سبب ولسنا شيء إلا بالله وسلامتكم.
6: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
12: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
13: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
14: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
15: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
13: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر، الله سبحانه وتعالى هو هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: وزلزلوا الأرض إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا. لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا. جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا. جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى. لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى. إن خادعوا فالله خادعهم، أو يمكرون فمكره أمضى. فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا. لم يرجعوا إلا لمهلكهم، ونعود نحن لنصرنا الوضى. لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب، لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى. فانظر أبا جبريل منشرحا، فالجيش بالشكل الذي ترضى. غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا. راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا. لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا. راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا، بقلق وندد أظهر البغضة. هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا، فجميعنا في حزبه أعضى. فجميعنا في حزبه أعضى.
1: ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.

صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في بداية هذه الكلمة أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا العظيم الرحيم الكريم، ولي المؤمنين ونصير المستضعفين، بالحمد والشكر على ما من به من انتصارات عظيمة لشعبنا العزيز في التصدي للعدوان الظالم السعودي الذي هو بإشراف أمريكي في إطار التصعيد في هذه المرحلة. وما تحقق من انتصارات هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه لشعبنا العزيز في إطار قضيته العادلة وموقفه الحق ومظلوميته الواضحة. كما أتوجه بالتهاني والتبريك لشعبنا العزيز على هذه الانتصارات العظيمة والمهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويرفع درجاتهم، وأن يشفي الجرحى، وأن يوفق ويسدد ويكتب أجر الإخوة المجاهدين القوات المسلحة التي قامت بهذا الدور مسنودة بالتعبئة العامة في إطار الموقف الحق والقضية العادلة. شعبنا العزيز هو يتصدى لعدوان قائم عليه مع حصار جائر. هذا العدوان والحصار استمر على مدى 12 عاما، نحن في العام 12. ينفذ هذا العدوان العدو السعودي المعتدي الظالم الغاشم بإشراف أمريكي ودفع صهيوني وبدون حق وبدون مبرر. مررنا بخفض التصعيد في إطار السنوات الماضية منذ العام 2022، ولكن خلال كل هذه المدة الزمنية من مرحلة خفض التصعيد لم يتجه النظام السعودي اتجاها جادا وصادقا نحو السلام، ولم يعد النظر في سياساته العدوانية ضد شعبنا العزيز، بل جعل من مرحلة خفض التصعيد فرصة يشدد فيها من إجراءاته التعسفية في الحصار هو ومن يقف خلفه، ويبني فيها التشكيلات العسكرية التكفيرية التي يهدف من خلالها إلى إبادة شعبنا، وكذلك عمل على خلخلة الوضع الداخلي، وسعى للوصول بالوضع في بلدنا إلى الانهيار على كل المستويات. المشكلة هي في هذا التوجه العدواني للسعودي الذي يصر عليه تجاه شعبنا العزيز، فهو لا يقبل بأن تكون العلاقة ما بينه وبين شعبنا قائمة على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقواسم المشتركة في العالم الإسلامي والمصالح المشتركة لأبناء منطقتنا بشكل عام، وإنما يصر أن تكون هذه العلاقة قائمة على التبعية والاستعباد والإذلال والمصادرة للحرية والاستقلال والكرامة والتحكم الكامل بشؤون هذا الشعب، والسعي لأن يكون هذا الشعب في حالة من الذلة والهوان والقهر
الضعف والعجز والشتات، لأنه يتصور أن قوته واستقراره وتحقيقه لطموحاته في أن يكون وضع شعبنا بهذا الشكل، شعبا ضعيفا مستسلما مستعبدا مقهورا، تصادر حريته، يصادر استقلاله، وأن يكون شعبا مشتتا متفرقا إلى آخره. وهذه مشكلة كبيرة، يعني هي وراء أن يكون الوضع على ما هو عليه من توتر يصل تأثيره وصداه على مستوى واسع ويؤثر على الوضع والاستقرار، سواء بالنسبة لشعبنا أو بالنسبة لشعب الجزيرة العربية، الوضع على المستوى العام. نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015 ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدئ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. لذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم ليس له حق في عدوانه على هذا الشعب، هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع للمشروع بكل الاعتبارات الشرعية القرآنية الإسلامية الأخلاقية الإنسانية القانونية. ماذا يريد الآخرون منا حينما يحصل مثل هذا العدوان، بدءا بالعام 2015، هجمة إجرامية عدوانية ظالمة على شعبنا لاحتلال وطنه ولتدمير مقدراته ولقتل أبناء هذا الشعب ولارتكاب الجرائم واستعباد هذا الشعب بدون وجه حق، ثم ما تلا ذلك هو استمرار على تلك البداية الظالمة والغشومة. لذلك شعبنا العزيز هو في الموقف الضروري الذي لا بد منه، انطلاقا من حقوقه المشروعة وانطلاقا من هويته الإيمانية، لأنه شعب يتمسك بحريته لأنها من دينه، يتمسك بعزته لأنها من إيمانه، يتمسك بكرامته لأنها من إنسانيته، ولا يمكن أن يفرط في ذلك وأن يقبل بالاحتلال والخضوع والإذلال والقهر والاستعباد ومصادرة كل هذه الحقوق أبدا. شعبنا العزيز حينما اتجه للدفاع عن نفسه وعرضه وأرضه وشرفه وكرامته وحريته واستقلاله، انطلق من انتمائه الإيماني وبمبادئه الإيمانية وقيمه وأخلاقه، هو يمن الإيمان والحكمة والقيم والشرف والأخلاق ومكارم الأخلاق. ولذلك كان الأداء القتالي في التصدي للعدوان على مدى 12 عاما كان الأداء القتالي مضبوطا دائما ومنضبطا بضوابط الأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية وبشكل واضح، وكان التركيز بالنسبة للقصف إلى العمق السعودي دائما على القواعد العسكرية والجوية وبشكل أساسي، وكذلك الثروة النفطية باعتبارها مصدر التمويل
الذي يعتمد عليه العدو السعودي في عدوانه على بلدنا. الضرع، الحلوب الذي تذهب منه تريليونات الدولارات إلى أمريكا بريطانيا والدول الغربية في مقابل الحصول على السلاح لقتل أبناء شعبنا المسلم وتدمير بلدنا الذي هو يمن الإيمان والحكمة. وتشهد كل المرحلة الماضية على هذا الأداء المنضبط بضوابط الأخلاق والقيم، حينما يكون هناك أبسط مقارنة بين ما نتج عن عمليات قواتنا المسلحة على مدى 12 عاما، على مدى 12 عاما في دفاعها عن هذا البلد وتصديها للعدوان، وما نتج عن العدوان السعودي على بلدنا. ما الذي فعله المعتدي السعودي الظالم في بلدنا، وما الذي نتج عن عمليات القوات المسلحة في السعودية؟ المسألة واضحة بأبسط مقارنة. من هو المنضبط بالضوابط الأخلاقية والشرعية والدينية والإنسانية وغير ذلك؟ فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق، لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم، حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات، استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان، استهدف المساجد، بيوت الله، لم يرعى حرمتها أبدا ولم يقدر لها اعتبارها الشرعي وقدسيتها الإسلامية. أكثر من 2000 مسجد، من 2000 مسجد دمرها المعتدي السعودي في بلدنا، يعني عددا كبيرا جدا، من بينها مساجد أثرية في عمق بلدنا، ليست لا في جبهات ولا هناك التباس في الاستهداف لها. استهدف كل شيء، استهدف حتى مركز إيواء المكفوفين في صنعاء واستهدفهم بذلك، استهدف المقابر، المعالم الأثرية، كل شيء. على مستوى كذلك الاغتصاب، جرائم الاغتصاب، كم ظهرت من جرائم اغتصاب في مناطق قام باحتلالها ضد أطفال وضد نساء، وجرائم التعذيب وجرائم التعامل الوحشي الإجرامي مع الأسرى وغير ذلك، جرائم كثيرة جدا. كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم، ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة اعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة، نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل، الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم
تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث. لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا. على مستوى الحصار لشعبنا العزيز واستهدافه في معيشته، حصار خانق على مدى 12 عاما، ولا تزال مشكلة الحصار هي من أبرز المشاكل ما بيننا وبين العدو المعتدي السعودي، لأنه يصر على إغلاق المطارات، على وضع القيود الجائرة الباطلة على التجارة الواردة، البضائع المستوردة. وهناك اعترافات بهذه الحقيقة من الأمم المتحدة، من مبعوثيها الدوليين، من مندوبيها، من جهات دولية يعترفون بأن العدو المعتدي السعودي وظف الإجراءات التعسفية التي تستهدف شعبنا العزيز في معيشته ضمن عدوانه على بلدنا، فيما استهدف به سواء الوارد التجاري الذي يعتمد عليه شعبنا إلى حد كبير في الحصول على أكثر المواد الغذائية والمتطلبات الإنسانية، لأن شعبنا يعاني من سياسات في المراحل الماضية وصلته إلى درجة الاعتماد على الاستيراد الخارجي لمعظم متطلبات حياته، ثم تضرر بفعل هذه القيود والإجراءات التعسفية، وأصبح يعاني على مدى 12 عاما في أن يصل إليه الغذاء، في أن يصل إليه الدواء. وهناك الآن معاناة كبيرة جدا في الحصول على الأدوية، حتى لمرضى السرطان، لمرضى الأمراض المزمنة، وهناك إحصائيات معلنة عن هذا الأمر. الحصار كذلك ظلم، الحرمان من الثروة السيادية النفطية والغازية، وحرمان الموظفين في المؤسسات العامة من الحصول على المرتبات التي كان مصدرها الأساس هو عائدات النفط والغاز، وكذلك الخدمات العامة، وشعبنا يتضرر بذلك تضررا كبيرا جدا ويعاني معاناة رهيبة من ذلك. فالعدو السعودي يصر على الاستمرار في الحصار والاستمرار في مضايقته لشعبنا، ثم اتجه إلى التصعيد، ومع ذلك كان جزءا أساسيا من عدوانه على شعبنا العزيز هو العدوان بالدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة والبشعة التي يهدف منها إلى تشويه شعبنا العزيز. وهذا من أهم أهدافه التي يسعى لها، التشويه للشعب اليمني، يعمل على ذلك بكل ما يستطيع ويسخر في ذلك إمكاناته الإعلامية والدعائية، ولتبرير جرائمه ضد هذا الشعب من خلال تلك الدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة، يحاول أن يبرر ما يفعله ضد هذا الشعب، ما يرتكبه من جرائم بحق هذا الشعب، وأيضا يهدف من خلال ذلك إلى تحريض الآخرين بحسب العناوين التي يطلقها في افتراءاته، فهو يسعى إلى أن يجلب معه الآخرين ليشاركوه في إجرامه ضد هذا الشعب وعدوانه على هذا الشعب. واستمر على ذلك منذ اليوم الأول في عدوانه على شعبنا العزيز. كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة، ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة،
من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق يحترم انتماءه للإسلام لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان، الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ولكن كما قلنا في هذه المرة يحاول السعودي ليعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد ما من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو آخر. الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بقداد 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. وفعلا السعودي يحاربنا بطائراته التي حصل عليها من أمريكا، بالقنابل التي يشتريها من أمريكا، يدير هذه العمليات خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. لكن هذا لم يكفي السعودي، لم يكفي النظام السعودي، ويريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل بهذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. هناك دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفه. على كل، السعودي هو يحرص بهذا الافتراء والبهتان على أن يحرض معه الآخرين، ويحاول من خلال ذلك أن يبرر أيضا جرائمه وأن يشوه موقف شعبنا العزيز الذي يمتلك الموقف الحق والقضية العادلة ويقف في موقف الدفاع المشروع الضروري الذي لا بد منه. يعتبر هذا البهتان جريمة كبيرة ضد شعبنا العزيز. الجرائم منها ما هو كلام، عندما يكون بهتانا عظيما وإثما مبينا، يعتبر هذا البهتان من أفظع الجرائم ومن أبشع ما يعتدي به على شعبنا اليمني المسلم العزيز ويستهدفه في شرفه الإسلامي. شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، له شرفه الإنساني وشرفه الإسلامي، من أشرف الشعوب على وجه الأرض في التحلي بالقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق، في الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية. ولو تتم المقارنة من جهة منصفة في العالم لوجدته فعلا من أشرف الشعوب على وجه الأرض في هذا كله. فالعدو السعودي يعتدي على هذا الشرف الإسلامي والإنساني والقيمي والأخلاقي بالبهتان العظيم والافتراء الرهيب، ويحاول في نفس الوقت الدفع بالآخرين معه لتوريطهم في عدوانه على هذا الشعب وظلمه لهذا الشعب. هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة، حينما يحاول
النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. هذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز للتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ، فكيف يسيئون إليه هذه الإساءة ويحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز. هذا إساءة إلى مكة المكرمة، والمفروض بكل المسلمين أن يزجر السعودي عن هذا البهتان، عن هذا التوظيف الدنيء والخسيس الذي لا يحترم فيه قدسية مكة المكرمة عند الشعب اليمني قبل غيره من الشعوب عند كل الشعوب الإسلامية. فهو يوظف هذا الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، يحاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها. نحن كشعب يمني نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك بحياتنا بأرواحنا بنفوسنا بأموالنا بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية. البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي. دنيء ومنحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو لا يتورع من أن يطلق مثل هذه الكذبة الكبرى التي
فعلا هي تستحق التوصيف بأنها كذبة العصر، أكذوبة كبيرة وقبيحة وشنيعة، لا يتورع عن الافتراءات والأكاذيب التي هي باطلة مكشوفة واضحة. النظام السعودي في تهتكه وفساده وفجوره وما هو عليه من سوء شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. هو شر مكانا، وما يصف به الآخرين هو الذي يليق به ما هو أسوأ منه وأقبح منه كحقائق، حقائق واضحة وثابتة. ولهذا هو بهذا المستوى من الدناءة والانحطاط والجرأة على الافتراء والأكاذيب والبهتان العظيم. يعني ليس جهة يسارع الناس إلى تصديقها لما تتمتع به من مواصفات أخلاقية وقيمية وعدالة. النظام السعودي معروف عند كل أمتنا بل في كل العالم بفجوره بفساده بفسقه، نظام فاسق فاجر ظالم مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. جرائمه على الشعب اليمني جرائم رهيبة جدا، يثبت عليه بها التوصيف بأنه نظام مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. فساده في نشر الفساد في الأرض والخلاعة والتهتك وجلب العاهرات والفاجرات إلى المملكة في حفلات الترفيه، وما يفعله وسائله الإعلامية التي هي مخصصة لنشر الفساد في الأرض والتهتك والانحلال الأخلاقي وغير ذلك، سعيه لإثارة الفتن في العالم الإسلامي، استهدافه للشعوب، ولاؤه للصهيونية، آفاته الكثيرة هي بالشكل الذي يعرفه كيف هو لكل العالم ولشعوب أمتنا، ولا ينبغي أن ينخدع به أحد. ولذلك من غير المستغرب منه أن يطلق الأكاذيب الافتراءات الدجل، هذا هو ما يتناسب معه، هو في خبثه منبع لأن يطلق مثل تلك الافتراءات والبهتان. ومع ذلك حينما يأتي البعض يتلقفون منه ذلك البهتان العظيم، تلك الافتراءات الرهيبة، تلك الأكاذيب القبيحة الشنيعة الفظيعة، ويطلقون الإدانات بناء على تلقفها منه وتقبلها منه دون أي تحقق أو تأكد أو تبين أو تثبت، فهم يشاركونه في الوزر ويشتركون معه أيضا في الإفلاس الأخلاقي والمخالفة لشرع الله ولدين الله ولتعاليم الله وللقرآن الكريم، ويشهدون على أنفسهم حينما شهدوا شهادة الزور بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم للانتماء الإسلامي للشريعة الإسلامية هو التثبت والتبين والتحقق، فلو كان ذلك صحيحا فالموقف هو أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم. ولكنهم أبعد عن كل ذلك، روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية.
ابتعدوا عن نهج الإسلام، عن القرآن الكريم، عن تعاليم الله، عن مبادئ الإسلام، ثم في إطار هذا الابتعاد يأتون للتباكي من أجل بهتان عظيم وافتراء كبير كاذب، وهكذا بكل تسرع بدون أي تثبت ولا تبين. لأنها حسابات ثانية والدوافع ثانية، ولذلك هم شركاء أيضا في العار والخزي. لهم العار، لهم الخزي، وكشفوا عن أنفسهم فيما هم عليه من الدناءة، وهم شر مكانا. هم من يليق بهم أن يفعلوا الأفاعيل المخالفة للإسلام، ومنها تبني الافتراءات العظيمة والبهتان العظيم الذي هو بهتان ظالم لشعب مسلم ولأمة مسلمة. ولذلك ما فعلوه هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه ضد هذا الشعب. فتلقفهم لهذا البهتان، وكان واجبهم وهو واجب كل مسلم أن يرفض هذا الاتهام، هذا الباطل، في الحد الأدنى أن يتبينوا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنظام السعودي فاسق بكل ما تعنيه الكلمة، بأسوأ مستويات الفسق والفجور. مروا في القرآن الكريم في كل ما يوصف بأنه فسق من الأفعال والأعمال ومن التصرفات والسياسات والمواقف، ستجدونه حقيقة واقعة في سلوك النظام السعودي، وثابتة ومعروفة. نظام فاسق أتاكم بنبأ كاذب، ببهتان عظيم، الحد الأدنى أن تتبينوا حتى لا تتورطوا في أن تكونوا كذابين مع الكذاب، مفترين مع المفتري، دجالين مع من يدجل ويكذب ويفتري، بهاتين مع من يبهت بغير حق، تشاركوه في العار، في الوزر، في الإثم، في الذنب، في الخزي، في المخالفة للقرآن الكريم، في الإساءة حتى إلى قدسية مكة المكرمة التي أنفسنا لها الفداء، أرواحنا لها الفداء، ونملكه لها الفداء. نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية، والأكثر استعدادا لحمايتها قبل غيرنا. كان من واجبهم أن يتعاملوا مع البهتان السعودي وفق القرآن الكريم: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أن يسبحوا الله، أن يقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم، بهتان وافتراء على الشعب اليمن، يمن الإيمان والحكمة، الشعب الذي يقول عنه رسول الله الإيمان يمان، وتصفونه بأنه تهديد لمكة المكرمة. أين أنتم مما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن هذا الشعب؟ هذا واجب المنتمين إلى أمتنا الإسلامية في الحد الأدنى أن يعتبروا تلك الأكاذيب والافتراءات التي أطلقها النظام السعودي في الحد الأدنى ادعاء من خصم على خصمه، أن يتبينوا، أن يتثبتوا، أن يتحققوا. ولكن كما قلنا، الذين تلقفوها وأطلقوا الإدانات بناء عليها والتوصيفات والتباكي، هم يشهدون على أنفسهم أنهم ينطلقون من مواقف مبنية على حسابات والدوافع لا هي أخلاقية ولا مبدئية ولا إنسانية ولا قرآنية ولا شيء. ولهذا يتحمل الذين أساءوا من أنظمة وغيرهم إلى شعبنا العزيز بتلقف ذلك البهتان السعودي، يتحملون مع السعودي جنبا إلى جنب كامل المسؤولية تجاه ذلك، ووزر ذلك البهتان العظيم عند الله في ميزان الحساب والمساءلة، لأن هذا جرم عظيم من أكبر الجرائم في الإسلام. وعندما يتحمل مثل هذا المحتوى من البهتان فهو بهذا المستوى من الجرم عند الله. الله يقول في القرآن الكريم:
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا حالهم، هم حملوا هذا الوزر، الوزر الشنيع الكبير الفظيع، أيا كانوا رؤساء ملوك أمراء أنظمة شخصيات باسم أنها علمائية جهات حزبية، أيا كانوا لهم الخزي لهم اللعنة لهم العار، حملوا أنفسهم هذا الوزر الشنيع الفظيع حتى في المساءلة عند الله سبحانه وتعالى والجزاء الإلهي يتحملون أيضا تبعات البهتان في سقوط القيمة الأخلاقية، لأنهم سماعون للكذب وشهدوا شهادة الزور، ولهذا تسقط قيمتهم الأخلاقية واعتبارهم الأخلاقي. يعني أي شخص بصفة رئيس أو ملك أو سلطة أو جهة تلقف هذا البهتان وتبناه فهو في ميزان الإسلام، ميزان الحق، ميزان القرآن، ميزان العدل الإلهي، فقد قيمته الأخلاقية. يعني نعتبره بميزان الحق وبالاعتبار الحق أنه كذاب، أنه مفتري، أنه ساقط العدالة، أنه بهات يبهت بغير حق، أنه سيء، أنه لا يتصف بصفة العدالة مطلقا. حتى البعض قد يسمي نفسه حزب العدالة وهو قد سقط بكل السقوط، كل السقوط في هذا الاعتبار. كذلك يتحملون التبعات الشرعية والقانونية، هناك تبعات شرعية وتبعات قانونية في إطلاقهم لمثل هذا البهتان تجاه شعبنا، ولهذا يحتفظ شعبنا العزيز وقواته المسلحة بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الإساءة والظلم الذي وجهوه ضده. يعني هذا ظلم لشعبنا، إساءة وتجنن كبير على شعبنا، وعدوان بغير حق، ولشعبنا الحق الذي يحتفظ به تجاه ذلك. شعبنا اليمني المسلم العزيز، يمن الإيمان والحكمة، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، هو في انتمائه الإيماني والتزامه الإيماني وموقفه الإيماني أرقى وأسمى وأزكى وأشرف من

معتقداته، تصريحاته، خططه واضحة في موقفه من مكة المكرمة، من المدينة المنورة، من المسجد الأقصى، من القدس، من كل المقدسات الإسلامية، وهو صريح في ذلك. انظروا إلى معتقدات الصهيونية واليهود ما هي تجاه كل ذلك، انظروا إلى خططهم، الخطة الصهيونية، المخطط الصهيوني يقوم أساسا على اقتطاع مكة والمدينة ومصادرة كل فلسطين وأجزاء واسعة من البلاد العربية. عدو صريح وواضح يستيء بكل أشكال الإساءة، ومخططه قائم أصلا على السيطرة على كل هذه البقاع. تعالوا إلى هذا الميدان الحقيقي الذي يكشف المصداقية في الموقف والتوجه الحقيقي. نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك كتحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان من يواجه الصهيونية بشكل جاد وأكثر فاعلية وبكل جدية ويقدم التضحيات. أردتم في ميدان التنافس أو في ميدان التحالف والتعاون، تعالوا إلى ميدان العمل. أنتم كيانات تمتلك الإمكانات الهائلة أكثر منا بكثير على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي ومن جوانب كثيرة، أنظمة وحكومات من التي أطلقت بيانات وتلقفت البهتان والافتراء على شعبنا العزيز. ماذا تفعل للشعب الفلسطيني؟ ماذا تفعل للمسجد الأقصى؟ ما هي سياساتها ومواقفها العملية الجادة ضد الخطر الصهيوني اليهودي الذي يهدد بشكل جاد وفعلي كل المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة؟ هل مشروعكم هو العداء لإسرائيل؟ على العكس من ذلك، ماذا تفعلون في مناهجكم الدراسية، في علاقاتكم، سياساتكم، توجهاتكم، كلها لتصنع قابلية للعدو الإسرائيلي في أوساط الأمة؟ الموقف السياسي لكم هل هو معادل للعدو الإسرائيلي؟ على العكس من ذلك، قدم العروض والإغراءات. العلاقات الاقتصادية، لم يصل بكم الحال حتى مع كل الذي قد فعله العدو الإسرائيلي في غزة وضد الشعب الفلسطيني وفي القدس وما يفعله في الضفة الغربية، وهو مستمر على ذلك، وهو مستمر بأبشع الانتهاكات والجرائم بشكل يومي، أن تصلوا إلى مستوى القطيعة الحقيقية مع العدو الصهيوني في العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية وغير ذلك. معظمكم يصنف المجاهدين الفلسطينيين بأنهم إرهابيين لمواجهتهم العدو الإسرائيلي وليس لأنهم فعلوا به شيئا، كما هو حال النظام السعودي. ومعظمكم تتخذون السياسات والإجراءات التي تكبل الأمة عن أي موقف جاد وصادق في مواجهة العدو الإسرائيلي. هذا هو الميدان الذي يثبت المصداقية في الموقف. من الذي قدم التضحيات والشهداء من القادة، من أبناء الشعب، من قواته المسلحة، سوى محور الجهاد والمقاومة لنصرة القضية الفلسطينية؟ أما أنتم ماذا قدمتم؟ قدمتم التريليونات من الدولارات التي توفر منها السلاح للعدو الصهيوني، وقدمتم له النفط، كانت طائراته تتحرك بالوقود الذي تزودونه به لقتل الشعب الفلسطيني. لماذا لا تتحركون في إطار موقف إسلامي جامع لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني؟ أنا أدعوكم إلى ذلك، تعالوا لنتحرك معا لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني في هذه الأيام، في هذه المرحلة، أشد المعاناة، أشد المظلومية. العدو الصهيوني ماض بشكل مستمر في مساعي لتصفية القضية الفلسطينية، الانتهاك اليومي لحرمة المسجد الأقصى، الأعمال العدائية المستمرة في القدس
التي تهدف إلى تهويد المدينة، الأعمال المستمرة في الضفة الغربية التي تهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني، جرائم القتل، الاغتصاب، التدمير، الانتهاك للحرمات مستمرة في الضفة الغربية كل يوم لا تتوقف. القتل اليومي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التعذيب بالحصار والتجويع والاضطهاد وكل أشكال المعاناة التي يصنعها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة. تعالوا جميعا لنتحرك ضد هذا العدو وضد هذا الخطر الحقيقي الذي هو عدو للإسلام والمسلمين وخطر على المسلمين، ويظلم شعوبا مسلمة يضطهدها في مقدمتها الشعب الفلسطيني المظلوم. تعالوا لنتحرك في هذا الموقف في إطار موقف جامع. لستم بحاجة إلى مشكلة معنا، نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا. هذه قضيتنا مع السعودي، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية، منصف للغاية. لماذا يصر على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة الحصار، على الاستمرار في الاحتلال، على الانتهاك لحرمة شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله؟ لماذا يصر على ذلك ويثير بذلك الفتن في الأمة وفي أوساط الأمة؟ لماذا تحاولون دائما حرف بوصلة العداء إلى داخل الأمة؟ الخطر الحقيقي على المقدسات والواضح والصريح هو العدو اليهودي الصهيوني، وهو صريح في ذلك في أدبياته، في معتقداته، في مواقفه، في مخططه، في كل شيء. ومع ذلك تحاولون أن تحرفوا دائما بوصلة العداء إلى من؟ إلى الأكثر إخلاصا والأعظم صدقا وتفانيا في الدفاع عن هذه الأمة، عن مقدساتها، ومن ضمنهم الشعب اليمني الذي أثبت فعليا انتماءه الأصيل ومواقفه الصادقة، قدم فيها التضحيات بكل أشكال التضحيات. فما الذي قدمتم أنتم؟ لا شيء، قدمتم للإسرائيلي وللأمريكي الكثير والكثير. واجب الأمة أن تسعى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والمآسي اليومية التي على مرأى منكم وأنتم تشاهدونها وتتجاهلون ذلك. هذا هو الاتجاه الصحيح. أما التفاعل الفتنوي حينما تكون المسألة مسألة فتنة وحرف لبوصلة العداء إلى داخل الأمة، تسارعون وتبادرون لإطلاق المواقف السيئة، مع أن الجميع يعرف أن الدور السعودي التخريبي في داخل الأمة هو من أكبر ما أثر على الأمة في موقفها تجاه القضية الفلسطينية حتى تجاهنا في اليمن. أولويتنا واضحة، قضايانا، عدونا، ولكن السعودي هو يصر على أن يبتدئنا بالعدوان، وابتدأنا واستمر في ذلك، واستمر في الحصار، واستمر في التآمر، واستمر في حشد تحشيدات هائلة بكل ما أرفق معها من إمكانات عسكرية بهدف الإبادة لهذا الشعب والاستهداف له والإصرار على الحصار. المشكلة هي من جهته هو، أما نحن فعدونا واضح، أولوياتنا واضحة، مواقفنا واضحة، ولكن السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا، كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية، وشارك مع الأمريكيين في عدوانهم على البلد بذلك، وهكذا كل أشكال الإسهام العدواني. الخطر من شعبنا العزيز ليس على المقدسات الإسلامية، موقفنا واضح تجاه كل العناوين التي يرفعها السعودي، هو يحمل ويحرك عناوين
متعددة لإثارة الآخرين علينا. حرك عنوان الخطر على الملاحة في البحر، وهدفه التأليب للآخرين علينا، حتى أنه لم يكتفي من العدو الإسرائيلي ومن الأمريكي بما يقدمونه له ويشاركونه به مما أعلنوه هم من خبراء، من سلاح، من إدارة عملياتية، من غير ذلك. يطلب منهم المباشرة أن يشاركوا بشكل مباشر وبشكل كامل في العدوان على بلدنا، أن يدخلوا بكل ثقلهم في العدوان على بلدنا. ويطلب من الأطراف الإقليمية كذلك، استنجد بالكل يشاركوه في عدوانه. حمل العناوين الطائفية ويحرك العناوين الطائفية والتكفيرية للتأليب والتحريض ضد شعبنا العزيز. وهكذا كل العناوين التي يرى أن فيها فرصة لإثارة الآخرين والتحريض والتشويه يرفعها ضدنا، وهي كلها أكاذيب. مواقفنا واضحة وقضيتنا واضحة. السعودي مشكلته أنه يواصل العدوان على بلدنا، صعد بمئات الغارات الجوية بطائراته التي اشتراها من أمريكا، طائرات الإف 15 و16 وغيرها، ومن غير أمريكا، تقلع من قواعده الجوية بإدارته بإشراف أمريكي، يقصف بصواريخ كروز الأمريكية إلى بلدنا أيضا ضمن العدوان على بلدنا من داخل المملكة، يعتمد على خبراء أمريكيين وإسرائيليين وبريطانيين في عدوانه، ومع ذلك يحاول التلبيس حتى في واضح الأمور. يعني من الواضح أنه من ينفذ هذا العدوان ويعتدي، وهذه غاراته، طائراته، قنابله التي اشتراها من الأمريكيين وغيرهم، مع ذلك يصور المسألة وكأنها غارات ينفذها مرتزقته، أما هو فهو هناك لم يفعل شيئا، مع أن المسألة واضحة كوضوح الشمس. تقلع تلك الطائرات التي هي ملكه واشتراها بطيارين منه أو ممن يعملون معه، ومن قواعده الجوية ومطاراته وبالقنابل التي اشتراها وبإدارته، ويفعل كل شيء. لكن هو بهذا المستوى من الدناءة، من التغابي أيضا، لأن هذا تصرف غبي ما تعني الكلمة. الحل الصحيح هو أن يوقف عدوانه على بلدنا وأن ينهي حصاره لشعبنا. هذا مطلب حق يا أيها الناس في كل العالم، هذا ما نريده، هذه قضيتنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا ويعتدي علينا، وفي نفس الوقت أن ينهي حصاره لشعبنا، لأنه حصار ظالم وغاشم، وأن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته الوطنية. حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وعرضه وأرضه واستقلاله وحريته. وهذا لا يعني أننا نتجاهل القضايا الأخرى، نحن ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية، متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة. يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم، يا من الإيمان والحكمة، هذا الزيغ وميل عن الحق عندما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات. كذلك القضية الفلسطينية، نحن حينما نتحرك في إطار التصدي للحصار الخانق على شعبنا الذي أوصل شعبنا إلى عذابات ومعاناة رهيبة جدا، معاناة رهيبة للغاية، وحينما نتحرك لصد العدوان، هذا لا يعني أننا نتجاهل القضية الفلسطينية أو قضايا أمتنا أو من هو عدونا. نحن في مواقفنا الثابتة المبدئية تجاه أعداء الإسلام وفي التمسك بقضايا أمتنا الإسلامية، ما نفعله في الدفاع عن شعبنا وبلدنا أنفسنا وعرضنا وأرضنا وكرامتنا هو للضرورة القصوى. ما نفعله للتصدي للحصار الذي يمنع حتى خروج المرضى للعلاج من هذا البلد هو للضرورة القصوى. السعودي
معتد باغ ظالم مجرم يصر على عدوانه على شعبنا، يصر على الحصار لشعبنا، يصر على الظلم لشعبنا. لا يمكن لأي شعب حر في العالم أن يقبل على نفسه بذلك، فكيف يقبل شعبنا على نفسه بذلك؟ المسؤول المتحمل المسؤولية الكاملة في إثارة الفتن في أوساط الأمة، في الضغط بقضايا ومشاكل وإثارة الصراعات هنا وهناك، والسعودي الخادم للصهيونية، وبذلك هو يخدم الصهيونية، يفرض على الأمة، على الشعوب، على الشعب اليمني أن ينشغل إلى حد ما بمواجهة عدوانه في سبيل أن يشغل هذه الأمة عن القضية الفلسطينية، مع أنه لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل لم نكن أبداً لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها مهما كان. نحن نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان في توصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، وأيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه بأنه قارون العصر المفتري الكذاب. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البهتان، لنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان. في ختام هذه الكلمة أتوجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وأرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة الغداء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فإذا نفخ في الصور نفخة

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبو

تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

ملكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

ذاك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

وداحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم. فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفله.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
2: آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: تحسونهم. الحس هو القتل الذريع، وقيل سمي القتل حسا لأنه يبطل الحس. وردت هذه الكلمة في الآية رقم 152 من سورة آل عمران، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد جعل جبل أحد خلف ظهره واستقبل المدينة، وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا، سواء كانت النصرة للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون من ورائهم. فلما رأى الرماة انهزام المشركين طمعوا في المغنم ونزلوا من الجبل، فلم يبق من الرماة إلا أقل من 10، فأجهز عليهم المشركون وقتلوا 70 رجلا من المسلمين. ولم تكن معركة أحد هزيمة بكل تفاصيلها، بل حملت مشاهد للنصر، ومن تلك المشاهد ما كان من قتل أصحاب راية جيش المشركين، وهم 11 رجلا من صناديد قريش وفرسانها. قتلهم الإمام علي عليه السلام بيديه الشريفتين، ورسول الله يشاهد ويشجع، وجبريل ينادي: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار.
5: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله: واعلم أن مالك الحياة ومالك أن مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة وأنه يخضع لتدبير الله، للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى. النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله: فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك، اجعل الالتجاء إليه أساسا تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك، وتسير على أساس هديه وتعليماته، وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترغبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائقا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، هو الذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك، والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك، ومنذ وجودك في هذه الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا، والرازق لك وسواك، والذي سواك على هذه الكيفية كإنسان، أعطاك هذه الصورة وخلقك في أحسن تقويم. أعرف لله هذه المنة والنعمة وأدرك حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى بك أن ترجع إليه وتلجأ إليه، لأنه هو ربك المالك لك الخالق لك المنعم عليك والذي مصيرك إليه. وليكن له تعبدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالرهبة والرغبة المطلقة، ترهبه فوق كل شيء، ترغب إليه فوق كل شيء، تثق به، تلتجئ إليه، تسير وفق هديه، تخضع لتعليماته، تطيعه، تأتمر بأمره، وإليه رغبتك، ارغب إليه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ومنه شفقتك، حاذر الوقوع في أسباب سخطه وعذابه وغضبه، لأن المسألة خطيرة عليك. لا تتجه إلى الآخرين على حساب ما ينبغي أن تكون عليه تجاه الله، فتنصرف عن نهج الله من أجلهم، عن هدي الله، رهبة منهم ورغبة إليهم. هذه الحقائق إذا تيقنها الإنسان واستوعبها كما ينبغي ستترك أثرها في حياته، فيتحرك على هذا الأساس، تجه برغبته ورهبته إلى الله، بثقته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا انطلق مجتمعنا المسلم على أساسها فهي كفيلة بأن تحرره تماما من هيمنة الطغاة والمستكبرين والجبابرة الظالمين والمفسدين في الأرض، ثم يتجه على أساس تعليمات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى بما لها من آثار إيجابية عظيمة تصلح بها حياة الناس وتستقيم بها شؤونهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، إيش عندك عيد؟
5: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وأيش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون. سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 ثمرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ثمرات.
7: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
8: أيها الأعزاء، إن القرآن الكريم هو مأدبة الله الفكرية والروحية، وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، فمن جعله إمامه أفضى به إلى مرضات الله، ومن تدبر آياته انفتحت له مغاليق النفس ومعالم الوجود. فلنجعل آياته حكما على أفعالنا ومنطلقا لبناء شخصيتنا المتزنة التي تجمع بين عمارة الأرض وسلامة الروح. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام مقررا حقيقة كبرى في التوحيد والعدل: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إننا هنا أمام إعلان صريح لمبدأ المسؤولية الفردية المطلقة، وهو أصل أصيل في بناء الضمير الإنساني. فالله سبحانه يقرر أن كل إنسان هو رهين كسبه، وأن العدل الإلهي يقتضي ألا يحاسب أحد بجريرة غيره. إنها دعوة للتحرر من الاتكالية على الآخرين وتحطيم لأوهام النجاة دون عمل، لتؤكد الآية أن الفلاح معلق بمدى استقامة الفرد ونزاهته الشخصية. والسبب الحقيقي وراء كثير من الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية يكمن في تغييب هذا الاستشعار بالمسؤولية. فحين يظن الإنسان أنه قد ينجو بفضل مكانة غيره، أو يعتقد أن ذنبه مغفور لمجرد انتماء أو نسب، فإنه يفتح على نفسه أبواب التجرؤ على الجرائم والمعاصي والقبائح. ومن هنا نوقن أن كل انحراف فكري يبدأ من خلل في فهم العدل الرباني، وأن الإيمان بالآخرة ومحكمتها العادلة هو الرادع الحقيقي الذي يحجز الإنسان عن الظلم. إن القرآن يعلمنا أن التغيير الحقيقي يبدأ من محاسبة الذات أولا، وأن الارتقاء الروحي لا يتحقق إلا حين يوقن المرء أن كل لفظ وفعل مرصود في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن هنا نفهم أنه كلما اقترب الإنسان من ربه بوعي وفهم للصفات عدله، انعكس ذلك في سلوكه رصانة وعفة وتواضعا. فالغفلة عن ذكر الله وعن المسؤولية الشخصية هي الدافع الأصيل لكل قبح وخرافة. أما استحضار الوقوف بين يدي العزيز الحكيم فهو عامل قدرة وقوة يحفز الإنسان على محاربة الجهل في نفسه وفي مجتمعه، ويجعله يسعى ليكون فردا صالحا مصلحا لا يضره اختلاف الناس من حوله، مدام متمسكا بجادة الحق والعدل، مستبصرا بأن المرجع والمنتهى إلى الله وحده.
7: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
8: أيها الأحبة، يظل الهدي النبوي هو المشكاة التي تبدد ظلمات الحيرة، وكلام النبي صلى الله عليه وآله هو المنهج الذي يستنقذ النفوس من حيرة التردد وضعف الهمة ليرتقي بها إلى مدارج اليقين والثبات. وفي هذه الثمرة سنقف مع شيء من فيض هديه الكريم الذي يبني فينا الوعي والتوكل الصادق. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يرسخ فينا مبدأ الرقابة الذاتية والوعي بالحقوق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الكلام النبوي العظيم يحول الإيمان من مجرد معتقد قلبي إلى نظام مسؤولية شاملة، حيث يجعل من كل فرد في المجتمع مهما كان موقعه حارسا للقيم ومسؤولا عن الأمانة التي وكلت إليه. إن النبي صلى الله عليه وآله يريد بناء مجتمع لا يتنصل فيه أحد من واجبه، بأن يدرك أن صلاحه الشخصي مرتبط بصلاح الدائرة التي يرعاها، سواء كانت أسرة أو عملا أو أمة بأكملها. فيرسخ نبينا صلى الله عليه وآله بهذا الكلام اليقين بأن المسؤولية هي أمانة سيسأل عنها العبد بين يدي الله، وهذا يشحن روح المؤمن بالجدية والإتقان في كل عمل يباشره، ليجعل رضا الله تعالى هو المعيار الحقيقي لنجاحه وفلاحه. إن استشعار مسؤولية الرعاية يمنع الإنسان من الجور، ويحميه من الغفلة واللامبالاة التي هي منبع الفساد والضياع. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله يوضح أن هذا الشعور هو الذي يثمر الروح والفرج في الدنيا والآخرة، لأن القائم بواجبه يعيش بقلب مطمئن واثق بأن جزيل الثواب من الله ينتظر كل من أدى أمانته بصدق وإخلاص، بعيدا عن رياء الناس وسخطهم. إذن مستمعين الكرام، علينا أن نقوي إيماننا بهذا المفهوم الشامل للرعاية، ونوقن أن كل عمل نقوم به هو ثغرة من ثغرات الإسلام التي لا ينبغي أن يؤتى من قبلنا، ونعلم أن التمسك بهذا الهدي هو أفضل طريق لبناء مجتمع متماسك يسود فيه العدل وتحفظ فيه الحقوق ويأمن فيه الضعيف بفضل استشعار القوي لمسؤوليته أمام الخالق. فلنجعل سعينا منصبا على إبرار ذمتنا أمام الله في كل ما استرعانا عليه، ولنحذر من التقصير الذي يورث الحسرة والندامة. فالمؤمن الحقيقي هو من يسعى لإعمار آخرته بإتقان مهام دنياه، مستبصرا بأن الله يجزل الثواب لمن جعل التقوى بوصلته في كل شأن.
7: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
8: في ثمرتنا التاريخية مستمعين الأحبة، سنتزود من عبر التاريخ ما يبصرنا في واقعنا. فالتاريخ ليس مجرد قصص تحكى لتمضية الوقت، بل هو مختبر إنساني كبير يكشف لنا عن سنن النهوض والسقوط، ويضع أيدينا على الحقائق التي لا تجامل القوي لقوته ولا المبطل لغناه وكثرة أتباعه. نتأمل اليوم في قصة بناء سور الصين العظيم، تلك الأعجوبة التي استمر بناؤها لقرون. إن المتتبع لتاريخ هذا السور يدرك أنه بني لحماية حضارة عظيمة وتأمين حدود كبيرة، لكن العبرة التاريخية لم تكن في صلابة الحجارة، بل في الإنسان المستقر خلف السور. يذكر المؤرخون أن السور اخترق 3 مرات في 100 سنة الأولى من بنائه، وفي كل مرة لم يكن الاختراق بهدم الحجارة أو تسلق الجدران، بل كان عن طريق رشوة الحراس الذين كانوا يفتحون الأبواب من الداخل للأعداء. لقد انشغلوا ببناء السور العظيم ونسوا بناء الإنسان الذي يحمي هذا السور ويكون سورا من الوفاء والعقيدة الراسخة لأهله وسكان أرضه. وهنا ندرك أن الحصون المادية مهما عظمت لا تغني عن الحصون الأخلاقية والقيمية شيئا. فالدول التي تبالغ في بناء الترسانات العسكرية وتهمل بناء الوعي والنزاهة والقيم لدى أفرادها هي دول هشة من الداخل، مهما بدا مظهرها قويا وسرعان ما تنهار. فالعبرة هنا هي أن القوة الحقيقية تكمن في المنظومة القيمية التي تحكم سلوك الفرد وتجعله عصيا على الانحراف والفساد. فالتاريخ يثبت أن الانهيارات الكبرى تبدأ دائما من تآكل الضمائر قبل تآكل الجدران، وأن العدل والأمانة هما السوران الحقيقيان لأي أمة تريد البقاء والسيادة. وفي هذا نلحظ درسا آخر في فقه الأولويات، وهو أن الاستثمار في الإنسان وتنمية وعيه بأهمية دوره التاريخي هو الضمانة الوحيدة لاستمرار المنجزات الحضارية. فالعقائد الباطلة أو الانحرافات الفكرية التي تجعل الفرد يبيع قضيته مقابل ثمن بخس هي العدو الأول للنمو والاستقرار. لذا علينا دائما أن نصل فكرنا بالتحليل المنطقي للأحداث، لندرك أن العلم والعدل هما الركنان الأساسيان اللذان لا يمكن لأي بناء بشري أن يصمد بدونهما، وأن قراءة التاريخ بوعي هي الوصلة الحقيقية لفهم تعقيدات واقعنا المعاصر.
7: ثمرة مع الصالحين.
2: ثمرة مع الصالحين.
8: ننتقل في هذه الثمرة إلى رحاب العلم والعبادة في أرض مصر، لنقف عند ضريح سيدة لقبت بنفيسة العلم ولؤلؤة آل البيت. إنها السيدة التي أضاءت بمقدمها أرض الكنانة، فكانت مقصد العلماء وملاذ المحتاجين. السيدة نفيسة هي عابدة آل البيت عليهم السلام وعالمة أهل مصر، واسمها نفيسة بنت الحسن ابن زيد بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. ولدت في مكة المكرمة ونشأت في المدينة المنورة، حيث درست مختلف العلوم الدينية، ثم انتقلت إلى مصر مع أهلها، حيث استقبلها أهل مصر بالحفاوة والترحاب والمحبة، واقبلوا عليها يلتمسون منها العلم حتى كادوا يشغلونها عما اعتادت عليه من عبادات. فخرجت عليهم قائلة: كنت قد اعتزمت المقام عندكم، غير أني امرأة ضعيفة، وقد تكاثر حول الناس فشغلوني عن أورادي وجمع زاد معادي، وقد زاد حنيني إلى روضة جد المصطفى. ففزعوا لقولها ورفضوا رحيلها، حتى تدخل والي مصر وقال لها: يا ابنة رسول الله، إني كفيل بإزالة ما تشكين منه، فوهبها دارا واسعة، وحدد يومين في الأسبوع يزورها الناس فيهما طلبا للعلم والنصيحة، لتتفرغ هي للعبادة بقية الأسبوع، فرضيت وبقيت. ويذكر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما قدم إلى مصر توطدت علاقته بها، وكان يزورها في دارها ويسمع منها الحديث، وإذا مرض أرسل إليها لتدعو له، بل إنه من شدة تقديره لها أوصى أن تمر جنازته بدارها لتصلي عليه. كانت السيدة نفيسة نموذجا في الانقطاع إلى الله تعالى والتعبد له، فيروى أنها لما كانت بالمدينة كانت تمضي أكثر وقتها في المسجد النبوي تتعبد. وتروي زينب ابنة أخيها يحيى قائلة: خدمت عمة السيدة نفيسة 40 عاما، فما رأيتها نامت بليل ولا أفطرت إلا العيدين وأيام التشريق، فقلت لها: أما ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعهن إلا الفائزون. وكانت تقول: كانت عمتي تحفظ القرآن وتفسره، وكانت تقرأ القرآن وتبكي. وقيل إنها حفرت قبرها الذي دفنت فيه بيديها في غرفتها، وكانت تنزل فيه وتصلي كثيرا، وقرأت فيه المصحف 190 مرة وهي تبكي بكاء شديدا، كما ذكروا أنها حجت أكثر من 30 حجة. وقد عرفت السيدة نفيسة رضوان الله عليها بزهدها الشديد وكرمها العظيم، فقد كانت دارها مفتوحة للفقراء والمساكين، وكانت ترى أن خدمة الخلق هي جزء لا يتجزأ من عبادة الخالق. أثبتت السيدة نفيسة سلام الله عليها أن مكانة المرأة في الإسلام تبنى بالعلم والعمل، وأنها يمكن أن تكون مرجعا لكبار الفقهاء، وهذا درس مهم لكل مسلمة تحاول أن تسير في الطريق الصحيح إلى الله تعالى.
7: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
10: وحدك الغالب على أمر العباد، والمهيمن من عليك.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الثوب
3: سنذيقكم البأس وستبرون.
4: الذين آمنوا وصدقوا وثقوا بمثل قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدقوا وهو يتحدث عن واقع أعدائهم حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. سيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميدان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا آمنوا. وبمثل قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: السيد القائد يدعو إلى خروج مليوني غدا رفضا للبهتان السعودي، ويؤكد احتفاظ اليمن بحقه في مواجهته، ويدعو لحماية المقدسات من الخطر الصهيوني.
1: نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك كتحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان
0: السيد القائد يبارك الانتصارات ويسخر من استنجاد العدو السعودي بالخارج واحتلاك الذرائع ويطمئن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية.
1: هدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا.
0: مؤتمر علماء اليمن يدين أكاذيب النظام السعودي وانتهاكه لقدسية الكعبة المشرفة، ويؤكد دعمه لخيارات القوات المسلحة. شهداء وإصابات في غارات للعدو السعودي على حجة وتعز، ومجلس السلام السويدي يطالب برفع الحصار عن اليمن. المسيرة ترصد من الميدان معلومات صادمة وتكشف عن المركز القيادي السعودي المتقدم لإدارة التحشيدات التابعة للسعودي في الساحل الغربي. إسقاط طائرة F-15 سعودية يفتح ملف تطور الدفاعات الجوية اليمنية. شهداء وإصابات في غزة والضفة، والمسيرة ترصد تداعيات نقص الزيوت وقطع الغيار على قطاع النقل في القطاع. إيران تؤكد جاهزيتها في جزر الخليج، وواشنطن تواجه كلفة متصاعدة لحصارها البحري.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ويأبى الله ورسوله إلا أن يظهر الحق ولو كره وكثر الأفاكون، ويأبى شرف اليمن إلا الدفاع عن مقدسات الأمة، ويأبى أن يكون إلا في صدارة المدافعين عن المقدسات والحرمات، ويأبى النظام السعودي إلا أن يدنسها بتوظيفها خدمة لمصالحه وأطماعه وعدوانه. وأين الثرى من الثريا؟ وأين النظام السعودي؟ وأين اليمن؟ ولمعشر المسلمين، إياكم وأن يضلكم النظام السعودي فيجلب عليكم ما جلب على نفسه من عار لا يمحوه الزمن، وقد أتى بفرية عظيمة لا يقولها إلا فاجر أو فاسق، وإنها فرية استهداف مكة المكرمة، يدعيها على اليمن ظلما وزورا وبهتانا، وشاركه في بهتانه آخرون حملوا على ظهورهم دعوى باطلة دون أن يتثبتوا أو يتبينوا، وبعضهم يسمي نفسه حزب العدالة وليس له من الاسم جرم كبير، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أسف على هذه الأمة، كيف تسقط منها دول وأنظمة وجماعات وأحزاب في فرية يفتريها منهم قارونهم ويلحقون به طمعا في ماله ونفطه. وما أطلقها النظام السعودي حين أطلقها إلا إشعالا للفتنة وإشعالا وإشغالا عن قضية الأمة، فرية ظاهرها وباطنها باطل في باطل، فرية فيها عدوان على اليمن بما تحمله من قصد التشويه، وهي قبل ذلك إساءة بالغة لمكة المكرمة نفسها التي لا يتورع النظام السعودي أن يوظفها خدمة لأهدافه الشيطانية. ولقد أنصف السيد القائد أيما إنصاف حين قال: لو كان الأمر صحيحا فذلك يتطلب ما هو أكبر من إدانة. فهل من إنصاف بعد ذلك الإنصاف؟ واستمر في محاججتهم بمنطق الناصح الأمين، منطق القرآن والعدل والحق المبين، ودعاهم للنأي بأنفسهم وشعوبهم ودولهم عن الخوض في فتنة يسعى إليها السعودي خدمة للأمريكي والإسرائيلي، وهو يسعى إليها بكل ما أوتي من نفط ومال ولؤم. دعاهم السيد القائد لوحدة الصف ضد العدو الحقيقي، ضد من ارتكب حرب إبادة في غزة ويهدد الأقصى ومكة والمدينة، وهو خطر على كل الأمة. فمن كان لديه فائض قوة وعنده غيرة إسلامية حقيقية فلينتصر لفلسطين المستباحة أرضا وإنسانا ومقدسات. ومجددا إياكم والفتنة السعودية، كونوا ناصحين للنظام الفاجر أن يكف عدوانه وينهي حصاره عن اليمن، وإذا جبنتم عن قول الحق فالتزموا الحياد، ولا تكونوا سماعين لكذب السعودي أكالين لسحته، إنكم إذن مثله ومشتركون معه في إثمه وبغيه وعدوانه وبهتانه، والله المستعان على ما تصفون.
1: نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان، بتوصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، أيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعهم لأنه قارون العصر المفتري الكفري.

0: الكابتن السعودي بشأن مكة المكرمة، داعيا الشعب اليمني إلى خروج مليوني واسع غدا الجمعة في صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي ورفضا للعدوان والحصار، وتمسكا بالدفاع عن المقدسات في مواجهة الخطر الصهيوني.
1: نحن نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان، في توصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، وأيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه بأنه قارون العصر المفتري الكذاب. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البهتان، لنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والخصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
0: وأكد السيد القائد أن شعبنا وقواتنا المسلحة تحتفظ بحقها القانوني والشرعي تجاه الاتهامات والأكاذيب السعودية.
1: هناك تبعات شرعية وتبعات قانونية في إطلاقهم لمثل هذا البهتان تجاه شعبنا، ولهذا يحتفظ شعبنا العزيز وقواته المسلحة بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الإساءة والظلم الذي وجهوه ضده. يعني هذا ظلم لشعبنا، إساءة وتجنن كبير على شعبنا، وعدوان بغير حق، ولشعبنا الحق الذي يحتفظ به تجاه ذلك.
0: وأكد السيد القائد أن اتهام الشعب اليمني وقواته المسلحة باستهداف مكة المكرمة بهتان عظيم ومحاولة سيئة للتحريض على اليمن.
1: كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة، ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق، يحترم انتماءه للإسلام، لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك، هذا بهتان عظيم.
0: وأضاف السيد القائد أن الاتهام باستهداف مكة انتهاك لمكة نفسها وإساءة لشرفنا الإسلامي وشعبنا الحامل لراية الإسلام.
1: هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة، حينما يحاول النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي هي مقدسة عند كل المسلمين، وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم يمن الإيمان والحكمة الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. هذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز للتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى.
0: وأكد السيد القائد أن تلقف الاتهام السعودي وإصدار إدانات شهادة زور وشراكة في البهتان مقابل الدولار والبترودولار.
1: ومع ذلك حينما يأتي البعض يتلقفون منه ذلك البهتان العظيم، تلك الافتراءات الرهيبة، تلك الأكاذيب القبيحة الشنيعة الفظيعة، ويطلقون الإدانات بناء على تلقفها منه وتقبلها منه دون أي تحقق أو تأكد أو تبين أو تثبت، فهم يشاركونه في الوزر ويشتركون معه أيضا في الإفلاس الأخلاقي والمخالفة لشرع الله ولدين الله ولتعاليم الله وللقرآن الكريم، ويشهدون على أنفسهم حينما شهدوا شهادة الزور بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم للانتماء الإسلامي للشريعة الإسلامية هو التثبت والتبين والتحقق، فلو كان ذلك صحيحاً فالموقف هو أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم، ولكنهم أبعد عن كل ذلك. روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية. ولذلك هم شركاء أيضا في العار والخزي، لهم العار لهم الخزي، وكشفوا عن أنفسهم فيما هم عليه من الدناءة، وهم شر مكانا، هم من يليق بهم أن يفعلوا الأفاعيل المخالفة للإسلام، ومنها تبني الافتراءات العظيمة والبهتان العظيم الذي هو بهتان ظالم لشعب مسلم ولأمة مسلمة. ولذلك ما فعلوه هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه ضد هذا الشعب.
0: ودعا السيد القائد إلى جعل الموقف من كيان العدو الإسرائيلي ومخططاته معيارا عمليا لصدق الدفاع عن المقدسات الإسلامية، كما دعا الأنظمة والحكومات إلى التحالف أو التنافس في نصرة فلسطين والمقدسات الإسلامية.
1: ونقول لكل أولئك الذين يتباكون على المقدسات، تعالوا إلى ميدان العمل والواقع، تعالوا إلى المحك الذي يبين من هو الذي يحمل الغيرة على المقدسات. هناك عدو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني. أدبياته، معتقداته، تصريحاته، خططه واضحة في موقفه من مكة المكرمة، من المدينة المنورة، من المسجد الأقصى، من القدس، من كل المقدسات الإسلامية، وهو صريح في ذلك. انظروا إلى معتقدات الصهيونية واليهود ما هي تجاه كل ذلك، انظروا إلى خططهم، الخطة الصهيونية، المخطط الصهيوني يقوم أساسا على اقتطاع مكة والمدينة ومصادرة كل فلسطين وأجزاء واسعة من البلاد العربية. عدو صريح وواضح يستيء بكل أشكال الإساءة، ومخططه قائم أصلا على السيطرة على كل هذه البقاع. تعالوا إلى هذا الميدان الحقيقي الذي يكشف المصداقية في الموقف والتوجه الحقيقي. نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك تحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان من يواجه الصهيونية بشكل جاد وأكثر فاعلية وبكل جدية ويقدم التضحيات. أردتم في ميدان التنافس أو في ميدان التحالف والتعاون، تعالوا إلى ميدان العمل.
0: السيد القائد لفت إلى أن العدو السعودي يوظف عناوين الملاحة والطائفية وغيرها للتحريض على اليمن في الوقت الذي يستعين بخبراء وسلاح وإدارة عملياته بمستشارين أمريكيين وصهاينة، ويسعى إلى جر أطراف دولية وإقليمية إلى المشاركة المباشرة في العدوان.
1: ويحمل ويحرك عناوين متعددة لإثارة الآخرين علينا. حرك عنوان الخطر على الملاحة في البحر، وهدفه التأليب للآخرين علينا، حتى أنه لم يكتفي من العدو الإسرائيلي ومن الأمريكي بما يقدمونه له ويشاركونه به مما أعلنوه هم من خبراء، من سلاح، من إدارة عملياتية، من غير ذلك. يطلب منهم المباشرة أن يشاركوا بشكل مباشر وبشكل كامل في العدوان على بلدنا، أن يدخلوا بكل ثقلهم في العدوان على بلدنا، ويطلب من الأطراف الإقليمية كذلك استنجد بالكل يشاركوه في عدوانه. حمل العناوين الطائفية ويحرك العناوين الطائفية والتكفيرية للتأليب والتحريض ضد شعبنا العزيز، وهكذا كل العناوين التي يرى أن فيها فرصة لإثارة الآخرين والتحريض والتشميه يرفعها ضدنا، وهي كلها أكاذيب. مواقفنا واضحة وقضيتنا واضحة.
0: وشدد السيد القائد على أن دفاع اليمن بوجه العدوان السعودي لا يعني التراجع عن الموقف من القضية الفلسطينية أو التخلي عن مواجهة الخطر الصهيوني على مقدسات الأمة مهما كانت الظروف.
1: ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية، متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة. يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم، يا من الإيمان والحكمة، هذا الزيغ وميل عن الحق لما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات، كذلك القضية الفلسطينية. نحن حينما نتحرك في إطار التصدي للحصار الخانق على شعبنا الذي أوصل شعبنا إلى عذابات ومعاناة رهيبة جدا، معاناة رهيبة للغاية، وحينما نتحرك لصد العدوان، هذا لا يعني أننا نتجاهل القضية الفلسطينية أو قضايا أمتنا أو من هو عدونا. نحن في مواقفنا الثابتة المبدئية تجاه أعداء الإسلام وفي التمسك بقضايا أمتنا الإسلامية، ما نفعله في الدفاع عن شعبنا وبلدنا وأنفسنا وعرضنا وأرضنا وكرامتنا هو للضرورة القصوى. ما نفعله للتصدي للحصار الذي يمنع حتى خروج المرضى للعلاج من هذا البلد هو للضرورة القصوى. سعودي معتد باغ ظالم مجرم يصر على عدوانه على شعبنا، يصر على الخسار لشعبنا، يصر على الظلم لشعبنا، لا يمكن لأي شعب حر في العالم أن يقبل على نفسه بذلك، فكيف يقبل شعبنا على نفسه بذلك؟ المسؤول المتحمل المسؤولية الكاملة في إثارة الفتن في أوساط الأمة، في الضغط بقضايا ومشاكل وإثارة الصراعات هنا وهناك، والسعودي الخادم للصهيونية، وبذلك هو يخدم الصهيونية، يفرض على الأمة على الشعوب على الشعب اليمني أن ينشغل إلى حد ما بمواجهة عدوانه في سبيل أن يشغل هذه الأمة عن القضية الفلسطينية، مع أنه لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل لم نكن أبدا لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها مهما كان.
0: السيد القائد سخر من محاولات النظام السعودي التنصل من مسؤوليته في القصف العدواني على اليمن، ووصفه بأنه شكل من أشكال الغباء.
1: السعودي مشكلته أنه يواصل العدوان على بلدنا، صعد بمئات الغارات الجوية بطائراته التي اشتراها من أمريكا، طائرات F-15 و16 وغيرها، ومن غير أمريكا، تقلع من قواعده الجوية بإدارته بإشراف أمريكي، يقصف بصواريخ كروز الأمريكية إلى بلدنا أيضا ضمن العدوان على بلدنا من داخل المملكة، يعتمد على خبراء أمريكيين وإسرائيليين وبريطانيين في عدوانه، ومع ذلك يحاول التلبيس حتى في واضح الأمور. يعني من الواضح أنه من ينفذ هذا العدوان ويعتدي، وهذه غاراته طائراته قنابله التي اشتراها من الأمريكيين وغيرهم، مع ذلك يصور المسألة وكأنها غارات ينفذها مرتزقته، أما هو فهناك لم يفعل شيئا، مع أن المسألة واضحة كوضوح الشمس. تقلع تلك الطائرات التي هي ملكه واشتراها بطيارين منه أو ممن يعملون معه، ومن قواعده الجوية ومطاراته وبالقنابل التي اشتراها وبإدارته، ويفعل كل شيء. لكن هو بهذا المستوى من الدناءة، من التغابي أيضا، لأن هذا تصرف غبي ما تعني الكلمة.
0: وتوجه سيد القائد بالشكر لله على نصره لشعبنا في التصدي للعدوان، مباركا للشعب اليمني الانتصارات التي تحققت خلال الأيام الماضية.
1: إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا العظيم الرحيم الكريم، ولي المؤمنين ونصير المستضعفين، بالحمد والشكر على ما من به من انتصارات عظيمة لشعبنا العزيز في التصدي للعدوان الظالم السعودي الذي هو بإشراف أمريكي في إطار التصعيد في هذه المرحلة. وما تحقق من انتصارات هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه لشعبنا العزيز في إطار قضيته العادلة وموقفه الحق ومظلوميته الواضحة. كما أتوجه بالتهاني والتبريك لشعبنا العزيز على هذه الانتصارات العظيمة والمهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويرفع درجاتهم، وأن يشفي الجرحى، وأن يوفق ويسدد ويكتب أجر الإخوة المجاهدين القوات المسلحة التي قامت بهذا الدور مسنودة بالتعبئة العامة في إطار الموقف الحق والقضية العادلة.
0: وطمأن السيد القائد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بأن الاستهداف يتركز على التحشيدات التابعة للعدو السعودي والتشكيلات التكفيرية التي استجلبها النظام السعودي ضد الشعب اليمني وبما يخدم الصهيوني والأمريكي.
1: بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وعرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية. وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة الغذاء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
0: وأضاف السيد القائد أن الرد في العمق السعودي يركز على القواعد العسكرية ومصادر تمويل النظام السعودي التي يستخدمها في الاعتداء على اليمن.
1: بالنسبة للقصف إلى العمق السعودي، دائما على القواعد العسكرية والجوية وبشكل أساسي، وكذلك الثروة النفطية باعتبارها مصدر التمويل الذي يعتمد عليه العدو السعودي في عدوانه على بلدنا. الضرع الحلوب الذي تذهب منه تريليونات الدولارات إلى أمريكا بريطانيا والدول الغربية في مقابل الحصول على السلاح لقتل أبناء شعبنا المسلم وتدمير بلدنا الذي هو يمن الإيمان والحكمة.
0: عبر العلماء اليمن في مؤتمر علمائي طارئ في صنعاء عن رفضهم القاطع لمزاعم النظام السعودي بشأن استهداف مكة، وحذروا من توظيف المقدسات في التحريض على اليمن ومن انجرار بعض الدول والمؤسسات والشخصيات وراء ما وصفوه بالبهتان السعودي دون تثبت، مؤكدين أن تلك الضجة لن تحجب قضية العدوان والحصار.
2: اللهم صل وسلم على
3: علماء اليمن في مؤتمر علمائي موسع انعقد بالعاصمة صنعاء يدحضون مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة، يؤكدون أن الادعاء السعودي باطل ولا أساس له من الصحة، ويرفضون بشكل قاطع استغلال النظام السعودي للحرمين الشريفين للتحشيد ضد اليمن خدمة للأغراض الاستعمارية الهادفة إلى تمزيق الأمة الإسلامية.
2: منذ اليوم الأول لفجر الإسلام كان أهل اليمن هم السبابون، وهم من أعلن إسلامه بأهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بالنبي وبتوحيد الله سبحانه وتعالى الأوس والخزرج أهل اليمن، وهم الذين آووا رسول الله ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. بيت الله لهم عزة وقيمة ومنزلة عظيمة في قلوب أهل اليمن، فهل يتصور منهم أن يمدوا أيديهم بسوء إلى بيت الله الحرام، أو أن يسيئوا إلى بيت الله الحرام فرية ما فيها فرية؟
4: يرفض علماء اليمن رفضا قاطعا ادعاء النظام السعودي استهداف مكة المكرمة، ويؤكدون أن هذا الادعاء باطل لا أساس له من الصحة ومحض افتراء من نظام معروف بالكذب، وأن هذا الافتراء في حد ذاته يعد جريمة كبيرة تضاف إلى ملف الحافل بالإجرام بحق الشعب اليمني وأمتنا العربية والإسلامية.
3: وخلال اللقاء العلمائي أكد علماء اليمن أن المحاولة البائسة والإفك المبين من قبل النظام السعودي لتشويه الشعب اليمني ستبوء بالفشل كسابقاتها، معبرين عن أسفهم لتلك المواقف المتسرعة لدول ومؤسسات وشخصيات علمائية محسوبة على الإسلام التي انجرت خلف دعاية وكذب النظام السعودي. كما جدد علماء اليمن دعوتهم لعلماء وشعوب الإسلام إلى التبين وعدم السماح للعدو السعودي أن يمرر تضليله وكذبه ومؤامرته على شعب مسلم وصفه رسول الله بالإيمان والحكمة.
5: علينا كخطباء أن نقوم بواجبنا أمام هذه الحملة الشرسة التي استخدمها السعودي مرة سابقة عندما شعر بأنه منهزم، والآن يعيدها عند إخفاقه في الميدان.
6: اليوم نقول لكم استهجاءكم للمسلمين لن ينفعكم، إن المسلمين قد عرفوا حقيقتكم، عرفوا أنكم أنتم الذين يجب عليكم أن تكفوا عن الحرمين الشريفين استهدافكم، يكفيكم استهزاء بهذا البيت العتيق.
7: لابد علينا هنا من مؤتمرنا هذا أيها الأحباب الكرام أن نرسل رسالة إلى علماء المسلمين في شتى بقاع الأرض، ألا تستمعوا للأراجيف ولا تستمعوا للترهات ولا تستمعوا للأكاذيب التي تنتشر ويقولها العدو، واسمعوا لأهل اليمن، اسمعوا لأولئك الذين يحبون بيت الله العتيق وتتوق أنفسهم شوقا إلى بيت الله العتيق.
8: إذا حصلت إساءة إلى القرآن الكريم أو إلى غيره من المقدسات، انظر إلى ميدان السبعين وإلى غيره، يخرج أصحاب هذه البلاد بالملايين استنكارا ويعطون أرواحهم فداء للإسلام والمسلمين.
9: رسالتي إلى علماء المسلمين يتحركوا قبل ما يضربهم الله. اليوم متمكنين، جاء اليوم هذا اليمن حجة عليهم.
10: الأمة تعلم أن السعودي قد استنفد كل ما لديه من الضغوط بالسياسة والمال والقدرات الهائلة، أصبح الآن يستجدي العاطفة العقائدية بأكاذيب وبافتراءات، مثل ما نصرنا الله عليه في الميدان العسكري وحقق للأمة المعجزات من الإنجازات، لا بد أن ننتصر عليه بالحجة وبالغلبة وأن ندحض دعايته وأكاذيبه وافتراءه بإذن الله.
3: يدحض علماء اليمن أكاذيب وافتراءات العدو السعودي باستهداف مكة من قبل أصل العرب أحفاد الأنصار من نصروا نبيهم الأكرم ورفعوا راية الإسلام عاليا. هم اليوم كذلك يذودون عن حمى الأقصى وفلسطين، يساندون مستضعفي الأمة وينتصرون لكتاب الله ونبيه في مواجهة الكفار وإساءتهم. ولن يتردد اليمنيون في الدفاع عن المسجد الحرام أو انتزاع حقوقهم بإنهاء العدوان السعودي وكسر حصاره القاشمي على بلدهم. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
0: أفاد مراسلنا في تعز باستشهاد 3 أطفال وإصابة عدد من المواطنين بكسف لمرتزقة العدو السعودي استهدف قرية في مديرية الوازعية. وفي السياق، شن طيران العدو السعودي غارة استهدفت شبكة الاتصالات بجبل القرن في الراهدة بمديرية خدير، ما أدى إلى إصابة المواطن عبد أحمد علي وامرأة مسنة وأضرار بمباني النازحين وسور ملعب الشهيد الغماري. كما استهدفت طائرات العدو السعودي أبراج الاتصالات في منطقتي الذكرى والحوبان بمديرية التعزية ومنطقة السلمي في غراب بالدمنة في خدير، ما أدى إلى أضرار في مرافق الاتصالات.
11: هذا
12: أثر الصاروخ، صح؟
11: هذا أثر الصاروخ، وهذا أثاره برضه، وهذا أثاره. هذا قتيل، هذا قتيل، طفلة قتيل.
13: الله المستعان، الله المستعان. هذا هي جرائم العدوان السعودي الأمريكي.
11: هذا القمقمة حق الطفلة، الله ما فتح عليهم. انتنا يا صقر بالعند.
0: إلى ذلك، استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارتين لطيران العدو السعودي استهدفتا مدينة عبس بمحافظة حجة في سياق تصعيد جوي طال البنية التحتية وممتلكات المواطنين. وأفاد مراسلنا بأن الغارتين على مدينة عبس أسفرتا كذلك عن تدمير 4 سيارات بالإضافة إلى أضرار في المنازل المجاورة وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.
14: صباح يومنا هذا كان قصف العدوان السعودي الأمريكي علينا في مديرية عبس، ونقول لهم مهما قصفتم مهما رأتم والله لن تذلونا ولن تهينونا.
15: حلف القصف السعودي على الأمريكي الصهيوني في هذه الورشة الصيانة لا تتدخل بأي شيء أهل تب السكان.
16: مما أدى في يومنا هذا يوم الخميس مما أدى إلى استشهاد إحدى المواطنين في هذه وهو يعمل في الصيانة حقه، يعني في صيانة.
17: صباح هذا اليوم ونحن في هدوء واطمأنينة واستقلال، تم استهدافنا من قبل العدوان السعودي البغيض وضرب صاروخ عشوائي على بيوتنا وعلى أعمالنا وعلى محلاتنا.
18: العدوان استهدفونا وخربوا ممتلكات المدنيين، وهذا عدوان صهيوني غاشم جائر، اللعنة عليهم.
19: هذا عدوان غاشم على مواطنين ساكنين.
0: مثلت جبهة الساحل الغربي بثقلها الاستراتيجي رأس حربة العدوان على اليمن، وبلغت تحشيدات العدو فيها مستويات غير مسبوقة كانت بانتظار انطلاق عملياتهم العدوانية وفق توقيت وتوجيه العدو السعودي. المسيرة في هذه الجولات الميدانية تصل إلى ما يسمى القاعدة العملياتية المتقدمة الخاصة بإدارة وتوجيه التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وتكشف لأول مرة عن كواليس ومخططات العدو من داخل دهاليز غرف القيادة والسيطرة.
20: شعار قوات الأريان على الرحلة السعودية، قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي.
21: نقوم بجولة مختصرة سريعة داخل خنادق ومسارات هذا المعسكر الجبلي الذي شق داخل الجبال، وأيضا عزز بهذه التحصينات الترابية العملاقة والضخمة ودعم بالحديد كما نشاهد.

قيادة وسيطرة مزودة بكافة معدات وأدوات وكمبيوترات وحواسيب، ما يمكن اعتباره فعلا القيادة والسيطرة للعمليات المشتركة وقيادة التحالف. تظهر هذه الجولة على سرعتها والتي جاءت بعد ساعات أو يوم وساعات من دخول مجاهدي القوات المسلحة إليها. إذن نحن الآن في قلب مركز القيادة والسيطرة التابع لما يعرف بقيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي. هنا هو المكتب الرئيسي. هذا هو المكتب الرئيسي داخل الغرفة، غرفة العمليات التابعة لقيادة القوات أو ما يسمى بقيادة القوات المشتركة القاعدة العملياتية المتقدمة بالمخاء. إذن بالفعل ولا تزال كما نشاهد وجبة الغداء، هي كان التوقيت الذي شهد فيه المنافقون لحظات الهروب والفرار الكبير من المنطقة برمتها في الساحل الغربي ومديرياتها الجبلية، أو من قلب القيادة والسيطرة كما شاهدنا لما يعرف بالقوات المشتركة في الساحل الغربي. هذه الوثيقة التي سكب عليها الشاي وقت أو لحظات الهروب لا تزال قابلة للقراءة. المملكة العربية السعودية، وزارة الدفاع، قيادة القوات المشتركة، قيادة قوة شرورة. العدو السعودي يتعامل مع الجغرافيا اليمنية ومع الدولة اليمنية كجزء من أراضيه باعتبارها محتلة أكثر من مجرد وصايا وحسب أو نفوذ عن بعد. هذا المكتب إذن هو العقل الذي يدير عسكريا الميليشيا والفصائل المسلحة التابعة لما يعرف بالقوات المشتركة في الساحل الغربي. هذه الوثائق التي تثبت فعلا أن عمليات مجاهدي القوات المسلحة اليمنية كانت فعلا ضربة قاتلة وفي الصميم ومحكمة للغاية، وجاءت في وقتها بل وأجهزت على كثير من المخططات في وقت باكر. نحن هنا أمام كم مهول وضخم جدا من البيانات سواء الرقمية أو حتى الورقية. وأيضا هو مكان لتواجد القادة والضباط السعوديين الذين كانوا بمثابة مستشارين وأيضا مشغلين لأدواتهم هنا داخل هذا المكتب. إرشيف كامل من الأسرار العسكرية عالية القيمة في مكتب العمليات المتقدمة المعني بإدارة التحشيدات التابعة للعدو السعودي، فضلاً عن عشرات أجهزة الحاسوب والمكتبة الرقمية التي نقلتها الجهات المعنية فوراً. بيانات استخباراتية وعملياتية تتجاوز جغرافيا المديريات المحتلة وترتبط رأساً بالعدو السعودي وبقية المشغلين إقليمياً وحتى دوليا.

السيرفرات التي تربط المركز بمختلف أجهزة الاستشعار والرصد والاستطلاع التي تتوزع في مناطق مختلفة في الساحل الغربي. الجبل من سفحه إلى أعلاه ومن ظاهره إلى باطنه تحول إلى ثكنة عسكرية مدججة بأجهزة الاستشعار والترصد والمراقبة العسكرية المختلفة، وفي الداخل غرف العمليات الخاصة بإجراء المراقبة العسكرية ومعالجة البيانات وتقديم التقارير المختلفة. الجولة المصورة تواصل تتبع أوكار ميليشيا التحشيدات التابعة للعدو السعودي لكشف ما تبقى من المستندات والبيانات والمعلومات وآثار ومخططات المرتزقة ومشغليهم السعوديين.

0: بينما توافق واشنطن على بيع مقاتلات F-35 للسعودية بعد يوم من إعلان القوات المسلحة اليمنية إسقاط مقاتلة من نوع F-15 سعودية. تتوالى التقارير الغربية عن تطور الدفاعات الجوية اليمنية بالتزامن مع استنجاد الرياض بأسيادها بعد إخفاقاتها الميدانية المتكررة في الميدان.
1: مع إسقاط القوات المسلحة لمقاتلة F-15 تشغلها السعودية فوق مأرب بصاروخ أرجو محلي الصنع، يتأكد أن مئات المليارات السعودية لا تشتري سماء آمنة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مصادر تأكيد سقوط طائرة سعودية، مضيفة أن نجاح القوات المسلحة في إسقاط F-15 أمريكية الصنع يمثل تحولا مهما في قدرات الدفاع الجوي اليمني. من جانبها نقلت رويترز عن باحث تأكيده أن الطائرة هي من طراز F-15SA، وهي النسخة الأكثر تطورا من مقاتلات F-15.
2: الحطام يشير إلى أن الطائرة هي من طراز F-15SA، أي النسخة الأحدث والأكثر تطورا من مقاتلات F-15 مقارنة بطائرات F-15S الأقدم التي تستخدمها السعودية.
1: بدوره وصف موقع The War Zone العسكري الأمريكي العملية بأنها تذكير جاد بأن الدفاعات اليمنية لا تزال تهديدا حقيقيا وقاتلا، وبأنها باتت أكثر مرونة وتطورا وقدرة على التكيف، ما يجعل وضع حد لها معضلة حتى أمام أحدث المقاتلات. والمفارقة التقنية أن هذه الدفاعات تعتمد مستشعرات حرارية سلبية للكشف والتتبع وتوجيه الصواريخ، فلا تمنح أنظمة الحرب الإلكترونية على متن الطائرة أي إنذار بأنها رصدت أو استهدفت. ووفقا للموقع فإن مزيجا من سهولة التحرك والإخفاء والاستشعار الصامت والاستخدام غير التقليدي للصواريخ فوق تضاريس يمنية قاسية يشكل تحديا حتى للطائرات القتالية المتطورة جدا، وهو ما أدى في نهاية المطاف لإسقاط ما كلف عشرات الملايين من الدولارات. العملية ليست بجديدة على القوات اليمنية، فبين 2015 و 2022 خسرت الرياض نحو 12 مروحية وخمس مقاتلات وما يصل إلى 30 مسيرة. وسبق لليمنيين أن اشتبكوا مع F-35 أمريكية وأسقطوا مرارا مسيرات MQ-9 المتطورة. وبحسب The War Zone فإن هذا التهديد تحديداً هو ما دفع السعودية إلى استخدام صاروخ فلسطيني صيني قصير المدى في المعارك الحالية. أما الحماية الأمريكية المدفوعة الثمن مسبقاً فتأكد أنها لا تتعدى طيفاً لا يسمن ولا يغني، فالسعودية تشغل أكثر من 200 F-15 وقد أقرت واشنطن في فبراير صفقة دعم فني ب3 مليارات دولار لهذا الأسطول. ومع ذلك تكشف وكالة أسوشيتد بريس أن مخزون الرياضي من صواريخ الاعتراض ينفد، ما دفعها لطرق أبواب فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر دون أن يبدي أي منها حماسة للالتزام عسكريا حتى الآن. أما مخزون واشنطن نفسها فاستنزفه عدوانها على إيران، فاكتفت بقوة مهام لتبادل المعلومات الاستخبارية ودعم التخطيط. مسؤول إقليمي اختصر المشهد للوكالة بالقول إن الرياض في وضع صعب للغاية، فهي مطالبة بحماية قواعدها ومنشآتها الحكومية وحقولها النفطية في آن، بينما تؤكد المستجدات أن مئات المليارات لقاء السلاح والخدمات اللوجستية والحماية والدفاع المزعوم لم تشتري للرياض الأمن في سماء اليمن أو على أرض المملكة.
0: من العدوان العسكري عام 2015 إلى العدوان بالدعايات عام 2026، اليمن يسقط كل أوراق العدو السعودي وسردياته. تقرير يلقي الضوء.
3: منذ 12 عاما وإلى اليوم لم يتوقف النظام السعودي عن عدوانه على اليمن بأشكال وصور متعددة، عسكريا واقتصاديا وإنسانيا واستخباراتيا ودعائيا، بإشراف أمريكي ودفع صهيوني. ورغم إعلان مرحلة خفض التصعيد برعاية أممية في العام 2022، لم يتجه النظام السعودي إلى السلام طيلة 4 سنوات، بل جعل من تلك المرحلة فرصة لتشديد حلقات الحصار على الشعب اليمني في تجاهل صريح وانقلاب واضح على خارطة الطريق المرعية أمميا وعمانيا. انسداد الأفق السياسي واستمرار العدوان والحصار السعودي دفع صنعاء لإعلان الحصار بالحصار بهدف انتزاع استحقاقات السلام، فقابلها العدو السعودي بغارات على مطار صنعاء منهيا مرحلة خفض التصعيد.
4: المعادلة: المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
3: منتصف يوليو من العام الجاري ذهبت صنعاء مدعومة بتفويض شعبي غير مسبوق لفرض معادلة الحصار بالحصار، فجدد العدو السعودي غاراته على الحديدة، ما استدعى ردا مزلزلا على منشآت النفط السعودي باعتبارها المصدر الرئيس لتمويل العدوان على اليمن. اتجه النظام السعودي لتحريك تحشيداته في الداخل اليمني وتحريض الإقليم والعالم ضد اليمن تحت عنوان الخطر اليمني على الملاحة الدولية والسعي لتشكيل تحالفات عدوانية جديدة، فكان التوقيع الثلاثي في مكة والتحالف البحري في جدة. صنعاء في المقابل واصلت تثبيت معادلاتها وسعت دائرة حصارها من جنوب البحر إلى شماله، مطمئنة العالم بأن عملياتها حصرا بالملاحة السعودية، وكثفت ضرباتها الاستباقية الدقيقة ضد التحشيدات السعودية في أكثر من اتجاه. وفي مقابل أي تصعيد كان العصب السعودي اقتصاديا وعسكريا تحت نيران الرد اليمني، ليتوج اليمنيون عملياتهم بطرد التحشيدات السعودية على امتداد الساحل الغربي من حيث إلى باب المندب في انتصار إلهي وتاريخي، وطرد تحشيداتها شرق الجوف وفي البيضاء، وإسقاط مقاتلة سعودية متطورة في مأرب. وأدخلت الرياض في مأزق استراتيجي على وقع تأثيرات العمليات اليمنية في البحر والعمق الاقتصادي. وحين عجزت الرياض عن جرجرة باكستان وتركيا وأمريكا التحالفات الهلامية إلى عدوانها، لجأت إلى استجرار دعايات قديمة وساقطة. اليمن يستهدف مكة المكرمة، أكبر أكذوبة في التاريخ كانت العنوان الأبرز للعدوان السعودي بالدعايات. ليس حبا في مكة التي دنس النظام السعودي قدسيتها بالعاهرات وأهدى كسوتها لإذستين، وإنما لاستدرار عاطفة المسلمين وتحريضهم ضد اليمن. الدعاية هنا آخر ذخيرة العدو السعودي الغبي والعاجز الفاسق كما وصفه السيد القائد. وقائد اليمن هنا يدعو العالم الإسلامي ألا ينخدع بأكذوبة العصر، وأن يتعاملوا معها على قاعدة وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأن ليمن الإيمان والحكمة، يمن الفاتحين والأنصار، من يتصدر ساحة العالم الإسلامي في مواجهة كل الإساءات إلى المقدسات الإسلامية، أن يستهدف مكة وهو أكثر الشعوب تقديسا وتعظيما لها وغيرة عليها واستعدادا لدفع أغلى التضحيات من أجلها.
0: طالب مجلس السلام السويدي بإنهاء الحصار والتدخل الخارجي في اليمن، مدينا العقوبات الأمريكية، مؤكدا ضرورة احترام وحدة اليمن وسيادته. وقال المجلس في بيان أكره اجتماعه السنوي الاستثنائي إن التدخل العسكري والسياسي الخارجي فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، واعتبر أن العقوبات والحصار الأمريكيين والسعودي أعاق وصول المساعدات المنقذة للحياة. وأضاف أن مئات السفن المحملة بالمساعدات منعت بحسب البيان من الوصول إلى الموانئ اليمنية. كما أدان المجلس ما وصفه بالإجراءات القسرية الأحادية ضد اليمن وإيران وكوبا، مطالبا بوقف فوري لكل أشكال التدخل العسكري والسياسي الخارجي في الشؤون اليمنية واحترام وحدة البلاد وسلامة أراضيها. إلى رحاب الشهداء، حيث شيع المواطنون في مواكب شعبية مهيبة بمديريات محافظتي إب وصعدة كوكبة من شهداء اليمن الأبرار، نتابعها في هذا التقرير.
5: كوكبة من الشهداء الأبرار جرى تشييعهم بمواكب شعبية مهيبة في عدد من مديريات محافظتي إب وصعدة. في مديرية السدة شيع المواطنون الشهيد أحمد مطهر الشامي إلى روضة الشهداء بالمديرية، وفي مديرية الرضمة شيع أبناء المديرية الشهيد حمزة حسين السراجي إلى روضة الشهداء بالمديرية، فيما شيع أبناء مديرية المشنة الشهيد عبد الجبار حمود علوان إلى روضة الشهداء بالمديرية.
6: ليس أول شهيد ولا آخر شهيد، وسوف نقدم المزيد والمزيد حتى النصر أو الشهادة.
7: تزف مديرية الرضمة أحد أبنائها ولا زال العطاء من مديرية الرضمة ومن قرية المنجر بشكل خاص، متجددا في سبيل الله، مبايعين من الله وفي سبيل الله، ونصرة للدين والمقدسات وللقرآن الكريم.
8: الحمد لله اللي أشهد أخي بعز وشرف وأنا أفتخر.
5: إلى ذلك شيع أبناء مديرية يريم الشهيد عبد الله صالح الهبة إلى روضة الشهداء بالمديرية، فيما شيع أبناء مديرية حزم العدين الشهيد حمزة حمود المؤيد إلى روضة الشهداء بالمديرية، وفي محافظة صعدة شيع أبناء مديرية حيدان الشهيد حيدر محمد الجبهي إلى روضة الشهداء بالمديرية.
9: رسالتنا للسيد أيضا، فاهم بنا واضرب بنا يا سيدي على ما شئت وأن شئت، فنحن والله جاهزين نبذل أرواحنا ودماءنا في سبيل الله والمستضعفين.
10: ونعاهدك يا شهيدنا بأننا على الدرب ماضون وعلى النهج ماضون، وإنا بكم إن شاء الله للاحقون.
11: ونعتز ونفتخر به، ونحن من الناكزين ندافع عنه وعن البلد وعن سبيل الله.
5: إنها مواكب من العطاء الخالد الساطع في سماء التضحيات، وفي ظلها لا يتوقف شعب الجهاد والبصيرة عن رفض الجبهات بالمال والرجال.

0: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 28 آخرون خلال 24 ساعة الماضية مع تواصل اعتداءات العدو الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع الحصيلة التراكمية إلى 73,821 شهيدا و 174,897 إصابة. وميدانيا أفادت وكالة شهاب بإصابة 6 مواطنين معظمهم أطفال بينهم حالتان خطيرتان في كسف خيمة غربي خان يونس، فيما حذرت مصادر صحية فلسطينية من توقف نحو 7 مراكز صحية بسبب أزمة الوقود في وقت تعمل فيه المستشفيات الكبرى بنحو 20% فقط من طاقتها السابقة. كشف رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات في قطاع غزة أنور أبو علبة عن توقف نحو 70% من حافلات النقل عن العمل جراء النقص الحاد في القطع التشغيلية والإطارات والزيوت نتيجة حصار العدو الإسرائيلي وقيوده الشديدة على إدخال المستلزمات الأساسية لقطاع المواصلات. التفاصيل مع مراسلتنا دعاء روكا.
1: دون جدوى تستمر محاولات إصلاح العديد من الحافلات الحكومية بقطاع غزة. نقص الزيوت وقطع الغيار يجعل المهمة بحكم المستحيل.
2: بكل تأكيد سياسة إغلاق المعابر أمام شعبنا الفلسطيني وسياسة التحكم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنع إدخال الزيوت وقطع الغيار وأيضا منع أكثر من 400 صنف من قطع الغيار إلى قطاع غزة يؤثر بشكل سلبي وكارثي على الوضع الإنساني في قطاع غزة. لذلك نحن ندين ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من منع إدخال الزيوت وقطع الغيار مما يؤثر سلبيا على كل القطاعات الحيوية، وهذا جعل الحياة الإنسانية في قطاع غزة تتراجع بشكل كبير جدا.
3: معاناة في قطع غيار السيارات والزيوت والشحوم وجميع القطع بشكل عام، قطع غيار السيارات، لذلك أصبح هذا في قطاع غزة شغلة يعني منهكة، قطع غيار السيارات وأيضا كمان قلة الزيوت، أصبحت حركة المواصلات معدومة، لا يوجد اللي هو أسعافات بشكل طبيعي في قطاع غزة ولا الدفاع المدني ولا عامة اللي هو المواصلات في قطاع غزة أصبحت معدومة.
1: الأزمة انعكست على حافلات نقل العاملين في القطاع الصحي والذين لم يتمكنوا من الوصول للمشافي والمراكز الصحية، ما أدى لإغلاق بعض الأقسام وتهديد البقية بالتوقف.
4: هذا الأمر يؤدي إلى تناقص عدد المركبات العاملة داخل وحدة الإسعاف والطوارئ، يوميا يتم خروج عدد من مركبات الإسعاف واحتياجها لهذه قطع الغيار، تدخل مركبات الإسعاف للصيانة لورشة الصيانة يوميا، في كثير من الأحيان نفشل بتوفير هذه القطع لصيانة المركبات وإعادتها للخدمة من جديد. هذا الأمر يؤدي إلى زيادة وقت الاستجابة للحالات المرضية التي تستدعي نقلها بمركبة الإسعاف.
1: وازدادت الأزمة تعقيدا في ظل إعلان منظمات دولية قرارها بالتوقف عن تزويد المشافي بالوقود، ما يعني انهيارا محتوما للقطاع الصحي وباقي القطاعات الحيوية.
5: تحت عناوين مختلفة تدخل إسرائيل قطاع غزة بأزمات حياتية، من قطع الكهرباء منذ بداية الحرب وصولا لمحاولات شل المشافي وتوقفها عن العمل. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: واصلت قوات العدو الصهيوني اقتحاماتها واعتقالاتها في الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المغتصبين والمخططات الاستيطانية وفرض قيود مشددة على المسجد الأقصى. ونقلت مصادر فلسطينية عن نادي الأسير اعتقال قوات العدو 15 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحامات مدن وبلدات الضفة بينها جنين وطول كرم ورام الله ونابلس، فيما أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بإقرار 153 مخططا استيطانيا منذ بداية العام. وفي القدس أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن العدو يفرض 3 أطواق أمنية حول القدس والأقصى بالتزامن مع اقتحامات المغتصبين وأداء الطقوس التلمودية داخل المسجد.
6: متزايد للعصابات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فخلال الساعات 24 الماضية شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة إحراق أراض ومنشآت زراعية ومهاجمة منازل وتخريب أشجار وقطع الكهرباء، إلى جانب اقتحام المسجد الأقصى المبارك. ونفذت العصابات اليهودية عدة اعتداءات بحماية كيان العدو الإسرائيلي، حيث اقتحم في القدس 195 غاصبا من العصابات اليهودية المسجد الأقصى المبارك وبحماية شرطة العدو. وتصاعدت الاعتداءات بصورة خاصة في محافظة رام الله والبيرة، حيث أضرم الغاصبون الصهاينة النار في أراضي قرية برقة شرقية رام الله، ومنعت قوات العدو طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة لإخماد الحريق. واقتحم قطعان العصابات اليهودية مساكن المواطنين شرقي بلدة الطيبة شرق رام الله، واقتحم قطيع آخر بأغنامهم أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية المغير شمال شرقي رام الله. كما امتدت الاعتداءات إلى محافظة نابلس بتكرار قطع الكهرباء ومهاجمة منازل المواطنين في قرية برقة شمالي غرب المدينة وتحطيم أشجار الزيتون وتقطيعها. وفي الوقت الذي تتعرض فيه قرى جنوب وشرق نابلس لاعتداءات متكررة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، اقتحمت العصابات اليهودية

0: ابتداء خلال أغسطس الشهر الماضي وحده فقط، وخلال 7 شهور الأولى من العام الجاري بلغت الاعتداءات 4133 اعتداء، مقارنة ب 2524 اعتداء خلال العام الماضي من الفترة نفسها، فيما استشهد ما لا يقل عن 1186 فلسطينيا، واعتقل نحو 24,000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب العدوانية على قطاع غزة، ما يعكس سعي كيان العدو الإسرائيلي الحثيث وعصاباته اليهودية إلى تغيير الواقع الجغرافي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ودفع التجمعات الفلسطينية نحو الانحسار والتهجير.
1: واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان بين الغارات الجوية وقصف المسيرات والمدفعية والتفجيرات، مستهدفا عددا من البلدات والمناطق الحدودية. وفي آخر التطورات سجلت اعتداءات طالت كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزبدين وجبل الرفيع وكعيكية الجسر، بينها غارتان بطائرات مسيرة وقصف مدفعي وقصف بالفوسفور، فيما شهدت مناطق الجنوب خلال الساعات الأخيرة قصفا مدفعيا إضافيا على 3 محاور هي أطراف ميس الجبل ووادي زبكين وصربين. كما نفذ العدو تفجيرا في زوتر الشرقية على 3 دفعات بالتزامن مع غارات على المنصوري ومجدل زون. في الذكرى الثانية لانفجارات أجهزة البيجر، ما تزال آثار ذلك اليوم حاضرة في حياة من أصيبوا به.
2: صحيح أن الفراق صعب والفقد صعبة، طلع كربلة بتهون مصيبتي، بس أحيانا تدمع العين.
3: قبل عامين أصيب أبو جعفر في انفجار البيجر، العين واليد والقدم حملت آثار الجريمة، فيما حمل القلب بعد ذلك وسام عز آخر حين فقد ابنه حسن شهيدا في ساحات المواجهة.
2: حسن أبو علي شهيد استشهد ب 28/3/2026 من تحت الركمة، إجره كان بده بتر، ميتة فيش من أمل، ما كان يبترى لحتى ما يقعد بالبيت. قال
3: ابن كان مصابا هو الآخر، لكنه أصر على مواجهة العدو في ساحات القتال قبل أن يرتقي شهيدا مقبلا غير مدبر. الأب الذي يقف اليوم أمام صورة ابنه كان قبل ذلك بعامين هو نفسه واحدا من ضحايا مجزرة البيجر، لكن إصابته لم تنتهي مع انتهاء العمليات، فما زال يتابع العلاج وما زالت الشظايا تزال من عينه وما زالت آلام القدم واليد تلاحقه.
2: عندي عيني هذه الشمال ما عاد في منها أمل، لأنه عاملة إخلاء في من الشظايا، عاملة دمار بالما وراء الشبكة، وعندي هذه بعد فيها شظايا، كل فترة بيعملوا لي بيشيلوا لي شيء منها. يعني في من النوم بعد للظهر بنزل على الجامعة، وبالليل بالبيت أمرار رفقاتي بدقوا لي ظهروني، يعني بيجوا لعنا، نظهر نحن يوم نشرب فنجان قهوة بالإكسبريس وبيجي على البيت دويمك شي تاني ما في، يعني حياة ملل.
3: لم يعد قادرا على ممارسة حياته كما كانت، أكثر ما يفتقده ليس شيئا استثنائيا بل عمله،
2: لأنه أنا ما معوده بالبيت، أنا بغار على شغلي مثل ما بغار على عرض مرتي وبنتي، فإن شاء الله بنرجع للشغل.
3: كان العمل بالنسبة إليه بابا من أبواب الجنة. لم يستعد أبو جعفر جسده كما كان، لكنه لا يصف جراحه باعتبارها نهاية الطريق.
2: انضربت بالبيجر، ما كان لنا نصيب نستشهد يعني، فكان نصيبنا جراح، والجراح هو خي الشهادة. يعني الله قدر لنا نفوت بهذه المرحلة، هل منثبت على المسيرة؟ هل منكمل؟ نعم منثبت. قلوبنا صامدة بهالمسيرة ومتابعة لهذه المسيرة. منقول له للإسرائيلي كلا وألف كلا.
3: لا يخفي أن الإصابة أخذت منه الكثير، لا يخفي الملل والحنين إلى العمل ولا الألم الذي ما زال يرافقه، لكنه يفصل بين شيء خسره وشيء يقول إنه لم يخسره، موقفه.
2: نحن مكملين المسيرة وإن شاء الله كل إخوان البيجر بيرجعوا على أشغالهم، ونحن هدفنا الأساس مقاتلة أعداء الله. ما بنضعفنا، نحن قوم لا نضعف.
3: أبو جعفر واحد من آلاف أصابتهم تلك التفجيرات، بعضهم استعاد قدرته على العمل وبعضهم ما زال يحمل إصابات دائمة، وآخرون ما زالوا في رحلة العلاج، لكن بعد عامين تختصر قصته جانبا من الحكاية.
2: أنا قدمت شهيد وجريح وأنا جراح، ما عندنا مشكلة إذا بعد بيستشهد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من بيتي، ما عندي مشكلة. ليش؟ لأنه أنا عارف لوين رايحين. فنحن هذه المسيرة مكملين للنهاية إن شاء الله يا أم النصر. نحن ما بنهدف لا أجل الشهادة فقط، لا، في سيد القائد بيقول نادوا اطلبوا النصر قبل الشهادة.
3: عماني على المجزرة، جراح لم تمحى وحياة لم تعد كما كانت، وابن غاب شهيدا، لكن أبو جعفر كما يقول لا يعتبر أيا من ذلك سببا للتراجع، فالبيجر ترك جرحه في جسده، أما المواجهة فيقول إنها بقيت في إصراره وموقفه.

أكد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور خلال جولة ميدانية في جزر الخليج جاهزية القوات الإيرانية للرد على أي تطور عسكري. وقال قائد القوات البرية إن القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على ما وصفه بأي خطأ في حسابات الخصوم، مؤكدا استمرار الجاهزية العسكرية في المنطقة. وجاء التصريح خلال تفقد ميداني للجزر الإيرانية في الخليج في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة وتصاعد أهمية الخليج ومضيق هرمز ضمن المواجهة القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أكدت البعثة الأممية أن لديها أدلة معقولة تؤكد ارتكاب أمريكا جرائم حرب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقالت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران في فبراير من العام الجاري، وإن الضربتين تشكلان جريمتي حرب. وتناولت نتائج تقرير جديد أصدرته البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران والمقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، سلوك الولايات المتحدة خلال الحرب على إيران التي بدأت في فبراير. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تمسك بلاده بمواقفها في مواجهة الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي، وذلك خلال زيارته الحالية للهند. وكان بزشكيان خلال لقاء مع نخب ورجال أعمال في الهند قال إن إيران لا تريد بحسب تعبيره أن تحني رأسها أمام ما وصفه بالبلطجة الأمريكية والإسرائيلية. ويأتي الموقف في سياق تحرك دبلوماسي إيراني باتجاه نيودلهي بالتزامن مع استمرار المواجهة الإقليمية والجهود السياسية المرتبطة بمستقبل العلاقة مع واشنطن وترتيبات ما بعد الحرب. كشف تحليل اقتصادي لوكالة بلومبرغ أن العملية البحرية الأمريكية لفرض حصار على إيران التي بدأت في يناير من العام الجاري كلفت الخزينة الأمريكية أكثر من 7.1 مليار دولار حتى الآن. ووفقا للتحليل الذي أعدته بلومبرغ إيكونومكس فإن الحصار البحري الذي بدأ في 14 من يوليو الماضي وحده كلف حوالي 2 مليار دولار من تكاليف تشغيل السفن بمعدل يومي يبلغ 32.5 مليون دولار ونحو مليار دولار شهريا. وتشير التقديرات إلى أن العملية تشمل حاليا حوالي 22 سفينة حربية، أي ما يزيد عن 30% من السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، حيث تم تدوير ما لا يقل عن 28 سفينة عبر الحصار حتى الآن. وفي تقرير صدر الثلاثاء قدر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي التكلفة الإجمالية للحرب حتى الأول من أغسطس بحوالي 38 مليار دولار، متوقعا أن تتراوح التكلفة الشهرية بين 2 مليار إلى 3 مليار دولار إذا استمر الصراع بكثافة منخفضة نسبياً.

0: النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.واي. السلام عليكم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
3: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
4: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
4: ضجنا ما عبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو بالبلاد؟ والله لا نذويها الوين.
5: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
6: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
4: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
2: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن ورجالك،
3: فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
4: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
4: خذ بنا فإنا رجالك.
0: والله لن نكل ولن نمل، إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
3: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
5: جاهزين للحرب؟ جاهزين.
6: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك.
7: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرك ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أيوب إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

تحية كبيرة لكم متابعينا الأعزاء أينما كنتم، وحياكم الله وحيا هذا الشعب المسلم العظيم. أهلا بشعب الحكمة والإيمان. التحية لموطن الإسلام وموطن العروبة الذائد عن مقدسات الإسلام والمسلمين، إلى الأنصار، إلى رجال الله وجنده وجيشه، إلى حزبه الغالب وسيفه الضارب، إليكم يا أعظم شعب في هذه المعمورة. تحية الله عليكم سلاما ونصرا وعزا وقوة ومددا وتمكينا وفتحا مبينا. يا شعب الانتصارات ويا أهل البطولات، أيتها الجبال الشماء الراسخات، أيتها الأطواد العظيمات، يا يمن العزة، يا يمن فلسطين والمقدس وبيت الله الحرام، يا يمن مكة، يا أنصار الرسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الليلة المباركة والاستثنائية، وفي هذه المسائية معكم لنتحدث عن جريمة الجرائم وكبيرة الكبائر ونكيرة المنكرات وفظيعة الفظائع، عن البهتان العظيم وعن الإفك المبين الذي أطلقه عبد اليهود وخادم المشركين، النظام المارق الآثم المنافق، نظام بني سعود بفريته التي لا مثيل لها في هذا العصر، وهي كذبة العصر وفرية الزمان. أن اتهم اليمنيين باستهداف مكة المكرمة وفيها المسجد الحرام وفيها كعبة الله المشرفة والمقدسة، أنى لهذا المجرم الآثم الظالم، وكيف للعبيد الصهاينة وخدام الأمريكان أن يتهموا شعب الإسلام، الشعب الأرقى والأنقى والأزكى والأصفى والأتقى، كيف لهم أن يتهموه بما هم فيه غارقون؟ هم الذين دنسوا الحرم وأساءوا إلى بيت الله، هم الذين أدخلوا الفجور والمراقص والخمور، هم الذين استقدموا العاريات والعاهرات اللواتي شتمن الله وأسأنا إليه وأسأنا إلى الذات الإلهية المقدسة علنا أمام مئات الآلاف من المحتفلين الذين أتى بهم النظام السعودي، سكارى وعرابيد يختلطون نساء ورجالا. يا أيها الإسلام، يا أمة محمد، يا كل مسلم غيور، نحن الإسلام، فقد شهد لنا النبي صلى الله عليه وآله بأننا أرق قلوبا وأننا ألين أفئدة وأن الإيمان يمان والحكمة يمانية، فكيف تفترون على جند النبي؟ وكيف تصدقون ذلك النظام المنافق والغارق في الوحل والتهتك والانحطاط والرذيلة؟ نحن لبيت الله فداء، ونحن لمكة جند مجندة، ونحن لدين الله وللقرآن، وذودا عن المقدسات، عن أول الحرمين وثالث الحرمين وثاني الحرمين، نحن فداء بأموالنا وأرواحنا وأولادنا وكل ما نملك في هذه الدنيا. ألا لعنة الله على النظام السعودي الظالم، ألا لعنة الله على الكاذبين المفترين، ألا لعنة الله على المنافقين الذين يلهون، الذين يلهثون كالكلاب خلف المال المدنس ليتهموا ويدينوا يمن الحكمة والإيمان بما هو أرقى وأعلى وأسمى وأصفى من أن يفكر في هذا الفعل المنكر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه رسالة لكل مسلم، ويمن الحكمة والإيمان غدا على موعد مع انتفاضة إسلامية كبرى تتبرأ من هذه الفرية وتدحض هذه الكذبة الكبيرة
وتؤكد أنها خلف قائدها وخلف قواتها المسلحة لتحرير الأرض وقطع يد النجس والرجس السعودي إلى الأبد.

0: إذن مستمعينا الكرام، نتحدث في هذه الفترة المسائية عن هذه الفرية وهذا الافتراء الكبير الذي أطلقه النظام السعودي المجرم والظالم والمعتدي والخبيث تجاه يمن الحكمة والإيمان، وكذلك عن كلمة السيد القائد الذي رد فيها بشكل صارح وواضح وكبير على هذه الافتراءات وفندها نقطة نقطة، ودعوته لجماهير الشعب اليمني المسلم للخروج إلى ميدان السبعين وبقية الساحات للرد على هذا البهتان، وكذلك أيضا تأكيدا على ثبات الشعب اليمني في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وتأكيدا على تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية في مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف. إذن عصر الجمعة سيكون يوما غدا سيكون يوما حافلا وعظيما ومهيبا وكبيرا ليخرج الشعب اليمني دعما لقواته المسلحة وتثبيت معادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة. سوف يكون معنا بعد قليل الأمين العام لرابطة علماء اليمن العلامة طه الحاضري لنتحدث معه عن هذه العناوين والمحاور.
1: الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرك في كفة، وكفة اليمن أرجى.

0: إذن مستمعينا الكرام، ينضم إلينا الآن العلامة طه الحاضري الأمين العام لرابطة علماء اليمن. حياكم الله سيدي الحبيب.
1: حياكم الله جميعا.
0: مرحبا
1: جميعا،
0: حفظكم الله سيدي الكريم. يعني بداية، كيف تعلقون على هذه الفرية الكبيرة والبهتان العظيم الذي أطلقه النظام السعودي متهما أزكى وأنبل وأكرم الشعوب وأكثرها إيمانا وصدقا، متهما هذا الشعب باستهداف مكة المكرمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الفرية وهذه الكذبة وهذا البهتان ينظر إليه من ناحية التوقيت أولا، حيث استجدى هذا النظام العالم بعد أن وصل المجاهدون إلى باب المندب وخسر الساحل الغربي وهزمت تحشيداته هناك، واستجد العالم أن اليمنيين خطر على الملاحة الدولية، وكان يريد أن يدخل العالم لحربنا مباشرة، وأن يبحم الجميع وأن يورط الجميع في عدوانه علينا، ولم يحصل ما يريده. فلجأ إلى هذه الورقة التي يدغدغ بها مشاعر المسلمين ويستفز بها مشاعر المسلمين، وهو يعرف قداسة مكة المكرمة وقداسة الكعبة المشرفة عند جميع المسلمين، وهو دائما يستخدم الدين في حالة الإساءة للمسلمين، يستخدم التكبيريين، يستخدم الطائفية، يستخدم أشياء كثيرة، الاتهامات وتكفير الآخرين، ونحن نعرف ماذا فعلت الوهابية منذ نشأتها.
0: نعم.
1: فاستخدم هذه الورقة في الوقت الذي خلع عباءة الدين. هذا يجب أن ينظر إليه المسلمون، أن النظام السعودي خلع عباءة الدين وذهب إلى الترفيه وإلى المجون وإلى الخمور وإلى الفجور، لكنه احتاج هذه الورقة وهذه الكذبة في هذا التوقيت ليحاول أن يجند مرتزقة جدد، وأن يقحم ويورط بعض الأنظمة التي تحالفت معه، وأن يشتري الذمم وأن يشتري بيانات العلماء. لكن فضل الله سبحانه وتعالى، الشعب اليمني اعتبر هذه الفرية عدوانا كبيرا بحقه وجريمة بحق اليمنيين، ولا يحتاج إلى أن يفندها، لأنها أصلا مخشوفة ولا تعقل.
0: نعم.
1: والذين يتفاعلون مع هذه الفرية من الأنظمة ومن الإعلام ليس غريبا عليهم، فقد تواطوا على سفك دمائنا وعلى ارتكاب المجازر بحق شعبنا، حتى على مستوى ما جرى في غزة لم يحركوا ساكنا.
0: نعم. طيب أستاذ طه، ألا يعتبر هذا دقا لناقوس خطر محتمل؟ يعني ألا يمكن لهذا النظام المارق والذي يعني ارتكب فظائع كبيرة ودنس بيت الله الحرام وأرض الحرمين باستخدام العاهرات والراقصات اللواتي شتمنا الله وأسأنا إلى الذات الإلهية والأنبياء وخرجنا عاريات، وكذلك يعني نشر الرذيلة والخمور في الوقت الذي كانت تذبح فيه غزة من الوريد إلى الوريد، وأطلق السعوديون التابعون للنظام عبارة فلسطين ليست قضيتي، وأيضا إهداء كسوة الكعبة لإبستين. يعني النظام هذا متورط في الخيانة، وهناك أيضا تحقيقات تثبت أن هناك شركات أمنية إسرائيلية تدير الحرم، ويعني انتهاكات كثيرة ارتكبها النظام السعودي بحق يعني بلاد الحرمين الشريفين. لكن ألا يمكن أن يقدم هذا النظام بعد أن تفشل وتحترق أوراقه ويعني مخططه أيضا يتبعثر، ألا يمكن أن يقدم على الاعتداء الفعلي على المقدسات وثم إلصاق التهمة باليمنيين، خصوصا أن هذه النقطة يعني كان قد طرحها أحد الحاخامات الصهاينة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، وقال يعني كان لي رأي، يعني لو كان الأمر بيدي لأسقطنا صاروخا على المسجد الأقصى وقلنا إنه صاروخ إيراني ونخلق فتنة بين العرب والمسلمين، يعني السنة والشيعة والعرب والفرس إلى آخره. ألا يمكن أن يرتكب النظام السعودي مثل هذا العمل الشنيع؟
1: هذا ليس مستبعد بالنسبة للنظام السعودي. يجب أن نفهم أن النظام السعودي هو نبتة استعمارية لتجثم على الحرمين الشريفين، وكما أن الكيان الصهيوني نبتة استعمارية، أي هي أنظمة وظيفية، وهذا النظام السعودي يوجد لديه قيم والأخلاق ولا.
0: نعم أستاذنا العزيز تسمعنا أستاذ طه؟ ألو. طيب سوف نعيد التواصل بالأستاذ العلامة طه الحاضري الأمين العام لرابطة علماء اليمن لنتحدث معه ونواصل الحديث عن افتراء النظام السعودي واتهامه لليمن باستهداف مكة المكرمة. تابعونا.

0: إذن عودة إليكم مستمعينا الكرام. أستاذنا العزيز طه الحاضري، العلامة طه الحاضري، الأمين العام لرابطة علماء اليمن، كنت أسأل عن هذه الجزئية، لا يمكن أن يرتكب النظام السعودي مثل هذه الحماقة والفعل الشنعاء ليتهم اليمنيين، أو حتى ممكن يكون هناك طرف ثالث زي العدو الصهيوني ليخلق فتنة لا تبقي ولا تذر بين المسلمين؟
1: نعم، هذا ليس مستبعد بالنسبة للنظام السعودي. هذا النظام لا لا لا ليس عنده قدسية لهذا البيت العتيق، وليس عنده قدسية لهذه المقدسات. نعرف موقفه من المسجد الأقصى وهو أحد المقدسات ولا القبلتين وثلاث الحرمين الشريفين. نعرف كيف أتى هو إلى الكعبة بالمجسم الذي أنشأه وطافت حوله الماجنات والراقصات. عرفنا كيف أتى إلى ذات الإلهية باستجلاب المغنيات العاهرات. لا، له تاريخ وله سجل في هذا الجانب، لا يرعى حرمة لأحد ولا لشيء. لقد استطاع هذا النظام لأنه لا يقدس ولا حرمة لشيء أن يمسح ويمحو الآثار الإسلامية في مكة والمدينة، وأبقى على الآثار اليهودية في حصن خيبر. بمعنى أن هذا العدو ليس عنده إيمان، هو نظام للنفاق، هو نظام للنفاق. قد يأتي منه هذا عندما يرى مصلحته أن يرتكب فعلا أو جريمة في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة. هذا ليس مستبعدا على الإطلاق، وهذا ما يجب أن نحذر المسلمين منه. هذا الاتهام لليمنيين هو ناقوس خبر، أن يفهم العالم الإسلامي أن هذا العدو وأن هذا النظام العميل والخادم لأمريكا وإسرائيل قد يقدم في يوم من الأيام إلى أن يرتكب حماقة كبيرة، أو يرتكبها حتى الصهيوني أو حتى الأمريكي بسبب هذه التهمة واستغلال لهذا الحرب. وما كان ينبغي أن يقسم المقدسات الإسلامية، كما قال السيد القائد اليوم في كلمته المباركة أنه أساء إلى مكة وأساء إلى اليمنيين وأساء إلى الأمة. فلا ينبغي، يجب أن يقف العالم الإسلامي وقفة جادة، وأن يلزم آل سعود ألا يقحموا المقدسات في عدوانهم. هم من اعتدوا علينا، وهم من يرتكبون الجرائم، هم من دمروا 2000 مسجد في اليمن، هذا في العدوان. وإلا فقد فجروا في أغلب المساجد على مستوى العالم العربي، في العراق، في سوريا، في اليمن، في أماكن كثيرة.
0: نعم.
1: بالفكر الذي أدخلوه إلى الأمة، فجروا وقتلوا الناس داخل المساجد. وكيف يتعاملون حتى هم مع المسجد الحرام؟ كيف يتعاملون مع الحجاج ومع المعتمرين؟ كم رأينا مشاهد في تواصل وسائل التواصل الاجتماعي بين رجال الأمن السعوديين الذين يهينون حتى النساء أمام الكعبة.
0: نعم.
1: وذلك الجندي الصهيوني الذي عندما أسند ظهره إلى الكعبة ورفع رجله وحذاءه إلى ستار الكعبة. بمعنى بالإمكان أن تؤلف مؤلفات من الإساءات السعودية في حق المكة المكرمة والكعبة المشرفة. ولا ننسى أنه أدخل صهيونيا إلى داخل المسجد الحرام وتطور ذلك الصهيوني. بمعنى لديه سجل ولديه سوابق، هذا النظام لديه سوابق في الإساءة إلى المقدسات الإسلامية، ولا بد أن يحذره المسلمون جميعا أنه لن تنطلي علينا أي شيء مما تقوم به، لأننا نعرف الحقائق جيدا. وشعب اليمن هو شعب الإيمان والحكمة، بل نحن بفضل الله سبحانه وتعالى من سيكون لنا الدور الأكبر في حماية مكة والمدينة وفي نصرة المسجد الأقصى بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم أستاذنا العزيز، يعني الشيء الغريب انسياق هذه الأنظمة، بعض الأنظمة والجهات، دون تثبت ودون تبين ودون تحقق، لهثا وجريا خلف المال المدنس، وهو ما يعني هاجمه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم في كلمته. هاجم هذه الجهات التي أدانت اليمنيين وقالت إن عليها، يعني أو أشار إلى أن اليمن سيحتفظ بحق الرد وفي التعامل القانوني والشرعي مع هذه الجهات التي أدانت اليمنيين بما لم يفعلوه ولا يمكن ولا يتصور أبدا أن يخطر على بالهم. وهذا تقريبا يعني يمثل مشاركة في الجريمة، يعني عندما هذه الجهات تتورط مع النظام السعودي في تسويق وتثبيت فريته وبهتانه، كأنها مشاركة لما يمكن أن يرتكبه النظام السعودي بعد هذه الفرية وأيضا بهذه الفرية، يعني النتائج المترتبة على هذا، لأنه يمكن أن يشن عدوان واسع وكبير، وهذا ما يسعى إليه النظام السعودي حاليا. لكن في هناك دول ربما لم تجد لها ذريعة ومبرر للدخول والمشاركة الفعلية، لكن بعد هذا العمل وخصوصا ما يسمى حلف مكة، ربما قد تكون من هذه المؤشرات هذه الفرية، يعني كمقدمة لاستهداف عسكري وعدوان شامل.
1: وبالنسبة لنا كيمانيين لقد أقمنا الحجة على جميع المسلمين، رفضنا هذه التهمة وأقمنا بالأدلة والتوابق ملف النظام السعودي الإجرامي، وعرينا هذه الفرية المكشوفة للجميع. ونحن نعرف لدينا قياس ولدى المسلمين قياس أن يقيسوا الحق من الباطل والصحيح من الخطأ، والقياس هي غزة والمسجد الأقصى. هذه المسجد الأقصى وفلسطين هي مؤشر من يهتم بالمقدسات،
0: أين
1: هؤلاء الذين أدانوا الأدان مما يجري في غزة والمسجد الأقصى؟ أين هم هؤلاء الذين تلقفوا هذا الإفك؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو كان لديهم إيمان لتبينوا قبل ذلك، لذلك حينما لم يتبينوا وتارعوا هذا يدل على أن هناك طبخة وأن هناك تماهي، وليست القضية أنها غيرة على المقدسات، ولا فأين غيرتهم على القرآن أو على الكعبة حينما أساء إليها ترامب؟ وهم متعمدون أصلا. ولذلك أي تورط من أي نظام أو أي دولة مع النظام السعودي إنما سيغرق نفسه ويورط نفسه.
0: نعم.
1: لأن النظام السعودي ذرع الفتن ويريد أن يستجلب، وعقد التحالفات، هو بدأ علينا العدوان بتحالف أصلا، وثم بعد سنتين اتهمنا بهذه الفرية وهذا البهتان العظيم أننا استهدفنا الكعبة بصاروخ بالستي، والآن يعيد الكرة، يريد تحالف، يريد دون أن يرعوي. كان الأجدر بهؤلاء الذين يتماهون معه من باب المصلحة، إن لم يكن لديهم إيمان ودين، حتى من باب المصلحة أن يقولوا للسعودي: ارفع حصارك وأنهي عدوانك وتحل المشكلة، ولا داعي إلى أن نثير البلابل وأن نزرع الفتنة لصالح العدو الصهيوني والأمريكي. أنا أعتقد الآن أن الصهيوني والأمريكي الآن يشعرون بنشوة أن السعودي سيقوم بدور هم عجزوا أن يقوموا به.
0: نعم.
1: لابد أن تفهم الأمة هذه القضية. ليست القضية الآن مماحكة أو رد فعل داخلي، لا، هنا نلمس. وأعتقد والله أعلم أن الخيوط الصهيونية

0: فلا ينبغي أن يكون المسلمون يعني بهذه السذاجة.
1: صحيح.
0: يعني يقسموا أنفسهم ويقدموا دماءهم وأن يقفوا ضد شرف الأمة وهو اليمن الذي نصر غزة والذي واجه أمريكا وواجه إسرائيل وبريطانيا وأثبت أن الأمة بإمكانها أن تكون عزيزة وسيدة على نفسها وأن بإمكانها أن تحرر أراضيها وأن تمحو هذه القواعد الأمريكية وهذا الاحتلال الأمريكي الاقتصادي والعسكري والأمني وما إلى ذلك. ولهذا على الأمة مسؤولية كبيرة. وأعتقد والله أعلم أن هذه الفرية لن تحقق أغراضها لأنها مكشوفة وميتة قبل أن تولد مكشوفة.
1: نعم.
0: يعني عندما يتهم أهل اليمن وهو قد يعني تجرد من الدين، هو نفسه تجرد من الدين، لم يعد الديني عنده أي معنى، هو الذي يصد المسلمين من العمرة ومن الحج. ولذلك عجبتني أحد الإخوان يتكلم عن مقارنة ما يقارب في موسم الترفي في عام ما يقارب 83 مليون زائر في موسم الترفي، والحج 1,700,000 حاج. يكفي هذه المقارنة لنعرف التوجه الذي يتوجه هذا النظام السيء وهذا النظام المنافق.
1: نعم. وأيضا كان هناك ردود واسعة أيضا يعني من كثير من أبناء الأمة استهجنوا في هذا الافتراء السعودي، وكان هناك علماء وإعلاميون وناشطون من كثير من الدول، يعني لأنهم بات يعرفون من هو اليمني أو من هو الشعب اليمني، وباتوا يعرفون النظام السعودي، ولا سيما بعد معركة يعني أو العدوان على غزة التي شكلت ميزانا يعني يعرف الجميع بموقف كل شخص. وأيضا النظام السعودي بإفساده وانحلاله وتهتكه في السنوات الأخيرة الذي بات بشكل واضح، وإلا فهو متهتك من زمان يعني، لكن اليوم تبنى هذا الانحلال والفساد بشكل واضح. كل هذا يعني قلل من نتائج ومن الأشياء التي يمكن أن تترتب على هذه الفرية، وربما ستنعكس سلبا على النظام السعودي، ويواجه الآن هجوما واسعا، وبات الجميع يتحدث عن المنكرات التي يعرفها. فالله سبحانه وتعالى بيهيئ للمؤمنين، والله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه من بركات تمسك شعبنا اليمني بالإسلام، وكذلك الدفاع عن القضايا ونصرة غزة والتضحيات التي قدمها الشعب اليمني. عموما أنا أشكركم جزيل الشكر فضيلة العلامة طه الحاضري الأمين العام لرابطة علماء اليمن، كنت معنا في هذه الفترة عبر إذاعة آفاق. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم جزيلا.
1: حفظكم الله سيدي، مع السلامة.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
8: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: نحن كشعب يمني، نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بأموالنا، بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية. البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي دنيء ومنحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
2: بيت الله له معزة وقيمة ومنزلة عظيمة في قلوب أهل اليمن، فهل يتصور منهم أن يمدوا أيديهم بسوء إلى بيت الله الحرام أو أن يسيئوا إلى بيت الله الحرام؟ فرية ما فيها مرية. إن أولياؤه يا علماء يا مشايخ الأزهر يا منظمة التعاون الإسلامي يا اتحاد علماء المسلمين يا علماء المسلمين، هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدقتم الفجرة، صدقتم المنافقين، صدقتم الفاسقين، صدقتم الفاجرين على الشعب اليمني، وألبتم الشعوب على الشعب اليمني، حتى إنه وصلني قبل أن أعتلي المنبر ها هنا أنه قد وجه إلى خطباء بعض الدول الإسلامية أن يتناولوا استهداف الشعب اليمني لمكة المكرمة في خطبة الجمعة القادمة. للأسف الشديد انضلت الخدعة، ولكن بإذن الله ستبوء بالفشل كما باءت بالفشل من قبلها. أذكر أنه قبل 10 سنوات انعقد مؤتمر هنا في هذه القاعة بالذات دحضا لمزاعم الكيان السعودي أن الشعب اليمني استهدف مكة المكرمة، واليوم بعد 10 سنوات بعد أن فشلوا في كل مؤامراتهم لجأوا إلى هذه الورقة، ورقة التوت الأخيرة. بإذن الله ستكون نعمة عليهم ووبالا عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، هذا موقف مشرف والحمد لله وفقنا الله تعالى له. ما يقوم به النظام السعودي يأتي في إطار المكر والنكث. ونسوق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسوا هذه الآية، ونسوا ما هو الفسق وما معنى الفسق ومن هم الفساق، ونسوا أن من يبيح الخمر فاسق، وأن من يبيح الربا فهو فاسق، وأن من يدخل القواعد الحربية الكفرية إلى بلاد الإسلام والمسلمين فهو فاسق، وأن من أساء إلى مكة المكرمة والكعبة المشرفة بجعلها مجسما ترقص حوله الغانيات الفاجرات فاسق، وأن من استجلب المغنيات الملحدات التي أسأن في حق الذات الإلهية فاسق، وأن من أعان اليهود والنصارى على قتل أبناء الإسلام والمسلمين فاسق. نسوا هذا كله، نسوا هذا كله، ونسوا أن من أعطى جزءا من كسوة الكعبة المشرفة التي طالما حج الناس إليها وطاف الناس بها ولزق الناس بها ولاذ الناس بها وتوسلوا إلى الله تعالى بالقرب منها، إلى أبستين المجرم آكل لحوم البشر شارب دماء الأطفال حتى يجعلها مداسا له في دخلته وخرجته في مكتبه فاسق. نسوا هذا كله،

إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الفترة المسائية من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. السيد القائد بدأ اليوم في خطابه غاضبا ومزمجرا يزأر كالأسد، ولا سيما بعد هذا الاستفزاز والإهانة الكبيرة التي وجهت للشعب اليمني. يعني هي

0: ومع ذلك صعد بعض الإعلاميين واستنكروا ما فعلته بعض العلماء ولا سيما الشعب اليمني، واستنكروا هذه الفعلة الفاضحة من هذه المغنية الخبيثة، ثم سألوها في حسابها على تويتر إكس، علقوا عندها قالوا كيف تقولين هذا الكلام في بلاد المسلمين؟ هل أنت ذكرتي هذا الكلام بدون استئذان بدون علم؟ قالت لا، بل أنا عرضت عليهم الأغنية مسبقا، عرضتها علاما على النظام السعودي وعلى ما يسمى هيئة الترفيه والمجون والصقاطة، عرضتها عليهم، قالت عرضت عليهم الكلمات مسبقا ووافقوا عليها. وبعد فترة، قبل فترة أيضا، نشرت على حسابها أنها تلقت دعوة ثانية لإقامة حفلة فين؟ في السعودية. النظام السعودي الذي أدخل المنكرات والقبائح والفضائح، وحاول ويحاول وقد نجح في بعض الشيء في إفساد المجتمع السعودي، مجتمع الجزيرة العربية، المجتمع الحجازي والنجدي، وأتى بالشباب والشابات وكان يجمعهم في النوادي ويجمعهم في الصالات ويجمعهم في الميادين، ميادين الترفيه والغناء والرقص، وهم يرقصون. وخرجت بعض الفتيات السعوديات من الإسلام وخرجنا بشكل سافر ووقح وهن أشباه عاريات، وخرج الشباب ونشرت مقاطع فيديو من بلاد الحرمين لشباب يتحرشون بشابات ويتلاحقون ويتلاصقون ويتلامسون وأشياء منكرة وفاضحة. النظام السعودي هو الذي أهدى كسوة الكعبة لمن؟ لجيفري إبستين. ومن هو جيفري إبستين يا أمة محمد؟ يا كل حر غيور على مقدسات الإسلام التي نفديها بأرواحنا ودمائنا وأولادنا وبيوتنا وكل شيء. إبستين الذي اغتصب الأطفال في جزيرة إبستين، إبستين هو الذي كان يعذب الأطفال ويقتلهم ويشرب دماءهم وينهش لحومهم، هو وقيادات أمريكا ومن هذه القيادات كلينتون وأيضا ترامب وقيادات أخرى، ومن هؤلاء المتورطين قيادات عربية، ومن أبرزهم المجرم السفاح المتهتك السكير العربيد المنخلع محمد بن سلمان لعنه الله. محمد بن سلمان كان صديقا مقربا لإبستين، ونشرت صورة بعد أن قتل إبستين في زنزانته، أتى المحققون إلى بيت إبستين أو فلته ودخلوا إلى غرفته الخاصة. تخيلوا ماذا وجدوا في الغرفة الخاصة بإبستين، إيش وجدوا؟ وجدوا من ضمن الصور المعلقة على الحائط صورة لمحمد بن سلمان وإبستين مع بعض. شفت كيف؟ هذا طبعا مش كلامي، هذا من اللي نشره؟ هذا نشرته ما تسمى بوزارة العدل الأمريكية، ما تسمى بوزارة العدل الأمريكية نشرت هذه الوثائق، واللي تم نشرها تمام تقريبا بيقولوا عددها 6 ملايين وثيقة أو كذا، اللي ينشر غيظ من فيض. ومن ضمن هذه الوثائق التي أدانت محمد بن سلمان بأنه أهدى كسوة الكعبة إلى من؟ إلى جيفري إبستين. وأيضا ضمن الوثائق المنشورة جيفري إبستين يظهر مع رئيس ما يسمى بموانئ دبي، رئيس مجلس الإدارة لموانئ دبي، أحمد بن سلطان أو كذا اسمه، إماراتي. ظهروا إبستين مع هذا بن سلطان، ظهروا جوار كسوة الكعبة، مش جوارها، هي تحت أقدامهم ظهرت كسوة الكعبة المشرفة يا أمة الإسلام، أطهر كسوة من أقدس بقعة أين تحت أقدام جيفري إبستين المغتصب للأطفال والنساء السكير العربيد اليهودي الصهيوني؟ من الذي يقف خلف هذه الفضيحة وهذه الجريمة النكراء؟ النظام السعودي وفي مقدمته وعلى رأسه محمد بن سلمان، لأن سلمان أبوه مع أنه واحد حقير وكلهم عيال كلب، لكن ما عاد لها أي صلاحيات، قدوه خلاص في نهاية عمره مش قادر يعمل شيء. الحاكم الفعلي هو محمد بن سلمان، ومن فوق محمد بن سلمان الصهيونية العالمية هي التي تحرك محمد بن سلمان. كان هناك زيارة لجيفري إبستين إلى السعودية عام 2017 تقريبا، يعني في ذروة العدوان على اليمن كان هناك زيارات وتواصلات ولقاءات بين من؟ بين محمد بن سلمان وجيفري إبستين. هذه الجريمة وحدها لو به أمة غيورة، لو به مسلمون عندهم غيرة وحمية ودم، هذه الجريمة وحدها كفيلة بأن تسقط النظام السعودي وتهوي به إلى قعر جهنم 70 خريفا. خلاص لن تقوم له بعدها قائمة إذا كان هناك أمة غيورة، ولكنها أمة الغثاء، أمة الخراف والنعاج، أمة مضللة، أمة ضائعة، كارثة كبيرة. أمة تفرجت على المسلمين في غزة يذبحون من الوريد إلى الوريد خلال 2 وشوية، إيش هتعمل هذه الأمة؟ إيش تعمل؟ أمة ما تتحرك إلا في الشيء الغلط. الآن العلماء ووزارات الخارجيات للدول الساقطة، هذه الحكومات المنافقة والحقيرة، وهذه طبعا كلهم عبارة عن جواري عند إبستين، مصورين وفيديوهات فاضحة، فيديوهات جنسية لعدد من ملوك وزعماء وأمراء العرب والمسلمين، مصورين في جزيرة إبستين، لم تنشر ولكنها ستنشر إذا لم يتحركوا على ما تريده الصهيونية، مصورين وموثقين وهم يغتصبون الأطفال، مصورين في مقاطع فاضحة. الصهيونية العالمية جندتهم لخدمتها، ثم يأتي هؤلاء النجسون الزناة، وأعتذر عن هذه المصطلحات ولكنها والله حقيقة، يأتون ليتهموا الشعب اليمني النظيف الطاهر الشريف، الشعب المقدس، الشعب المسلم الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله، الشعب الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله: وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ماذا قال النبي محمد في أهل اليمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين وأفئداء الإيمان يمان والحكمة، والحكمة إيش؟ والحكمة يمانية، الحكمة يمانية، ليست الحكمة سعودية، ليست نجدية، بل قال منها هنا: منبع الفتن قرن الشيطان، وأشار بيده إلى نجد. هل يمكن لأبي لهب، هل يمكن لأبي جهل أن يتهم محمدا بهدم الكعبة أو باستهداف مكة؟ والله إنها فضيحة الفضائح وقبيحة القبائح. غدا إذن يا شعب العزة والعنفوان، غدا يا شعب الصولات والجولات، غدا يا شعب القرآن، يا جند الرحمن ونفسه، يا مدد الأقصى ويا حماة المقدسات، غدا صوتكم يرفع، وغدا تخرجون إلى الملايين تخرجون إلى الميادين بالملايين لتعبروا عن تمسككم بقضايا الإسلام والمقدسات وتحريرها بإذن الله تعالى، وردا واستنكارا وإدانة وغضبا وسخطا من هذه الفرية العظيمة والبهتان المنكر الذي قاله النظام السعودي ضدكم. غدا صوتكم، غدا حضوركم، غدا ثباتكم، غدا رباطكم. النظام السعودي يحاول أن يخيفكم، يحاول أن يؤلب عليكم الشارع الإسلامي، من أجل إيش؟ من أجل ألا تتقدموا، من أجل ألا تنتصروا، من أجل ألا تقطعوا يده النجسة من أرضكم، من أجل ألا تقصفوا أرامكو ومصافي النفط، من أجل ألا تحرروا المحافظات المحتلة، من أجل ألا تثبتوا، من أجل ألا تطالبوا بحقوقكم وثرواتكم ومرتباتكم. يريد أن يخضعكم بهذه الطريقة، هو يريد أن يقول لكم انظروا أيها اليمنيون ما الذي يمكن أن يفعله، سأتهمكم باستهداف الكعبة وسأؤلب عليكم الشارع الإسلامي، فهل هل ستتراجعون؟ هل يمكن أن تنطلي هذه الخدعة على المسلمين الغيارة والأحرار والشرفاء؟ هي طبعا ستنطلي على آكل المال السحت، وحتى هم يعني هؤلاء اللي خرجوا يدينوا ويستنكروا ويغضبوا، تمام، جواري إبستين، هؤلاء أنفسهم هم لا يعتقدون بهذا الشيء، هم داري أنهم أن النظام السعودي كذاب، بس عشان الزلط يقولوا لحنا نعمل لك اللي تشتي، نعمل لك إدانات، مش واحدة إدانة، عشرات الإدانات، وهم مشاركون طبعا في الجريمة. هؤلاء أنفسهم هم جزء من هذه الدول، شاركت في قتلنا وذبحنا وقتل أطفالنا ونسائنا من 2015 في عاصفة الحزم حتى هذه اللحظة، وهم سيأتيهم العقاب عاجلا أم آجلا، إما على يد أحرار شعبنا أو سيأتيهم العذاب والعقاب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7-0، أصالة وتواصل.

بها منبها المسلمين إلى أمر مهم. الحرب التي تجري في اليمن التي تقودها السعودية بالطائرات وبالصواريخ على المقاومة الموجودة في اليمن وعلى أنصار الله، هذه ليست في الحقيقة، لابد أن يعرف الناس، ليست هي لدعم الشرعية، هي حرب تقوم بها السعودية بالوكالة على الأمريكان. الأمريكان الآن وجدوا أنفسهم غرقوا في وحل باب المندب، يسوقون لشعوبهم في أمريكا بأنهم يسيطرون وبأن مضيق هرمز. نعم، بعد أن غرقت أمريكا في وحل مضيق هرمز، يسوقون الأمريكان لشعوبهم بأن المضيق تحت سيطرتهم وأن الأزمة انتهت وأن الإسعال النفط كذا، وواقع السوق يكذبهم، فهم الآن في ورطة من مضيق هرمز، ويخشون أن يصل أنصار الله إلى باب المندب. فإذا تحكم أنصار الله في باب المندب، موضوع أمريكا يصبح في أمر لا طاقة لها به، تنقلب عليه الشعوب وينفضح أمرها، وكل النصر الذي تسوقه يبقى سرابا لا يصدقها أحد.

0: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق إرم ذات العماد.
1: صدقك الضماد لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد.
2: إذن مستمعين الكرام، زي ما ذكرت لكم أول، يعني هو استفزاز كبير جدا وبهتان عظيم. يا محمد بيقطع عندي المايك، هذا الصوت عندك شغال؟ طيب ربما من السماعة. عموما استفزاز كبير لليمنيين، تخيلوا أكثر شعوب إيمانا واتصالا بالمقدسات. يعني عندما أسيء إلى مكة المكرمة قبل فترة، المجرم الحقير ترامب وصف مكة بأنها يعني شبهها بمكب النفايات. هل تكلم النظام السعودي؟ لم يتحدث. هل خرج المسلمون؟ لم يخرجوا. من الذي خرج إلى الساحات بالملايين وغضب وزأر واستنكر؟ وطبعا الشعب اليمني لو عنده إمكانية يوصل لرأس ترامب لا يقرحه، لا يفجر رأسه. ولكن هؤلاء الأنظمة الخائنة هي التي تفصل فيما يعني تمنعنا عن ذلك. طيب أيضا كان هناك إساءة للقرآن الكريم، قامت يهودي يعني إحدى المرشحات في ما يسمى الكونجرس الأمريكي وأساءت للقرآن الكريم، أحرقت القرآن. وكان هناك أيضا شخص آخر أساء للقرآن الكريم، ومع ذلك لم يخرج المسلمون إلى الساحات وإلى الميادين، ولم نرى علماء الأزهر، علماء الأكذر، عبيد المال، عبيد المال، عبيد الريال السعودي. هذا لم يعد أزهر، لقد لطخوا سمعة الأزهر، لقد لوثوا سمعته، لقد ملأوا بطونهم بالمال الحرام، ثم يصعدون لينبحوا كالكلاب متهمين اليمنيين باستهداف مكة. أي عار هذا؟ أي جريمة تلك؟ أيها المقبوحون المفضوحون، خسئتم وسحقا وتبا لكم. ما أجرأكم على الله، وما أجرأكم على عباده المؤمنين، ما أجرأكم على أولياء الله الذين قدموا دماءهم وأكبادهم وفلذات أكبادهم دفاعا عن غزة ودفاعا عن الأقصى ودفاعا عن مصر النبي ودفاعا عن القرآن. ولم نستهدف ولم نقصف ولم نضرب إلا بسبب اتصالنا وتعلقنا وتشبثنا بالمقدسات الإسلامية. لو كنا كما أنتم خائنين ومتفرجين لما قصفنا ولما ضربنا، إنما قصفنا لأننا ناصرنا غزة وفلسطين، إنما ضربنا وحوصرنا لأننا تمسكنا بالقرآن وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله. لو كنا خونة، لو كنا بائعين، لو كنا عبيدا للمال والدرهم، لما أتت أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي ليقصفونا. إنما قصفنا لأننا آمنا بالله. مزق القرآن وأحرق القرآن وركل المصحف من قبل الصهاينة اليهود ولم يتحدث أحد، إنما اليمنيون الذين خرجوا إلى الساحات بالملايين. لا يمكن أبدا أن تمرر هذه التهمة وهذا الافتراء وهذا البهتان. كما قال السيد القائد، لن نسكت أبدا، وغدا لشعبنا اليمني قوله وكلمته في الميادين والساحات.
3: نحن نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان في توصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، وأيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه لأنه قارون العصر المفتري الكذاب. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، لن نسكت عن هذا البهتان، لأن في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي ومن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والخصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
4: منذ 12 عاما وإلى اليوم لم يتوقف النظام السعودي عن عدوانه على اليمن بأشكال وصور متعددة، عسكريا واقتصاديا وإنسانيا واستخباراتيا ودعائيا، بإشراف أمريكي ودفع صهيوني. ورغم إعلان مرحلة خفض التصعيد برعاية أممية في العام 2022، لم يتجه النظام السعودي إلى السلام طيلة 4 سنوات، بل جعل من تلك المرحلة فرصة لتشديد حلقات الحصار على الشعب اليمني في تجاهل صريح وانقلاب واضح على خارطة الطريق المرعية أمميا وعمانيا. انسداد الأفق السياسي واستمرار العدوان والحصار السعودي دفع صنعاء لإعلان الحصار بالحصار بهدف انتزاع استحقاقات السلام، فقابلها العدو السعودي بغارات على مطار صنعاء منهيا مرحلة خفض التصعيد.
3: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
4: منتصف يوليو من العام الجاري ذهبت صنعاء مدعومة بتفويض شعبي غير مسبوق لفرض معادلة الحصار بالحصار، فجدد العدو السعودي غاراته على الحديدة، ما استدعى ردا مزلزلا على منشآت النفط السعودي باعتبارها المصدر الرئيس لتمويل العدوان على اليمن. اتجه النظام السعودي لتحريك تحشيداته في الداخل اليمني وتحريض الإقليم والعالم ضد اليمن تحت عنوان الخطر اليمني على الملاحة الدولية، والسعي لتشكيل تحالفات عدوانية جديدة، فكان التوقيع الثلاثي في مكة والتحالف البحري في جدة. صنعاء في المقابل واصلت تثبيت معادلاتها وسعت دائرة حصارها من جنوب البحر إلى شماله، مطمئنة العالم بأن عملياتها حصرا بالملاحة السعودية، وكثفت ضرباتها الاستباقية الدقيقة ضد التحشيدات السعودية في أكثر من اتجاه. وفي مقابل أي تصعيد كان العصب السعودي اقتصاديا وعسكريا تحت نيران الرد اليمني، ليتوج اليمنيون عملياتهم بطرد التحشيدات السعودية على امتداد الساحل الغربي من حيث إلى باب المندب في انتصار إلهي وتاريخي، وطرد تحشيداتها شرق الجوف وفي البيضاء، وإسقاط مقاتلة سعودية متطورة في مأرب، وأدخلت الرياض في مأزق استراتيجي على وقع تأثيرات العمليات اليمنية في البحر والعمق الاقتصادي. وحين عجزت الرياض عن جرجرة باكستان وتركيا وأمريكا التحالفات الهلامية إلى عدوانها، لجأت إلى استجرار دعايات قديمة وساقطة. اليمن يستهدف مكة المكرمة، أكبر أكذوبة في التاريخ، كانت العنوان الأبرز للعدوان السعودي بالدعايات، ليس حبا في مكة التي دنس النظام السعودي قدسيتها بالعاهرات وأهدى كسوتها لإبستين، وإنما لاستدرار عاطفة المسلمين وتحريضهم ضد اليمن. الدعاية هنا آخر ذخيرة العدو السعودي الغبي والعاجز الفاسق كما وصفه السيد القائد. وقائد اليمن هنا يدعو العالم الإسلامي ألا ينخدع بأكذوبة العصر، وأن يتعاملوا معها على قاعدة وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأن ليمن الإيمان والحكمة، يمن الفاتحين والأنصار، من يتصدر ساحة العالم الإسلامي في مواجهة كل الإساءات إلى المقدسات الإسلامية، أن يستهدف مكة وهو أكثر الشعوب تقديسا وتعظيما لها وغيرة عليها واستعدادا لدفع أغلى التضحيات من أجلها.
2: طيب، السيد القائد قال: نحن أكثر الشعوب حرصا على حماية مكة المكرمة والأكثر استعدادا للتحرك في أي مرحلة تتعرض فيها المقدسات للمخاطر. هم، يعني النظام السعودي، لا يحترمون قدسية مكة عندما يوظفون هذه القدسية في محاولة الإخداع للآخرين بالافتراء والبهتان. النظام السعودي نظام فاسق، أتاكم بنبأ كاذب وببهتان عظيم، وكان الحد الأدنى أن تتبينوا حتى لا تتورطوا في أن تكونوا كذابين مع الكذاب. نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية والأكثر استعدادا لحماية مكة المكرمة، أنفسنا وأرواحنا لها الفداء. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
3: نحن كشعب يمني، نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بأموالنا، بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية. البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان، منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي. دنيء منحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
2: طيب، هل النظام السعودي الذي يسمي نفسه خادم الحرمين وهو في الحقيقة خائن الحرمين الشريفين وملأ يعني الأراضي المقدسة بالقواعد الأمريكية وبالصهاينة وبالعاريات الراقصات العاهرات ونشر الخمور هناك، هل يؤتمن هذا النظام على بيت الله وعلى مكة وعلى المسجد النبوي وعلى الروضة الشريفة؟ النظام السعودي الذي هدم بيت ومكتبة السيدة أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها عليها السلام، وهدم الأضرحة والمعالم للصحابة ولأهل البيت عليهم السلام. نعم، هذا هو النظام السعودي، أتى لينتقم من كل معلم تاريخي، من كل ما يذكر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله والدعوة الإسلامية في بدايتها. لكن حصون خيبر والقلاع في خيبر ما تزال كما هي، لماذا لم يهدمها؟ لأنه نظام يهودي، نظام مزروع من بريطانيا، ما الذي يمكن أن يتوقع منه؟ طيب، في أي خصومة يقع فيها هذا النظام السعودي يقوم باتهام الآخرين باستهداف الكعبة، طبعا باستهداف مكة المكرمة والمقدسات؟ طبعا اليمنيين ليسوا أول من اتهم بهذا الشيء، فكان النظام السعودي عبر تحريضه وعبر علمائه قد اتهم حتى صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق الراحل. نعم، هناك كتب وهناك فتاوى تكفر صدام حسين، طبعا كان حليفا بالنسبة للسعودية عندما كان يعتدي صدام، عندما كان يعتدي على إيران، لكن بعد ما خلص وانتهت الحرب مع إيران ودخل في يعني احتل أجزاء من الكويت، قام النظام السعودي عبر أدواته الإعلامية ومنابره الدينية بإطلاق فتاوى التكفير ضد صدام. طيب وقبل صدام نفسه كان هناك فتاوى تكفير لمن؟ لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان معه مشروع قومي تمام، والسعودية كفرت جمال عبد الناصر وواجهت جمال عبد الناصر في كثير من الأماكن، حتى إن جمال عبد الناصر قال إن حذاء جندي مصري برؤوس آل سعود. طيب خلونا نستمع لهذا التقرير للإعلامية زهراء ديراني وهي تتحدث كيف يوظف النظام السعودي المقدسات لخدمة مصالح السياسية ونكاية بخصومه وأعدائه. يعني مش احترام للمقدسات ولا حفاظا على قدسيتها ومكانتها، لا، عندما يهزم ويتلقى الهزائم هذا النظام في الميدان فإنه يستخدم هذه الورقة من أجل تحشيد المسلمين، لأن المسلمين بلا شك يعظمون ويقدسون المقدسات، فيمكن فيرى النظام السعودي أنه يمكن أن يجندهم لخدمته وفي مصالحه.
5: الحوثيون يستهدفون مكة المكرمة، اتهام أشعلت به السعودية مشاعر المسلمين لتلبس عدوانها على اليمن ثوب الدفاع عن المقدسات، وهذه ليست المرة الأولى التي تختبئ فيها الرياض خلف ستار الكعبة كلما ضاق عليها الميدان. تعال لأخبرك القصة.
6: امبارح الخسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري، كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود.
5: في ستينيات القرن الماضي استعانت السعودية بالخطاب الديني لتغطية صراعها مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وسخرت ضده فتاوى بلغت حد تكفيره. ومع مطلع التسعينيات اجتاح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت، فانقلب في خطاب الرياض من حليف دعمته في حربه على إيران إلى طاغية، وأخرجت الكعبة مجددا إلى ساحة الدعاية. اليوم تستخدم السعودية الغطاء الديني نفسه ضد اليمن، ذلك البلد الذي خرج شعبه غاضبا يوم أساء ترامب للكعبة في وقت لاذت فيه حكومات عربية وإسلامية بالصمت، وخرج نصرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عند الإساءة إليه، وانتصارا للقرآن حين أحرق في عواصم غربية. فكيف لليمن الذي ساند غزة ودافع عن المسجد الأقصى أن يستهدف الكعبة؟ لنعرف أي كعبة تغار عليها الرياض يكفي أن نتأمل هذين المشهدين. هذه قبلة الترفيه لآل سعود، تتمايل حولها الراقصات وتدور في رحابها العارضات، وهذه قبلة المسلمين جميعا، ليست ملكا لولي أمر ولا حصنا لعرش ولا ستارا تخفي السعودية خلفه ألاعيب الصبيان.

0: الناس واحنا موطن.
1: الله على هذا الفيديو، هذا الفيديو احبتي في الله طائره مسيره في اجواء مكه قريبه من مكه، اتقوا الله.
2: والله انت اللي اتق الله يا ابو لحيه وبطل كذب، هذه المدينه المنوره والله مو مكه، وهذا الحرم النبوي مو الحرم المكي، احنا ابناء الحجاز ونعرف. ها حبيبي اقرا اعتراض صاروخ في سماء المدينه وعام 25 يعني قبل سنه يخرب بيت الكذب يا مطوع. وطبعا هذا الصاروخ كان رايح لاسرائيل ووقفت الحكومه السعوديه فوق المدينه المنوره. بس يا اصحاب اللحى تعالوا ابغى اشوف غيرتكم على مكه، تعالوا وروني غيرتكم على مكه يوم محمد بن سلمان اهدى كسوه الكعبه لابستين، وهذه الصوره قدامكم بالدليل والاثبات. اتحداك تتكلم يا مطوع. هذا المقطع بس عشان ابين لكم ان هذول والله منافقين.

0: الردة يا دول وعروش من قصب، الحوثي دافع عن أولى القبلتين لن يهدم ثاني القبلتين. من دافع عن أولى القبلتين لن يهدم ثاني القبلتين، ومن خذل أولى القبلتين القدس لن يحمي ثاني القبلتين. سلاما على اليمن التي غسلت عار أمة العرب، سلاما على من اختار ضرب المواجهة لا ضرب الخضوع، وضرب الكرامة لا ضرب العمالة. تحية للمواقف الثابتة والأنفس الأبية في اليمن التي ترفض الظل وتختار الصمود. فمن ذاد عن الأقصى هو الأحرص على قدسية مكة والمدينة، ومن بذل الدم دفاعا عن ثالث الحرمين لن يهدد أول الحرمين أو ثانيهما. يا كفار العرب، لا أعتقد أن هناك من هو أخطر على الكعبة ممن أهدوا كسوتها لأبستين. من الداخل الفلسطيني، من داخل أرض الصمود، أرض الرسالات السماوية، ابن كعوش يغرد خارج السرب والقطيع.
1: طيب، في نقطة مهمة جدا، رغم أن النظام السعودي الخبيث يمتلك أذرع إعلامية كبيرة وهيئات دينية، يعني من هؤلاء من علماء السقاطة، تمام، من علماء السوء ومن علماء البلاط، الكلاب اللي بيدوروا بعد العظام، تمام، يرمي لهم النظام السعودي عظمة وهم ينبحوا ليل ونهار. طيب، هذه الهيئات الدينية، مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، مؤتمر مش عارف إيش، رابطة مش عارف إيش، تمام، الأزهر، الأوسخ والأقذر، وكل هذه الهيئات، وزارة الخارجية التركية، حزب العدالة والبناء، حزب الخيانة والحقارة والانحطاط، جواري إبستين، عبيد ترامب، مقبلي مع دنم تحاكي، هؤلاء كلهم عيال الكلبة، هؤلاء كلهم طبعا جزء كبير منهم متورطين في مذبحة غزة. الآن بيدعوا غيرة على مقدسات الله، مقدسات المسلمين، على بيت الله الحرام. أنت يا أردوغان الحقير، أنت أيها النجس، أيها المنافق، أكبر منافق في هذا العصر، في وقت المذبحة الشنيعة على غزة كان أردوغان يظهر على وسائل الإعلام وهو ينبح ويقول غزة غزة غزة مدري إيش، ولكن في الواقع كان ابنه وكانت شركاته وكانت دولته تتاجر مع الصهاينة. والله العظيم حتى الماء، حتى الحفاظات حق الصهاينة، الحديد، ارتفعت تجارة الحديد.

المستلزمات وكل البضائع وكل التجارة وكل ما يحتاجه الكيان الصهيوني، حتى الحديد. الحديد، وهناك ذخائر، هناك فضيحة نكراء، ذخائر تركية صنعت في تركيا استخدمت في غزة، استخدمها الكيان الصهيوني ضد الأطفال والنساء في غزة. ثم يأتي لك هؤلاء الكلاب الكذابون الدجالون بدون أي تبين أو تحقق أو تثبت، ليدينوا أعظم شعب إيمانا وإسلاما وعقيدة، ليدينوه بهذا الفعل انسياقا خلف رواية النظام السعودي الخبيث والمنافق والساقط. كل إداناتكم تحت أقدامنا، كل إداناتكم نبصق عليها، كل إداناتكم هي شرف ومفخرة لنا. أنتم الذين شاركتم في سفك دمائنا من عام 2015 إلى هذه اللحظة، أنتم الذين أيضا شاركتم في سفك دماء أهل فلسطين وأهل غزة، أنتم الذين تقلع من أراضيكم طائرات أمريكا لتقتل أطفال إيران وتمزق لحوم أهل لبنان وتذبح أهل اليمن، وهكذا من تركيا ومن الخليج دمر العراق أيضا. كيف دخل الاحتلال الأمريكي إلى العراق؟ عبر تركيا وعبر الخليج. كيف كانت تحارب أفغانستان؟ عبر القواعد العربية والإسلامية، القواعد الأمريكية الموجودة في العالم العربي والإسلامي. ثم يأتي لك هؤلاء جواري إبستين، اعتمدوا هذه التسمية يا شباب، أي نظام، أي نظام هو حليف لأمريكا، مش حليف، عبد لأمريكا، هكذا جارية إبستين، جواري إبستين، الموثقون المصورون في جزيرة إبستين. نحن أرقى وأصفى وأنقى وأزكى وأطهر وأعظم من أن نفكر بهذا العمل المشين. والله إن كان هناك خطر على الكعبة وعلى بيت الله الحرام، فإنما هو منكم يا عبيد الصهيونية. الخطر عليها من آل سعود، الخطر عليها من آل زايد ومن آل ثاني ومن آل حمد ومن آل نهيان، الخطر عليها من أردوغان، الخطر عليها من ملك المغرب والأردن، الخطر عليها من الكيان الصهيوني نفسه، اليهود الذين يتحدثون في مخططاتهم، مخططاتهم موجودة يتحدثون فيها عن احتلال الكعبة وعن احتلال المدينة المنورة وعن إقامة إسرائيل الكبرى وعن أمجاد خيبر وبني قينقاع والنظير وقريظة، يتحدثون عن هذا ويريدون تعويضات من العرب والمسلمين بسبب ما حصل لهم في قبل 1400 سنة عندما النبي طردهم من الجزيرة. يتحدثون عن تعويضات، أن العرب والمسلمين سيدفعون تعويضات عن كل يهودي قتل في خيبر في معارك بني قريظة والنظير وقينقاع وغزوة الأحزاب. يريدون منكم أيها المسلمون أن تدفعوا، ويريدونكم جواري وعبيد عندهم تلحسون أقدامهم. ثم لما نهض واستنفر وزار يمن الحكمة والإيمان مدافعا عن غزة وعن فلسطين رغم الظروف العصيبة والحصار الشديد، وقدمنا رئيس هيئة الأركان الشهيد الغماري، وقدمنا حكومة البناء والتغيير، وقدمنا مطار صنعاء ومحطات الكهرباء، وقدمنا رأس عيسى وميناء الحديدة، وقدمنا خزانات النفط، وقدمنا شهداء التوجيه المعنوي، وقدمنا مئات الشهداء والجرحى في معركة الإسناد، إسنادها الغزة، وقدمنا مجاهدين عظماء شعر منهم تعدلكم جميعا يا جواري إبستين. ثم لما فعلنا ذلك ونريد أن تتحرروا يا جواري، يا جواري ترامب وإبستين والصهيونية، لتكونوا رجالا وأعزاء
بدل أن تسحقوا تحت أقدام العاهرات في تل أبيب وأمريكا وأوروبا. أردنا أن تكونوا رجالا، وها أنتم اليوم تنبحون كالكلاب لتتهمونا بهذا الفعل المنكر. نحن أشرف وأطهر وأنقى وأزكى وأصفى وأرفع وأعلى وأسمى وأعظم إيمانا منكم. أنتم الأعراب الأشد كفرا ونفاقا، أما نحن فنحن أهل الحكمة والإيمان، والذين قال فيهم النبي: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وقال: سلاما سلاما سلاما. وقال الإمام علي: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. نحن همدان، نحن الذين قال فينا الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال النبي صلى الله عليه وآله: هم قوم هذا، وأشار إلى أحد الصحابة من اليمن. تتهموننا بهذا؟ قبحتم، إن هذا إلا بهتان عظيم، إن هذه إلا كذبة كبيرة.

وتبعات قانونية في إطلاقهم لمثل هذا البهتان تجاه شعبنا. ولهذا يحتفظ شعبنا العزيز وقواته المسلحة بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الإساءة والظلم الذي وجهوه ضده. يعني هذا ظلم لشعبنا، إساءة وتجنن كبير على شعبنا، وعدوان بغير حق، ولشعبنا الحق الذي يحتفظ به تجاه ذلك.

0: يا يمن الحكم والإيمان، خروج مليوني غير مسبوق في كل مكان في كل ميدان. إما ويثبت هذا السعودي هذا الإفتراء هذا البهتان، ولا يأدبوها الرجال في الميدان. بيفتري علينا أن احنا لا نملك أخلاق ولا قيم ولا مبادئ ولا إسلام ولا إسلام، وأن احنا بنستهدف بيوت الرحمة. يثبت علينا هذا الاتهام، ولا قسما أن الرد يكون موجع في الميدان من الرجال. لن نقبل الإساءة إلى شعب عظيم بهذا الاتهام. عيرتنا مرتدي، عيخرجونا من الإسلام. نحن طالبنا يفكوا الحصار عن مطاراتنا، طالبنا يتوقفوا عن انتهاك سيادتنا، عن تنفيذ هجمات على بلادنا وجسورنا وأرضنا وأطفالنا ونساءنا. عيخرجونا من الملة. نحن ردينا على مصادر النيرة عن أدبهم، وننتزع قبلتنا من أيديهم. عيستخدموا قبلتنا ضدنا، كعبتنا عيستخدموها ضدنا، قبلة المسلمين عيستخدموها ضد المسلمين. اليوم استخدموها ضد اليمن والإيمان والحكمة، غدا عيستخدموها ضد العراق ولبنان وبعدها ليبيا وعمان وهكذا.
1: أعلنت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء.
2: ثرية أكبر، تصدية. مكة التي تهوى إليها الأفئدة تخرجها السعودية إلى حقل الكيد التجريبي، الصراع بها مع الخصوم، ويفارق حمايتها ويقاطع القيام عليها.

0: انحراف يتجاوز منع الوصول إليها مما يدرك إلى الحج سبيلا ويمانع التلبية للنظام السعودي. حين يلبي الحجيج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وتحج عصابة بن سلمان إلى الترفيه وتطوف حول رموزه، وفي السكرة ترمي بالتهمة على أحباب مكة ومجاوريها.
1: هل استهداف مكة قرار حوثي خالص أم أن أصابع إيران حاضرة حتى في اختيار الأهداف؟
0: سقط الاتهام على ساحة السخرية وارتد التحريض نكاتا وردود أفعال تسحب الادعاء من المدعي عليه، حين لا يستقيم أن يجتمع خادم المجون والترفيه بخادم الحرمين.
2: كسوة الكعبة المشرفة أهدي منها لذلك الكافر اليهودي المجرم جيفري أبستين من كسوة الكعبة المشرفة ليجعل منها بساطا يدوسه بحذائه، وليجعل منها أيضا واحدة مما يقدمه في الطقوس الشيطانية في إطار الاستهتار بالمقدسات الإسلامية.
0: وما كان الدعاء السعودية غير الجديد استعطافا واستقطابا للمسلمين مجديا في حرب طويلة عن اليمن واليمنيين، أدرك العالم العربي والإسلامي والإنساني إجمالا وتفصيلا تجزئة وإشمالا، وتجاوز العناوين التبريرية التي تعثرت في إنقاذ السعودية من الغرق. والتجربة بمكة وقدستها خطيئة لا تمد الحبال إلى النظام السعودي الذي سقط، وبدا أنه خطط للكذبة من جمع الحلفاء إلى مكة وربط محاولة إشراكهم باسمها وفي حرمها، والنتيجة أن رب مكة مع المظلومين المحتسبين الصابرين والمعتدى عليهم، وأن للنظام السعودي رب الترفيه.
3: إذن هذه الخلاصة، نحن خدام الحرمين الشريفين، نحن جنود مكة، نحن أنصار الرسالة، نحن جند الرحمن، نحن أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن يمن الحكمة والإيمان، نحن الذين سنحرر المسجد الأقصى والبيت الحرام من دنس ورجس آل سعود والصهاينة. وعلى النظام السعودي أن يعرف أن أي خطر، أي استهداف، أي تهديد لبيت الله الحرام فسنرسله بعدها، بعد هذا الاستهداف سنرسل النظام السعودي إلى قعر الجحيم. والله لن نتسامح، لن نسكت أبدا. النظام السعودي يتمادى، والآن ربما يخطط لاستهداف مكة فعليا، ربما يقصف، ربما يكون هناك قصف فعلي من النظام السعودي أو الصهاينة أو الأمريكيين ثم يتهموننا به. لكن نقولها بشكل واضح تحذيرا ونذيرا وجحيما وسعيرا، اسمعها يا ابن سلمان، اسمعوها يا آل سعود، إن تجرأتم على المساس بالمقدسات فوالله سنزيلكم من هذه الأرض، ولن نتسامح ولن نسكت أبدا. هذا الاتهام لليمنيين خطير جدا، أولا لأنه يطعن في شرف هذا في اليمنيين وإسلامهم، ويعتبر تكفيرا لنا جميعا، هو يعتبر تكفير، هذا إعلان للتكفير، تكفير الشعب اليمني وإباحة دمائهم. ثانيا يعتبر تمهيدا لاستهداف فعلي يقوم به النظام السعودي أو الكيان الصهيوني أو أمريكا ضد المقدسات، ثم يتهموننا نحن أو إيران أو محور المقاومة، والأرجح ربما يستهدفوننا نحن، واحتمال يدخلوا معنا إيران من أجل يكون هناك تعبئة وفتنة إسلامية كبيرة. وبدل ما تجي أمريكا وإسرائيل يقاتلونا ونقاتلها ويحاصرونا ونحاصرها ويوجعونا ونوجعهم وراس براس، عايجي لك من كم من بقرة ومن كم من حمار لا يفرقون بين الناقة والجمل، يذهبون في جحيم الفتنة استجابة لنداء وكذب وافتراء النظام السعودي. غدا يا يمن الحكمة صوتنا في ميدان 70 وكل الساحات بالملايين، فليسمع العالم أننا سنحمي وسنفدي مكة والمقدسات بأرواحنا ودمائنا وأبنائنا وأموالنا. تحية لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أملا.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
3: آفاق FM. آفاق FM.
4: مفردات القرآن الكريم. القرآن
5: الكريم. تحسونهم. الحس هو القتل الذريع، وقيل سمي القتل حسا لأنه يبطل الحس. وردت هذه الكلمة في الآية رقم 152 من سورة آل عمران، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد جعل جبل أحد خلف ظهره واستقبل المدينة، وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا، سواء كانت النصرة للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون من ورائهم. فلما رأى الرماة انهزام المشركين طمعوا في المغنم ونزلوا من الجبل، فلم يبق من الرماة إلا أقل من 10، فأجهز عليهم المشركون وقتلوا 70 رجلا من المسلمين. ولم تكن معركة أحد هزيمة بكل تفاصيلها، بل حملت مشاهد للنصر، ومن تلك المشاهد ما كان من قتل أصحاب راية جيش المشركين، وهم 11 رجلا من صناديد قريش وفرسانها. قتلهم الإمام علي عليه السلام بيديه الشريفتين، ورسول الله يشاهد ويشجع، وجبريل ينادي: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار.
6: البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، البعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية، لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

نتحداك نتحداك يا ابن سعود نتحداك.

فإذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموضوع.

0: وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: من صوب الرمية،
2: يا الله وما رميت هذا رميت ولكن الله.
1: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بخير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من
8: الله. وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
9: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: نغفرك.
1: يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، لا راسي إنك في الزمن هذا عصابة البذور، موقع يمن الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول للعبور، هذا جعل منه للاستعمار منيا مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور.

تزايد التنافس الدولي حول البحر الأحمر وموانئه في التاريخ الحديث والمعاصر، ويعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق الملاحية للتجارة العالمية، وقد ازدهرت على سواحله عدد من الموانئ.

مما يجعل اليمن في عز فترة سيطرتها على تجارة البن إحدى أغنى دول العالم في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

لقد احتكر اليمن تجارة البن بين كل من الأوروبيين والأمريكيين وغيرهما في القرن 18 الميلادي 12 الهجري، خاصة بين البريطانيين والأمريكيين، وكان للأمريكيين فيه نصيب الأسد. ففي عام 1223 هجرية الموافق 1808 ميلادية حملت سفن الأمريكية أكثر من 532 ألف رطل، أي ما يعادل 9000 طن من بن المخا، كان معظمه من نصيب أمريكا، ولصعوبة المواصلات بين البلاد العربية وأوروبا.

يسجل التاريخ أن البرتغاليين الذين غزوا الساحل الغربي من اليمن في القرن الرابع عشر الميلادي، وأنهم هم أول من تذوق من الأوروبيين قهوة البن اليمني، وذلك عندما رحب بهم شيخ المخا ودعاهم إلى مشروب دافئ أسود ينعش الجسم ويريح البال. فإن البحث عن تاريخ انتشار البن في العالم سيجعلنا نبحث في المراجع التاريخية عن بداية واحدة هي مدينة المخا التي انطلقت منه السفن إلى العالم حاملة على ظهرها ما عرفها عشاق القهوة في العالم باسم موكا كافي نسبة إلى مدينة المخا. من أهم تلك المراجع ما تحدث عنه الرحالة الهولندية والباحث نيبور في كتابه من كوبنهاجن إلى صنعاء الذي وصف رحلته إلى اليمن التي وصلها في 29 من ديسمبر عام 1762 ميلادية. وصل نيبور إلى مدينة اللحية التي وصفها بأنها كانت مركزاً تجارياً كبيراً لتجارة البن، ثم واصل رحلته إلى مدينة المخا. وخلال رحلته تلك داخل اليمن وصف نيبور عام 1761 إلى العام 1762 ميلادية انتشار زراعة أشجار البن في اليمن قائلاً: كان البن يحتل المرتبة الأولى على رأس المحاصيل الزراعية في اليمن، وكان يشغل معظم الأراضي الخصبة في المرتفعات الجبلية الممتدة في الوسط من الشمال إلى الجنوب.

قام نيبور برسم أشجار البن والمدرجات الزراعية التي تزرع فيه، وكذلك رسم الخرائط، أول رسم خرائط المخا وتعز وصنعاء. وأثناء وصوله إلى مدينة المخا، كتب نيبور أقدم وثيقة تاريخية فصلت الكثير من معالم مدينة المخا كمركز اقتصادي عالمي لتصدير البن. فقد وصف نيبور المدينة وصفا تاريخيا، وصف أسواق المدينة، وذكر أنه يتم انطلاقة البن منها إلى ميناء المخا على شاطئ البحر الأحمر للتصدير إلى ميناء جدة ثم إلى مصر، أو مباشرة على السفن الأوروبية الهولندية، الإنجليزية، والفرنسية الرأسية في ميناء المخا، أو عبر القوافل البرية إلى مكة ونجد. وقد وضحت الوثائق التاريخية كيف كان ميناء المخا مركزاً عالمياً لتجارة البن، وكيف توافد إليها المستثمرين الأوروبيين لإقامة معامل للبن في المخا. فقد زاد الطلب عليه واشتدت المنافسة من أجل البن بين الشركات البريطانية والفرنسية والهولندية طوال خمسينات القرن السابع عشر، واستمرت المنافسة حتى القرن الثامن عشر، عندما بلغ إنتاج البن ذروته عام 1720 ميلادية، بعد أن أنشأ الهولنديون مصنعا للبن في المخا عام 1708 ميلادية وبدأوا في تصديره، ثم أنشأ الفرنسيون مصنعا آخر في المخا في العام 1709 ميلادية. وفي تلك الحقبة من الزمن شهدت موانئ المخا والحديدة واللحية حركة دائبة لتجار البن القادمين من الهند ومصر والجزيرة العربية للحصول على البن اليمني وبيعه في بلدانهم أو تصديره إلى دول العالم الأخرى.

بسبب مكانة تجارة البن العالمية في القرنين 17 و18، فقد مثل البن أهم الموارد الاقتصادية التي عرفت فيها اليمن أزهى مراحلها الاقتصادية. كل ذلك جعل الدولة القاسمية في ذلك العهد تهتم اهتماما كبيرا بميناء المخا بعد التحرر من الاحتلال العثماني. فقد اطلع الحسن بن القاسم بتسيير وإدارة المدن المطلة على البحر الأحمر، وانصب اهتمامه على مدينة المخا لما لها من أهمية تجارية كبيرة، حيث نظم إدارة السوق وقوانين التجارة وخفض من ضرائب السوق التي قام بفرضها العثمانيين. كما حرص أئمة الدولة القاسمية على تعيين الموثوق بهم في إدارة مدينة المخا والميناء، منهم صالح الحريبي وزيد بن علي جحاف وحسين بن المطهر الجرموزي. كما أصدرت الدولة القاسمية القانون الذي منع تسطير نبتة البن خارج البلاد، وأشار نيبور إلى العقوبات الصارمة على كل من يحاول نقل شجرة البن إلى خارج البلاد.

الحالة الاقتصادية التي شهدتها اليمن في تلك الفترة، وأيضا تقليص الفرصة على الأوروبيين من تهريب شجرة البن خارج البلاد، جعلت الأوروبيين يعملون على تنفيذ مؤامراتهم التي تهدف إلى ضرب الاقتصاد اليمني ونقل زراعة البن إلى الخارج، حيث عملت شركة الهند الشرقية الهولندية سيئة الصيد إلى سرقة أشجار البن من اليمن وإعادة زراعتها في إندونيسيا والهند، ومن ثم تم نقلها إلى البرازيل. وقد أدت تلك المؤامرات التي قامت بها شركة الهند الشرقية إلى تراجع مكانة ميناء المخا، خصوصا بعد أن احتلت بريطانيا مدينة عدن في عام 1839 ميلادية، وتحويل التجارة إلى ميناء عدن، وقيام الاحتلال العثماني الثاني إلى جعل الحديدة مرفأ بحريا وتهميش ميناء المخا. وبحلول العام 1880 ميلادية استوردت فرنسا لوحدها ما يقارب من نصف الصادرات اليمنية إلى أوروبا وأمريكا،

سيطر الاحتلال العثماني على مدينة المخا في القرن التاسع عشر، وقد عمل العثمانيون على تمكين الأمريكيين من الحصول على النصيب الأكبر من صادرات البن اليمني للخارج في بداية القرن العشرين.

أشارت الكاتبة الفرنسية كلودي بايان في كتابها كنت طبيبة في اليمن إلى أن التاجر الفرنسي أنتوني بيس الذي جعل من عدن مقرا لنشاطه التجاري قد قام باحتكار تجارة القهوة من عدن، مما جعله يشيد تجارة ضخمة، مستفيدا من عدم وجود ميناء متطور في الحديدة أثناء فترة الخمسينيات من القرن العشرين. وبحسب الوثائق الأمريكية عن صادرات اليمن من البن خلال الفترة من العام 1936 إلى العام 1947 إلى أن 30% من صادرات القهوة اليمنية كانت تذهب إلى أمريكا، في حين كان يذهب الباقي إلى دول مثل النرويج وفرنسا وسويسرا.

في خضم الحرب العالمية الأولى لم يكن الصراع مقتصراً على الجبهات الأوروبية، بل امتدت نيران الإمبراطوريات لتطوق السواحل البعيدة. ميناء الصليف ومعه شريان الحياة التهامية وجد نفسه محاصراً بين مطرقة الحصار البريطاني والوجود العثماني المتهاوي. هذه الحلقة من القصة تكشف عن الاستراتيجية البريطانية لقضم السواحل اليمنية عبر القصف المتكرر والمناوشات البحرية، مع تسليط الضوء على نقطة استراتيجية وروحية مهمة هي رأس عيسى. لكن هذه الهجمات لم تمر دون ثمن، فقد واجهت صلابة عثمانية وبرزت من خلفها مقاومة يمنية شعبية أبت أن تستسلم، لتتحول القذائف المدمرة إلى إعلان حصار شامل أدمى الحياة في تهامه.

تقع منطقة رأس عيسى استراتيجيا على خط عرض 15 و15 شمالا وخط طول 42 و36 شرقا في الشمال الغربي لمدينة ومحافظة الحديدة. هذه النقطة التي شكلت ميناء تجاريا حيويا خلال الحرب العالمية الأولى تحمل في طياتها بعدا روحيا وتاريخيا عميقا. تنسب المنطقة إلى الولي الصالح القطب عيسى ابن أحمد ابن عمر الزيلعي العقيلي الهاشمي الذي عاش في القرن السابع الهجري واستوطنت ذريته المنطقة، وقد برز من نسله الشيخ العالم عثمان ابن إبراهيم الزيلعي الذي وصفه الشوكاني في البدر الطالع بأنه إمام الشريعة والطريقة الذي كان يفزع إليه الناس لعلمه وولايته. وقد مر بهذه المنطقة الرحالة الهندي العلامة رفيع الدين ابن فريد الدين المراد أبادي سنة 1201 للهجرة، ووثق في كتابه الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية. وثق المؤرخ اليمني التهامي إسماعيل ابن محمد الوشالي عام 1354 للهجرة الهجوم العسكري البريطاني على قرية رأس عيسى إحدى القرى التابعة للصليف والتي كانت تستخدم كميناء تجاري. ثم في يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر عام 1915 للميلاد هجمت الإنجليز على الجزيرة قرية الشيخ عيسى ابن أحمد العقيلي. لقد أطلقت القوات البريطانية الرمي بالمدافع على القرية، لكن الوشالي يؤكد أنها لم تصب شيئا. كان الهدف المباشر من هذا الهجوم هو قطع الإمداد والتجارة، حيث نجحت القوات البريطانية في الاستيلاء على 7 من السواعي السفن الشراعية

تعددت الهجمات البريطانية على الصليف وترافقت مع تصدي عثماني، لكن الأبرز كان بروز المقاومة اليمنية ليس فقط في التصدي بل في المبادرة بالاشتباك ضد القوات البحرية البريطانية.

اشتباك ديسمبر عام 1915، حدث اشتباك صغير أمام الصليف في 9 من ديسمبر عام 1915، حيث أطلقت النار على السفينة البريطانية لاما أثناء محاولتها تطويق عدد من الزوارق الشراعية. ردت سفينة النيران ودمرت زورقين شراعيين.

في بداية مارس عام 1916 للميلاد، أبحرت السفينة لاما من كمران للاشتباك مع مدفعين جبليين كانا على التل الواقع إلى الشمال من الصليف. أطلقت لاما 42 قذيفة، ثم وصلت السفينة إنتربرايز وأطلقت 7 قذائف أخرى. تضاربت التقارير حول نتائج القصف، حيث ذكر القائد العسكري لكمران أن النتائج لا يمكن تحديدها، بينما زعم القائد العام لجزر الهند الشرقية ومصر في تقريره إصابة مدفع واحد تركي.

ذكر المشالي حادثة مهمة لمحاولة بريطانية فاشلة للإنزال واحتلال الصليف تؤكد قوة المقاومة المتزايدة. وفي يوم الأربعاء الموافق 20 من ديسمبر عام 1915 للميلاد، أشرف بابور من بوابير الإنجليز على قرية الصليف وفيه جمع كثير من عسكرهم، وقصد إنزال العسكر الصليف. وعندما بادر العسكر العثماني بالرد بالمدفعية من الصليف، فر المركب هاربا إلى كمران بمن فيه.

هذا الفشل دفع بقائم مقام الزيدية إلى التحرك فوراً، ومعه نحو 100 نفر من القبائل لنصرة الحامية القليلة في الصليف، لكنهم رجعوا سالمين دون الحاجة لخوض معركة.

لقد ضرب الحصار الشامل من قبل الحلفاء بقيادة بريطانيا على السواحل اليمنية، مما أدى إلى انهيار الحياة وعموم المجاعة وانتشار الأمراض وحصول هجرات جماعية. يصف الوشالي هذا الواقع الأليم. وفي هذا العام 1334 للهجرة الموافق من 1915 إلى 1916 للميلاد، انقطع الإمداد للعساكر العثمانية من الطريق البحرية بأسباب الحروب الواقعة بينهم وبين الإنجليز، ففرضوا الحصار على هذا البحر اليمني ومنعوا بوابير الدولة العثمانية من الوصول إلى اليمن. لم يقتصر الأمر على الإمدادات العسكرية، بل قطعوا التلغراف الممدود من القسطنطينية إلى اليمن، وانقطعت بذلك الأخبار الدولية والبضائع التي كانت تصل إلى السواحل اليمنية من الهند والشام ومصر وغيرها.

0: مهدت القوات البريطانية لاحتلال الصليف بهجمات متكررة على القرى المحيطة محاولة كسر الإرادة الشعبية والمقاومة. قصف القرية والخوبة في فبراير عام 1917، وفيه يوم الأربعاء غرة جماد الأول عام 1335 للهجرة، هجم بابور من بوابير الإنجليز على الخوبة والقرية وأطلق عليهم الرمي بالمدفغ، فدمر من القرية 4 بيوت حجر. عام 1335 للهجرة الموافق مارس إبريل عام 1917 للميلاد، هجم بابور للإنجليز أيضا على القرية فأطلق عليها المدافع وكسر سفينتين وأحرق سفينة وهدم من القرية بيوتا. تلا ذلك محاولة إنزال عسكري بريطاني في قرية ابن عباس المقابلة للصليف، لكنها باءت بالفشل وانتهت بإحراق القرية في 17 رجب عام 1335 للهجرة الموافق 8 مايو عام 1917 للميلاد. كانت هذه الهجمات مجرد تمهيد للعملية الكبرى التي ستأتي لاحقا. شهدت سواحل الصليف ورأس عيسى فصلا قاسيا من الحرب العالمية، حيث لم يكن الخصم هو الجيش العثماني فحسب، بل الإرادة الشعبية الصامدة. أثبتت هذه الهجمات المتكررة وقبلها الحصار المفروض أن بريطانيا كانت مصممة على شل حركة التجارة والتموين في تهامة، حتى لو كان الثمن هو تجويع المدنيين والضغط عليهم حد أكل أوراق الشجر. لكن رغم القصف والتدمير والمجاعة لم تتمكن القوات البحرية البريطانية من تثبيت موطئ قدم دائم. لقد ولدت هذه الأعمال العدوانية بذور الرفض التي ستتجسد لاحقا في المقاومة الشرسة، مؤكدة أن السيطرة على الأرض لا تتم بقوة المدفعية وحدها، بل بصلابة وعزيمة أهلها.
1: تتميز مدينة عدن بمميزات طبيعية، إذ تتمتع بموقع جغرافي مهم مكنها من أن تتبوأ مكانا متفردا على مدى تاريخها الطويل. فهذا الموقع تتشابك عنده وتتلاقى خطوط التجارة العالمية منذ عصور تاريخية موغلة في القدم. كما كان هذا الموقع المهم دافعا كبيرا ومباشرا لتعرضها للغزو والسيطرة من دول كثيرة كانت لها مصالح تجارية في المحيط الهندي، بوصفها تقع عند مدخل مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالبحر العربي والمحيط الهندي. اكتسبت عدن شهرتها التاريخية من أهمية موقع مينائها التجاري الذي يعد أحد أهم المنافذ البحرية لليمن منذ أزمنة موغلة في القدم من خلال خليج السويس غرباً.

ومن خلال ميناء عدن قام اليمنيون القدماء بدور التاجر والوسيط التجاري بين إقليم البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا والعكس، وبذلك صارت عدن بمثابة القلب النابض لتنشيط حركة التجارة العالمية قديما، وتردد ذكرها في الكتب المقدسة مثل التوراة والمصادر التاريخية الكلاسيكية عند الرومان واليونان القدماء. وأدركت مملكة أوسان مبكرا أهمية ميناء عدن، واستطاعت أن تحتكر حركة التجارة البحرية، فامتد نشاطها التجاري حتى وصل إلى سواحل أفريقيا، وغدت تشكل بتوسعها خطراً ليس فقط على جارتيها مملكة حضرموت ومملكة قتبان، وإنما على دولة سبأ أيضاً، فتحالفت جميعها على إيقاف طموح الأوسانيين، فقام المكرب السبائي كرب إيل وتر وابن ذمار علي باجتياح الأراضي الأوسانية، وأمعن في هدم الأسوار وإحراق المدن وسلب الممتلكات في القرن السابع قبل الميلاد، كما جاء في النقش الموسوم بRES 3945. ولم يدم التحالف بين سبأ وقتبان، ودبت الصراعات، وتمكنت قتبان من حسمها لصالحها، ولقب ملوكها أنفسهم بملوك قتبان، وكل أولاد عم أوسان، وكحد، ودهسم، وتبن. ومن هذا اللقب يتضح أن كل أراضي أوسان التي إليها وصل الامتداد الحضاري الأوساني طيلة تلك الفترة. هذه الخلفية التاريخية لمدينة عدن العريقة تسطر لنا الوقائع اليومية قرب استعادة هذه المدينة لمكانتها التاريخية كمحور للتجارة الدولية وميناء حديث يربط الشمال والجنوب والشرق والغرب.

كانت هناك محاولات حثيثة من قبل الاستعمار البريطاني من أجل السيطرة على عدن والمنطقة ابتداء من عام 1600 مرورا بعام 1614 حين حاولت شركة الهند الشرقية الهولندية إرسال عدد من السفن التجارية والعسكرية بهدف الحصول على معلومات تجارية وتأسيس علاقات في المنطقة. ثم المحاولات المتكررة للاستعمار الفرنسي الذي بدأ يتطلع إلى المنطقة خاصة بعد نجاح حملته في السيطرة على مصر. فقامت القوات الفرنسية بإرسال العديد من بوارجها إلى المحيط الهندي بهدف السيطرة على المنطقة، ما دفع القوات البريطانية التي كانت متواجدة قبل مجيء بوارج فرنسا، حيث أحكمت بريطانيا سيطرتها على جزيرة ميون عام 1799 للميلاد، واستطاعت مواجهة الأسطول الفرنسي. وبهذا بدأت بريطانيا تعطي اهتماما كبيرا بالمنطقة، ليشتد الصراع الدولي على عدن والهند. ارتبط اسم عدن باسم قائد الجيش البريطاني المحتل المعروف بالكابتن هينز. احتلال عدن عام 1839، والكابتن هينز من مواليد عام 1802 ميلادية لعائلة من سوسكس، التحق بالبحرية في مومباي بالهند، وعين فيها رئيسا للجنة الدائمة للمسح والرسم الهندسي لتقوده طموحاته إلى أن يقترح على قيادة احتلال عدن، ونجح في إقناعهم بذلك. فكتب حاكم مومباي إلى حكومته في لندن رسالة يقنعه فيها بأهمية احتلال عدن قائلا: إن عدن بالنسبة لنا لا تقدر بثمن، فهي تصلح مخزنا للفحم طوال فصول العام، ويمكن أن تكون ملتقا عاما للسفن المستخدمة في طريق البحر الأحمر، وقاعدة عسكرية قوية بما يمكننا أن نحمي وأن نستفيد من تجارة الخليج العربي والبحر الأحمر والساحل المصري المحاذي الغني بمنتوجاته. وعدن كجبل طارق متى أصبحت في أيدينا ستكون صعبة المنال من البر والبحر.

خلال فترة احتلالها لمدينة عدن، عملت بريطانيا على الاستفادة من موقعها التجاري الاستراتيجي المتميز، إلا أن اليمنيين لم يتنازلوا عن كرامتهم الوطنية، فواجه البريطانيون مقاومة متتالية خلال سيطرتهم على المدينة، انتهت بخروج آخر جندي بريطاني في 3 نوفمبر عام 1967 للميلاد، واستقلال بريطانيا ومناطق الجنوب اليمني من الاحتلال. ومع إعلان الدولة اليمنية المستقلة في اليمن عام 1918، كان العالم الغربي يتخوف من تطور تجارة البن في اليمن لما سيكون لها من دعم اقتصادي كبير، فقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على وضع العراقيل على الإمام يحيى حميد الدين لتطوير ميناء الحديدة بشكل عصري. وقد كان من أهم الأهداف التي سعى إليها الإمام أحمد من إنشاء ميناء الحديدة عام 1960 ميلادية هو إعادة الصدارة لليمن في تصدير البن.

وخضي ميناء الحديدة منذ القرن التاسع عشر باهتمام القوى المحلية والدولية، ونظرا للمقومات الجغرافية والاقتصادية للبحر الأحمر في موانئه وجزره ومضائقه، ظل محط أنظار ومطامع القوى الاستعمارية عبر التاريخ.

شهد ميناء الحديدة نصيبا من تلك الأهمية ومن تنافس القوى في المنطقة، خاصة بعد أن حل ميناء الحديدة بدلا عن ميناء المخا في تصدير البن. تقع مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر على بعد 228 كيلومتر جنوب غرب العاصمة صنعاء، ووصفها الحجري بأنها أكبر فرضة على ساحل البحر الأحمر في اليمن. وكان للموقع الجغرافي وانفتاح الميناء على البحر الأحمر أثره في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، والذي جعله مدخلا لأجناس كثيرة من الأفارقة والهنود وغيرهم إلى جانب سكانه الأصليين.

ترددت الروايات حول تسمية الحديدة بهذا الاسم، والأقرب للصحة أن اسم الحديدة هي تسمية لمرسى قوارب الصيد الذي كان يسمى بالحادث، وذلك لحداثته، ثم حرف الاسم بعد ذلك إلى الحديدة. واتسعت مدينة الحديدة في عصر دولة بني رسول أواخر القرن الثامن الهجري، ثم بدأت تتطور وتتحول إلى مدينة كبيرة منذ القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، بعد أن أصبح ميناؤها مرفأ للسفن. ضمت مدينة الحديدة أجناسا من المسلمين الشوافع والزيود، وكذلك الغرباء من العرب كالسوري والمصري والسوداني والصومالي وآسيويين كالهنود والجاويين والإيرانيين. وكما تعددت أجناسهم تعددت مذاهبهم، وأهم الجنسيات الأجنبية التي ذهبت في المجتمع الحديدي إلى يومنا هذا هم الهنود البنيان، والذين ذكرهم الفرنسي روشيه دو هيريكاب عندما وصل إلى الحديدة في عام 1841 ميلادية الموافق 1257 هجرية، بأنهم كانوا يحتكرون استيراد التوابل والحرير والقطن من الهند وكل واردات الحبشة. كانت الحديدة أهم الموانئ اليمنية بعد ميناء المخا في تصدير البن وصناعة السفن الشراعية. وفي بداية القرن التاسع عشر وصف أحد الضباط في جيش محمد علي باشا الذين وصلوا إلى الحديدة أن للحديدة تجارة عظيمة أكبر من المخا واللحية. وفي عام 1277 هجرية 1860 ميلادية قام العثمانيون بتطوير الميناء لخدمة الأسطول العثماني بدلا من ميناء المخا، وأصبحت الحديدة الميناء الرئيسي لهم في اليمن، وأقامت الدولة العثمانية عددا من المشاريع لميناء الحديدة، منها بناء رصيف صغير للسفن الشراعية على الساحل المجاور لحارة باب مشرف في عام 1881 ميلادية الموافق 1192 للهجرة. ومع مطلع القرن العشرين قامت ببناء حواجز ورصيف في ميناء الحديدة، كلف به مهندس فرنسي، ومحاولتها ربط الكثيب بالحديدة بالسكة الحديدية، لكن رغم تلك الجهود والنفقات لم يبنى مرفأ أو يكتمل مشروع السكة الحديدية، حيث توقف العمل في المشروع نتيجة للحرب العثمانية الإيطالية في عام 1911 للميلاد. ثم جاءت الحرب العالمية الأولى والتي استمرت من عام 1914 إلى عام 1918 للميلاد، مبرراً لبريطانيا للاستيلاء على الحديدة، حيث تعرضت لقصف من مدافع الأسطول البريطانية والذي أدى إلى تدمير منازلها وبث الرعب بين سكانها. لا شك أن ميناء الحديدة قد تأثر تأثراً كبيراً جراء الحرب العالمية الأولى، إذ توقفت البواخر من الرسو في الميناء، وانخفض نشاط الشركات الأجنبية في اليمن كالشركات الفرنسية، واستمر احتلال بريطانيا لميناء الحديدة 3 سنوات، ولم تخرج منه إلا في عام 1921، إذ لم ينعم المحتل بالاستقرار في المدينة إثر هجمات قبائل تهامة، رغم إحاطة الإنجليز للمدينة بالأسلاك الشائكة. ومثلت قبيلتي القحرة والعبسية كابوسا للمحتل منذ احتلالهم للمدينة، ولجأت بريطانيا إلى المراوغة بتسليم الحديدة للإدريسي في 19 من جماد الأول عام 1339 هجرية الموافق في 29 من يناير عام 1921 للميلاد.
متخذة بذلك وسيلة للضغط على الإمام لوضع حد لمشاكلهما الحدودية لميناء الحديدة، إلى حالة من التردي في المجالين السياسي والتجاري في ظل الحكم الإدريسي. وصف الريحاني وضع المدينة عندما زارها في عام 1922 ميلادية 1341 للهجرة أن الحديدة التي كانت من أجمل البلدان العربية على البحر وأكبرها تجارة هي اليوم مجردة عن الاثنين، وتهيأت الأحداث لدخول جيش الإمام يحيى إلى الحديدة مستغلا أزمة الإمارة الإدريسية. وفي الثالث من رمضان عام 1343 هجرية، 27 من مارس عام 1925 للميلاد، استعادت القوات اليمنية باجل ثم مدينة الحديدة دون قتال،

0: نظرا لحركة التجارة النشطة التي شهدها الميناء بعد عقد المملكة اليمنية العديد من المعاهدات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول الأجنبية والعربية، فقد جذبت المدينة التجار للسكن فيها مع عائلاتهم، ومع إقامة الوكالات التجارية تعددت الأجناس وازدهر النشاط التجاري في الحديدة. استفاد الإمام يحيى من النظام العثماني في الجانب الإداري والتنظيمي، وخاصة في المجال الحسابي والجمركي، واستطاع خلال 10 سنوات تكوين نظام وظيفي وصفه البردوني بأنه كان حداثة بالقياس إلى العهود المنصرمة. مثلت الصادرات والواردات من وإلى المملكة اليمنية قوام التجارة الخارجية للبلاد، وشهد ميناء الحديدة انتعاشا في فترة الثلاثينيات، حيث ارتفعت نسبة صادرات وواردات ميناء الحديدة على السواء، خاصة بعد توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بدول العالم وفي مقدمتهم إيطاليا والاتحاد السوفيتي. كما كان يتم التصدير إلى عدد من الموانئ وفي مقدمتها ميناء عدن ومصوى والسويس وبورت سودان وموانئ أخرى عربية كجدة ودبي. إلى جانب البن والجلود كان لليمن صادرات أخرى إلى الموانئ القريبة، خاصة موانئ البحر الأحمر والخليج العربي كالعقيق بسائر أنواعه والتبغ والسمسم الجلجلان والسمن والعسل. أيام الرخاء كانت تصدر الحبوب، واحتل البن الصافي المرتبة الأولى من حيث القيمة والجودة لأنواع البن اليمني المصدر للخارج، وبكميات أقل لأنواع البن الأقل جودة. ومن التجار اليمنيين الذين كان لهم دور بارز فيما يخص تطوير ميناء الحديدة لإنعاش التجارة فيه والاقتصاد في المملكة اليمنية، التاجر علي يحيى الهمداني، وذلك بعمل رصيف يساعد السفن على الوصول إلى الدكة على أن يقدم الأموال اللازمة على الحكومة لعمل الإنشاءات المطلوبة للميناء. وعلى الرغم أن المشروع لم يكتمل، إلا أن ميناء الحديدة فيما بعد أصبح يعرف بميناء الهمداني، وورد ذكر تسمية ميناء الحديدة بميناء الهمداني في صحيفة سبأ في عام 1958 للميلاد الموافق 1378 هجرية، تقديرا من الحكومة اليمنية لجهود هذا الرجل. تلقت حكومة اليمن طلبات عديدة بشأن إنشاء ميناء حديث لليمن، وحظي الاتحاد السوفيتي بثقة المملكة المتوكلية اليمنية، ففي عام 1956 للميلاد ومن خلال زيارة ولي العهد البدر للاتحاد السوفيتي،
1: سعادة الرئيس، أيها السادة الكرام، уважаемые господа، أشكركم أجمل شكر، благодарю вас على هذا على هذه الحضارة، за этот теплый прием، за эту встречу المعبرة عن روح الصداقة، за эту встречу которая выражает дух дружбы между народами.
0: تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي في 11 يوليو عام 1956.

نصت الاتفاقية على تقديم المساعدة التقنية في بناء ميناء حديث لليمن، وبدأ العمل في إنشاء الميناء في عام 1958 للميلاد، وكان عدد الخبراء الروس الذين عملوا في إنشاء الميناء 500 خبير في مقابل 2500 عامل يمني. وعلى الرغم من افتقار العمال اليمنيين إلى المهارات المختلفة، إلا أنهم كانوا سريعي التعلم، يعملون ويتعلمون.

وفي عام 1961 للميلاد تم الانتهاء من إنشاء ميناء حديث لليمن، وأصبح يطلق عليه الميناء الأحمدي. ووصلت الباخرة الروسية لاتفيا إلى الميناء وعليها الوفد الروسي، وأفرغت حمولة من السكر قادمة من أوديسا. تم تسليم الميناء في 12 من إبريل عام 1961 للميلاد، وكان لمحاولة اغتيال الإمام أحمد في 26 من مارس دور في تأخير تسليم الميناء ومراسم الاحتفال، لذا كان الافتتاح الرسمي للميناء في شهر يونيو عام 1962 ميلادية قبل ثورة 26 سبتمبر بحوالي 3 أشهر.

وأصبح ميناء الحديدة يمتلك 4 أرصفة، 3 للشحن والتفريغ ورصيف خاص لناقلات البترول، وأعدت وثيقة توضح نظام الميناء الأحمدي بمساعدة الخبراء الروس بتوقيع عقد بين ممثلي وزارة الأشغال اليمنية والمهندس السوفيتي. وتكون النظام من 128 مادة ضمت أعمال وأنظمة ورسوم الميناء.

0: وبناء على تقديرات الخبراء السوفي قدرت الطاقة السنوية للميناء ب 300,000 طن.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
3: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
4: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
2: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو القاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: العزيز. روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، من كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصاب، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معاك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتمنا،
12: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
13: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
10: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
8: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
14: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا أبا من رضا،
10: ولعب العبودية نقول ثواقد الأرض.

تقصفون صنعاء سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، هذا هو خياره. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته الغذائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج الغذائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: في الأكوان من آياتك.
1: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
2: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
1: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
2: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
1: حقائق في دقائق،
3: حقائق في دقائق،
1: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
2: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
1: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
2: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
1: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
0: مظهر للمراد من كلماتك.
1: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: اليوم حرب التصعيد المهجور.
1: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
2: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
3: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
4: أبدا ما حينا، ولو تقطعنا على إربا
5: أهلا معبود لله الواحد القهار.
6: لن نخضع إلا لله،
7: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار.
3: وسنواجه كل طغاة الأرض،
8: آلتنا إلى آل سلول
9: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
10: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
11: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
12: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
13: على أتم الاستعداد،
14: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
15: سترون أيام سوداء والعاقبة المستقيم،
16: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
17: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى،

0: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم: لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
1: بشراك يا مارب وبشراك يا الجوف، اليوم تم السيطرة والعدو طاح، صارت بقبضة آمنة ما لها خوف، في يد كل المؤمنين.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الصلاة، هذا ما قال الإمام علي، وهي كلمة عقلية صحيح، يعني كلمة عقلية ما أروعها صحيح. يقول والله لو لم يكن هناك جن ولا نار، نقتل ما بش لا جن ولا نار، لكان حري أي خليق بالإنسان أن يعبد الله، أن يعبد الله، لأنه أليس هو المحسن إلينا؟ أليس هو الخالق لنا؟ أليس هو المصور؟ أليس هو موصل الأرزاق؟ أليس أليس أليس أليس أليس كما نذكر وإن تعدوا نعمة الله إلى أتي لكم مثل رجل له جاء محسن إليه يوصل لك كل النعم، بنى له بيتا، أعطاه سيارة، أعطاه أثاثا فاخرة، حفظه من كل المخاوف، إن مرض عالجه، وإن وجد عليه شرا أزاله، ما حق هذا الجار على هذا؟ هل يحسن إليه مقابل إحسانه؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أم أن يجازيه عكس ذلك؟ لو وجدنا المحسن إليه يعكس ذلك لذميناه ولجعلناه في المحل الأخسر. والله هو الذي خلقك من نطفة، من نطفة، نطفة، من ماء مهي، من ماء مهي، ما بش لك قيمة. بعض الناس أصانكم الله احترم في منامه، قام اغتسل بيزيل هذاك الماء المني من لباسه في الماء بحقارته، بحق ماء مهي ما بش لك قيمة. ورباك الله في بطن أمك 9 أشهر وأوصل لك الرزق، ثم أخرجك من مكان، ثم زرع في قلبي والديك الحنان والرحمة، وأخرج لك حليبا باردا أيام الصيف، معتدلا أيام الشتاء، لا يمكن لأي مصنع في حال من الأحوال. وقد تطور الإنسان وبلغ من الرقي والتكنولوجيا أن يصل إلى نوع وخاصية هذا اللبن، حتى الدكاترة المتخصصين يقولون للأمهات ضروري على الأم أن ترضع ابنها حتى يكسب مناعة من حليب، وبعد ينبت لك الله أسناء ويولد لك النظر في عينيك وهذا السمع وهذا الخلق، وتبارك الله أحسن الخالق، وأعطاك يدي. سيروا نحن وإياكم فرضا نذهب بزيارة لأي مستشفى وندخل يعني قسم الكلى، كل واحد معجها ساعة هذا ينظف دمه ويخرج السمو ويزيل ما يعني، وأن هذا الكلية الآلة الصغيرة تزيل منك السمو وتفرز الدم نقية وتخرج الباو، وأنت بتقلب في المناء ثم تعصي الله وتترك الصلاة، قلدك الله قلاده. هذا من الإحسان أو من الإساءة؟ هذا من اللع أو من؟ لماذا تنكرنا لله الذي هو المحسن إلينا على كل حال، ونحبي للدراهم حبي، ونعظم بعضنا على لبعض، أو نبي أموالنا أو نبي أديارنا ونمد أكفنا لأهل الدنيا مثل ما بنبصر المرتزقة باعوا أديانهم لأجل حفنة، والله تالك كل شيء وعافاك ثم تترك الصلاة يا عبد الله، تترك الصلاة، الله المستعان عليك. الصلاة، الصلاة يا عباد الله، الصلاة، الصلاة تقربك من الله. من جاء أحمد الله الصلاة بالتعرض لنفحات الله ثم تتركه تسمع المأذان؟ لو يقولوا من حق الدنيا تحمل الله يا القفلة، هذا قفلة يعني استحكمت على قلوبنا، استحكمت على قلوبنا. كان بيخرج الإنسان الأغنياء إلى الخارج للعلاج ولطلب العافية ويبذلون الأموال الطائلة والملايين الكثيرة، وأنت يا عبد الله بتتقلب في عافية الله، بتأكل من مال الله، بتأكل من خيرات الله، بتتقلب في نعم الله، بتنام بنوم عيني أيامه، وتجازي الله بالإساءة، وبعدها تقول للمع يخلدك في النار، للمع يغلق عليك في النار. لو عبي الشيء أكثر من النار إن الإنسان يستحقه، لأنه قابل الإحسان بالإساءة، قابل هذا الكريم بالإساءة، قابل هذا الرحيم بقلة الأدب، وإذا بإنسان يحسن إليه يتضعضع له ويتمسكنه ويعظمه ويجامله ويتمنى أن يرضى عنه ويتمنى أن ينفعه وأن يسارع بنفعه، أو إذا طلب منه منفعة يبادر. والله طلب منك صلاة، الصلاة يا عبد الله الصلاة، استغفر الله أبو صلاة يا قاسي. ولو ما تمرض وأنت بأموالك ذهبت إلى الخارج ورجع، ادعي لي قول الله يشفيني. من الذي بيطلب منه؟ الذي بتفلت الصلاة؟ الذي ما ضعتهاش؟ صر ما رجعت إلا إلى الله، ما رجعت إلا إلى الله. عرف الله في كل حالك واستحي على نفسك يا عبد الله، والله لن ينفعك إلا الله، ولن تجد إلا الله، ولن يحاسبك إلا الله، ولن تظهر أعمالك نقية إلا إذا أرضيت الله. وإلا فيا ويلك من يوم الحساب ومن يوم اللقاء، يوم أن وبرزوا لله الواحد القهار، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ذلك الشيطان يقول يا ويل وما ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا عبد الله اتق الله في نفسك، اتق الله في أهلك، بادر بالأعمال الصالحة، أقبل على الله، أقبل على الله. إذا تركت الصلاة من الآن، من الآن عاهد الله ألا تترك الصلاة، واقضي ما تركت من الصلاة، أحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، أن اشكر لي ولوالديك، ربنا هكذا قال لنا. وكلام الله ما بيأثرش فينا؟ من يأثر فينا؟ من يأثر فينا؟ إذا ما نفع وذكر بالقرآن من يخاف وعي؟ إذا ما تأثرش قلبك بكلام الله لن يتأثر بكلام غيره، وإذا تأثرت بكلام غيره هو سعى المؤكد. ما منا القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا ذكر الله، هذا كلام ربنا، هذا معين ربنا، هذا مزرعة ربنا. خيضع نحن فلت أيامنا تمضي أيامنا ويهجم علينا الموت، بعد ما نقول كما قال الله ربي رجعوني لما يردوا لعلي عدو شري لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا تأدب، كلا اسعم زج بلغتنا تأدب ما عباش، قد فتحنا لك المجال. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، جعلنا لكم أياما ومخاوفا وأمثالا ولكن لم يؤثر فيكم كما قال الله ولو ردوا لعادوا قدم في النار وذاقوا العذاب، وردهم الله إلى الدنيا لعادوا إلى مشيطنتهم. فالحذر من قسوة القلوب، الحذر من الغفلة، الحذر من مورطات الأعمال. راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اجتنب محذورا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، صبر قليلا وسأل ربه فاستراح طويلا، تأمل في ملكوته واختلى بذاته وسأله العافية، أصلح ما بينه وبين الله وأصلح ما فسد من نياته وأعماله، رد الحقوق، خاف المنقلب، خاف اللقاء، حاسب نفسه، تألم بقلبه ودمعت عيناه، فصبر ثم هجم عليه الموت وهو يقول أهلا وسهلا، ألا إني كنت منتظر حتى ألقى ربي آمنا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، لا بد من اللقاء. فبأي وجه تلقى الله؟ بأي عمل؟ بأي زاد تلقى الله؟ يا عبد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. على الجميع بارك الله فينا جميعا أن نصلح أعمالنا وأن نتناهى عن المنكرات وأن نرد الحقوق إلى أهلها وأن نتخلص من المظالم وأن نكون مع الحق وأن نوالي المحقي وأن نكون للظالم عدوا وخصما وأن نكون للمظلوم عونا حتى يرضى الله عنا ويرفع ما حل بنا من البلاء. فإن ذنوبنا هي التي استوجبنا بها غضب الله وما نزل بالأمة الإسلامية. هذه دعوة نبينا وهذه من سنن أحكام الله ومن سنن كتابه. يبصروا قلنا كتاب الصلاة، تبصروا ما أحلى كلامة الصلاة، تتواصل مع الله. كم من إنسان هذا ليها يشتري له قال كارت يعبي للرصي ليه ما قالت صلبي وامي لا الأخواني الأصحابي للعمال مدري ما بتزيد يغرمك بي التلفو. ما هذا صلب بينك وبين الله؟ صلى الصلاة تقطع الصلاة بينك وبين الله، تقطع الصلاة، تقطع الاتصال، تقطع العلاقة، ما تقدرش تقطع العلاقة. قالوا رجال جاء إلى رجل قال أشتيته بتوبة واحدة. قال هذا هو المطلوب، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى، قال أيوه، قال أحب خصل واحد من الذنوب، قال إسه فعلها وادخل الجنة. قال ما قد لقيت أحد مدرك جزاك الله خير ما دام فعل المعصي ويدخل الجنة، لكن بشروط أربعة. قال سلم أربعة ولو عشرة وأضمن لي الجنة. قال الله المستعان أضمن لك الجنة وبتيل بقدر عقله. قال له واحدة، قال دور لك مكان لا يراك الله وعصي الله فيه. قال كيف الله بيقول الله معكم إنما ونحن معكم كيف؟ الثاني لا تأكل من حق الله، عي تأكل من حق الله من رزق الله وتتقوى برزق الله على عصيان الله، ولا شراب ولا هوى. قال كيف؟ لا شراب ولا ضعاء ولا هوى علمه. قال ولا متمه ولا يسبرش تأكل حق الله أو تشرب. والرابع اضمن ألا ترجع إلى الله، لأنه عي قال فعات عي جازك على فعلات. قال شيء الصاب التوبة هالتوبة ما منها شيء، سنو كف عالجوا وتب توبة. قالوا ما شاء يعني حقيقة كيف تعصي الله بحق الله؟ تعصي الله في ضيفت واحد من قد أجد وبسرقات. قال الله المستعان ما هو الضيافة هذا؟ ما هو هربتنا مع ضيف أحد؟ ما قد سمعناش ضيف

0: وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وقبل من الأعمال، وجعلنا من الذين لا خوف عليهم من النار ولا هم يحزنون. والسلام عليكم.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد، الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني. أي قضية من هذا النوع؟ من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به.

0: المسيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
0: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.
1: إلا وقد بارق النصر لإله لما الحرب

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضرنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ، حضور قبائل الجماعة في هذا اليوم
2: وجاهزين لإشارة السيد.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.